0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم في حلقة جديدة والحلقة الثانية من الموسم الأول برنامج سبوتلايت. هذا الموعد الجديد اللي غنتلقى معكم فيه مستمعينا الكرام باش نسلطوا الأضواء على الساحة الفنية والثقافية في المغرب، واللي غنكتشفوا معا جديد الفن والثقافة والسينما والموسيقى والموضة. مرحبا بكم، وغنبداو بقطعة للمرحوم المعطي بالقاسم مع علاش يغزالي بصوت لطيفة رأفت.

مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت، الموعد الجديد اللي غنتلقى معكم فيه على ميدي آم. إذن بعد قليل غادي نستقبل فنان سوري شادي رحال اللي عنده واحد المسيرة فنية لتجمع ما بين روح سوريا بأصالة المغرب، ويعد هذا الفنان من بين الفنانين اللي استطاعوا يبني واحد تجربة فنية خاصة تجمع ما بين الهوية السورية والانفتاح على الثقافة المغربية. شارل أزنافور، جو مو فويي ديجا.

كان هذا شارل أزنافور مستمعينا الكرام على ميديا ضيفي. إذن الفنان السوري شادي رحال غنوصل المنوعات الغنائية قبل ما نستمعوا لهاجر عدنان وبدر سلطان شيرين بقطعة صبر أليلة.

كانت هذه هاجر عدنان وبدر سلطان ما نشمنا. مستمعينا الكرام تنرحب بكم مجددا, وضيفي اليوم فنان اللي بدأت علاقته بالفن منذ الطفولة دياله من خلال الحفلات المدرسية واللي من خلالها قرأ العود في المعهد الموسيقي العربي, وكذلك هو عنده واحد مسيرة فنية تجمع كما قلت في البداية بين روح سوريا بأصالة المغرب. هيكون معي الفنان السوري شادي رحال بعد قليل على ميديان في حلقة سبوتلايت, ومرحبا بكم في هذا الموعد ويكند. نتمنى يكون مريح بالنسبة لكم, وأكيد وانتم معي على ميديان. كارول سماحة بوسحة.

0: ميديا سبوت لايت منتصر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام في برنامجكم سبوت لايت، البرنامج الجديد اللي غنبداو مع ضيفي. هناك أصوات تأتي من مكان بعيد لكنها تجد وتتلقى رأسها بسرعة في القلب، أصوات اللي تتحمل معها ذاكرة المكان ودفء اللهجة والإحساس لا يحتاج إلى ترجمة. ضيفنا اليوم صوت سوري اللي اختار أنه يجعل من الغناء مساحة للتعبير وأن يبني التجربة دياله خطوة بخطوة بين الحلم والبدايات وبين البحث عن النجاح والبحث عن الهوية الفنية. من سوريا بكل ما تحمله من تاريخ موسيقي عريق يأتي ضيفي اليوم ليحكي لنا عن مسيرته الفنية، عن علاقته بالأغنية، عن الطريق اللي اختارها وعن الفنان الذي يريد أن يكون اليوم في سبوتلايت. لا نريد أن نتحدث فقط عن الأغاني التي غناها ضيفي، بل نريد أن نعرف ماذا يوجد خلفها، ماذا عاش، ماذا تعلم، ماذا تغير فيه، وماذا ينتظر من المستقبل. جاب الجديد ديالو أغنية باللهجة المغربية، الفنان السوري شادي رحال. مرحبا بك على ميديا.
2: مرحبا بك، بيشرفني أن أكون موجود معك منتصر، وأنا توحشتك بزاف.
1: أنا بزاف بزاف بزاف، نهار كبير هذا.
2: توحشتك.
1: فين كنتي هذا الوقت كله؟ يعني أنت كنتي في المغرب فترة وبعد مشيت.
2: أنا بصراحة لسه موجود بالساحة الفنية، بس بشكل عام يعني كانت أغلب إطلالاتي في أوروبا، يعني أكتر شيء في أوروبا كتير يعني، وبيجي بشتاق للمغرب، بيجي مرة بيجي بعمل أغنية، بقسم مثلا شهرين ثلاثة شهور برجع بطلع، وهيك يعني الأمور.
1: علاقتك بالمغرب؟
2: حبيبي المغرب حبيبي.
1: شنو تعجبك؟ يعني مني تتمشي شنو اللي تتوحش بزاف؟
2: والله العظيم كل شيء، كل شيء صغيرة والكبيرة. أنا المغرب، أنا حبيت المغرب قبل ما أجي على المغرب.

0: انا كنت عايش بسويسرا، فبشكل عام يعني كل اصحابي المغاربه، شادي لازم تروح المغرب، شادي مستقبلك بالمغرب، شادي امورك بالمغرب، شادي شادي. اجيت على المغرب طيارتي 10 ايام، جلست 17 عام.
1: ما شاء الله 17 سنه.
0: 17 سنه.
1: دابا انت وليتي مغربي.
0: انا القلب والروح مغربي.
1: نعم،
0: ويشرفني طبعا.
1: وهذا اللي تلاحظوا انك دائما يعني انت عندك رصيد فني متنوع، ولكن تجيك فرصه انك تغني باللهجه المغربيه خاصك تغني باللهجه المغربيه. وحنا عرفنا واحد الوقت كان لا بغيتي تنجح خاصك تغني مصري ولا لبناني.
0: شوف انا من الناحيه هي بصراحه ما بهمني خرج بقلبي اكثر ما ادور على الشهره فين كاينه. يعني دائما هلا بتعرف ان حتى المغاربه بيروحوا على مصر، بيروحوا بالخليج، بيدوروا هاي. اما انا يعني خرجت اللي في قلبي، انا اللي بشتغل بالمزاج والقلب.
1: داك فنان مزاجي.
0: مزاجي بزاف كمان، ماشي شويه. فالحاجات اللي بعملها انا ما عمري رتبت لها وبدي اكتب انا عن هاي واكتب عن عمري. لانه الاغاني اللي عملتها كلها كلمات والحاني. فعمري ما رتبت انه لازم اعمل اغنيه عن المراه المغربيه بتطلع لوحدها. والله العظيم يعني كتر ما الشيء بيكون مكرس بدماغي كله بيطلع لوحده وطالع من القلب.
1: طالع من القلب. نمشيو للاغنيه المغربيه اللي نزلتي الان، اللي هي اختاريتي لها واحد العنوان تزوج مغربيه. يبدو بسيط يعني العنوان، ولكن وراءه رساله. شنو اللي بغيتي تقول فعلا من خلال هذا العنوان؟
0: من وراءه رسائل كثيره. يعني انا يعني الرساله الاولى هي المراه المغربيه. والمرأة المغربية شو ما حكيت عنها بتضل منقص بزاف. يعني لازم تحكي كتير حتى توصل جزء صغير عن المرأة المغربية. وأنا بحكم عشرتي للأم والأخت وزوجتي المغربية، ف يعني عمل حالي في نفسي في قلبي وفي عقلي وعمل حالي. وبحكم كمان مروري بالأعراس المغربية وشفت الأعراس المغربية غير الأعراس عنا. الأعراس عنا يعني حتى لو كانت شي كلاس كتير إلى مرور واحد، يعني واحد اثنين ثلاثة خالصة. أما العرس المغربي أنا اختمت أعراس كتيرة، فحسيت العرس المغربي هالة كبيرة. العرس المغربي حتى هو وظفته، يعني جبت الفكرة عن المرأة المغربية وظفت العرس المغربي مشان العالم العربي كله يشوف،
1: عرفت بالطقوس دياله.
0: نعم. وما زال اسم ما قدرت تحط كل شيء لأنه هذا شيء العرس المغربي بزاف كبير.
1: نعم، يعني كل منطقة عندها الطقوس ديالها أو الأيام ديالها. يعني الأغنية تتحدث عن المرأة المغربية بالعينين ديالك، يعني أولا كذلك صورة المرأة كيفاش تشوفها انت المرأة المغربية؟
0: أنا حاولت أشوف حقيقة المرأة المغربية في نظري وفي نظر كل الناس. وفي واحد كمان من باب النكتة قال لي يعني أنت عم تشجع البرانيين يتزوجوا مغربيات؟ البرانيين وحتى المغاربة
1: أكيد. أكيد
0: وبيشرف أي واحد براني كمان يتزوج مغربية.
1: لماذا اخترت المغربية يعني تحديدا؟ ما غنيتي على السوري؟ انت سوري يقولك واخنيني لا على السوريين، غنينا على الخليجي.
0: شوف انا مسكت الموضوع من البداية من زوجتي. على زوجتي. بعدين الكل. وحتى اللي بده يزعل ما حتى رح يزعل، اكيد ما رح يزعل. انا عم غني لزوجتي
1: يعني الفكره. من حقك الفكره ديال الاغنيه واش هي تجربه شخصيه ام من ملاحظاتك العلاقه ما بين السوري والمغربي واختلاف الثقافات؟
0: لا قلت لك انا بشكل عام يعني هي كتجربه فرديه تجربتي انا. اما بشكل عام شفت كتير، انا 17 عام وانا بروح بجي على المغرب. فشفت كتير، شفت المغربيه الاخت الام الحبيبه الزوجه العامله المديره كل شيء. يعني شفت المراه المغربيه بكل اوصافها. وحاولت انا بالاغنيه هي اني مثلا اقول حاول يعني اجمع كل شيء ما بين مثلا الناظوريه الحسيميه الطنجاويه الكازاويه الرباطيه. حاولت اجمع كل شيء وحتى المواصفات، يعني وزع المواصفات على الكل. طبعا كلهم فيهم كل المواصفات. بس انا حاولت مشان سياق الاغنيه وزعهم على
1: انت
0: على
1: كنت واعي بان اختيار هذا العنوان يقدر يفتح واحد النقاش حول الزواج بين الثقافات العربيه المختلفه؟ شادي،
0: هو بيني وبينك كثير انا بيسالوني انه شادي نحن بدنا نتزوج مغربيه بس ما عارفينش، يعني ما بيحبوا مثلا انه عدم المؤاخذه يجوا وما عارفينش، ناويين عن طريق حدا يتعرفوا مثلا على عائلة ويتزوجوا كتير.

0: برانيين بيسألوني أصحابي عايشين بألمانيا بإيطاليا بسويسرا بيسألوني حابين إنه يتزوجوا بمغربية. طب فينك تقول لي ليش؟ أنا عايش معهم وبعرفهم وهن ليش؟
1: نعم، انت من خلال هذه الاغنيه اللي عندنا جيتي بالجديد ديالك وحنا تنتكلموا عليها، واش فكرتي ان بعض الناس قدر يختزلوا الاغنيه في عنوانها ويعتبروها مجرد اغنيه خفيفه، بينما انك انت تتحمل من خلالها كما قلتي واحد رساله اكبر؟ شادي،
0: انا هاي الرساله اللي في قلبي وبذهني انا حكيت لك هي. انا واحد معلق لي على الفيسبوك قال لي انت بترضى ان واحد مغربي يغني يتزوج سوري؟ قلت له بيشرفني مش برضى.
1: نعم
0: ماشي برضى بيشرفني.
1: نعم، نرجعوا لسوريا ونرجعوا لبدايتك. انت ابن بيئه سوريه الفنيه جدا، يعني موسيقي، يعني كيف اثرت سوريا في تكوين ديالك انت الفني والانساني؟
0: شفت احنا من نحن دارنا من بيئه فنيه وفرحه. يعني انا وعيت على الدنيا نحن عندنا كان عندنا بدل السبت بالمغرب نحن عندنا كل خميس
1: كل خميس
0: عندنا حفله بالبيت عندنا في دارنا. يعني اخوي الكبير يجيب فرقه موسيقيه صغيره ونكون عارضين مثلا على الناس اللي عندنا بالحي وكل خميس عندنا سهره. شوي شوي وصرت انا ربيعا على هالجو والوالد الله يرحمه كمان سجل لي بالعود معهد تعليم العود وانا ما لي خبر. قلت له انا ما عمري ما شفت عود عن قريب. يعني قال لي لا روح وبدك تتعلم. وتعلمت العود وبعدين بعد 3 سنين لحتى باشرت الغناء.
1: يعني الغناء كان ماشي حلم من الطفوله، يعني
0: هو اجى مع العائله
1: جمع العائله. اذا الحياه اللي دفعتك
0: الحياه اللي دفعتني. وفي المدرسه كمان كان عندنا اخر حصه مثلا رسم ولا شغلات هاي فطلعني الاستاذه غني ومثلا احيانا ارجف وهيك وهي كل يوم بعد يوم كل يوم غني بالمدرسه كل يوم لما يكون في مهرجانات بالمدرسه يكون في اي حاجه وطورت الامور هيك.
1: كبرتي على اي لون من الموسيقي؟ على الموسيقى العربيه؟
0: انا كنت غني لون الطرب الخفيف.
1: اوكي.
0: انا من عشاق الطرب الخفيف سان جورج والسوف كان ملحم بركات اللي كانوا عندنا كان لياس كرام هذول الفنانة اللي تربيت عليهم.
1: نعم، ما خممتيش ولا مرة نحن تنعرفوا الناس باش يقتصروا المسافة ديال النجاح ديالهم انهم تطلعوا على برامج كيشاف الأصوات يكون هم اكيد عندهم قاعدة جماهيرية في بلدهم ولكن تعطيهم واحد الإشعاع وسبوتلايت ضوء اكثر؟ ما خممتيش انها في وقت من الاوقات؟
0: بينو بينك انا فكرت مرة واحدة بس هي كانت مؤخرة. أنا وقتها كان عمري 31 سنة فرحنا وكان في جايين كنا في دمشق رحنا لهونيك جبنا الأوراق عمرناهم وهي وكل شيء وطلعت وحدي بالسبيكر قالت اللي عمره 30 يوم ودقيقة بلا ما يسجل وعزبنا. وكانت هذيك هذا كان سوبر ستار الأول أول واحد اللي كان هو الهالة الكبيرة فيه وكان حلم حياتي بس ما وبعدين خلص أخذت موقف وما كنت
1: وما أنت مع أو ضد هذا النوع من البرامج؟
0: لا مع.
1: نعم
0: طبعا مع.
1: ولكن هو الواحد خاصه يعرف كيفاش يشتغل على راسه من بعد من سبوتلايت
0: هلا هوني بيعطوك الضوء والباقي عندك أنت
1: خاصك تشتغل
0: شطارتك. على نفسك.
1: نعم. نعم.
0: لأنه في كتير أصوات بتجنن ما أخذت حقه. ليش؟ لأنه هني ما عرفوا يشتغلوا.
1: أنت في البيئة السورية الفنية الجميلة، واش تشعر أن الفنان السوري الآن تحمل مسؤولية الحفاظ على جزء من ذاكرة الأغنية السورية؟ شادي،
0: بينه وبينك في جزء كبير لسه محافظ وما أخذين حقهم أبدا لأنه هلا الوضع اختلف كتير. يعني سواء بالمغرب ولا بمصر ولا في سوريا ولا بأي مكان الموجة اللي طلعت عامة. يعني شوف الموجة اللي طلعت مثلا في المغرب ولا في مصر المهرجانات عندنا الشعبي كمان بقاش الشعب اللي تربينا عليه. يعني صارت الأمور لازم واحد يجيب شي حاجة فيها تريند ولا شي حاجة ماشي مؤدبة ولا شي حتى يسلط الضوء عليه وحتى يمشي. هيك صارت الأمور.
1: نعم.
0: اللي محافظ صار على جنب وهديك الفئة هي اللي طالعة.
1: مع الأسف قلتي واحد الحاجة ديال تريند، لأن دابا ولات تدير أغنية وتقول الله طلع تريند على سواء على السوشيال ميديا على التيك توك ولا
0: صفة واحد يدور على الأغنية ممكن تعمل تريند ولا لا. إذا ما ممكن تعمل حتى لو حلوة ما تعملش تريند لا ما بغيتهاش.

0: هيك صارت الدنيا.
1: وكيفاش انتم الفنانين تتعيشوا يعني هذه الحالة، لأن أنت تشتغل يعني في تتهار تكتب كلمات وتوزيع، تبحث عن فكرة كليب وعن كذا وكذا، وفي الأخير الأغنية تضرب نسبة مشاهدة قليلة، ومع أني تتشوف أغنية أخرى اللي ما فيها لا كلام ولا ولا ولا ولا ولا، هي اللي تتولي تريند، واللي كل شيء تسمعه وكل شيء ترقص
0: هذا
1: عليها.
0: السبب اللي جاوبتك انه اولادي ما بغيتهمش يدخلوا اذاعه، لانه ما في
1: شكون اللي تلعب هذا الدور في تمويع الساحة الفنية؟ واش الإعلام؟ واش
0: الاعلام
1: السوشيال
0: الفاشل.
1: ميديا؟
0: الاعلام الفاشل مش الاعلام، لانه في اعلام نزيه، لو ما في
1: أكيد
0: اعلام نزيه ما
1: أكيد أكيد
0: في اعلام نزيه. الاعلام الفاشل والصحافه الصفراء هادون بيدوروا عليهم دواره. انا كنت عم احكي انا واحد قال لي الاغنيه اغنيتك بتجنن يا شادي. قلت له طيب شو لازم اعمل؟ اغنيتي بتجنن. قال لي والكليب كمان حلو. قلت له طيب. قال لي لا، لازم تدور على شغله تخلي الصحافه هي تركض وراك. ليش لازم اعمل حاجه سيئه مشان يركضوا وراي؟ ما يمكنش.
1: لا الفنان مش
0: انا
1: هو
0: ما
1: خاص
0: نقبل.
1: يمشي عند
0: انا ما
1: الصحافي.
0: نقبلش
1: نعم
0: انا ما
1: اكيد
0: نقبلش
1: نعم
0: انا ليش غابر؟ انا مثلا احيانا بالعام ولا عامين بعمل اغنيه، لانه كل ما عملت اغنيه بيرتفع ضغطي بيرتفع السكر والله العظيم. شو بدي اعمل؟ ما انا بحاول يعني انه مشان ارضي نفسي، ارضي نفسي وارضي الجمهور اللي بيحبني واللي بيحبني مثل ما انا. ما بدي اعمل شغلي مشان اكسب ناس واخسر ناس مرافقيني اعوام كثير.
1: نعم. واش تعتقد ان السوشيال ميديا الان اصبحت جزء من صناعه الفنان، حتى ولا كان الفنان لا يريد ذلك؟
0: للاسف ايه. للاسف السوشيال ميديا يعني هلا نحن كنا لما من زمان ندفع كتير مثلا مقابل مادي مشان يحطوا الاسم، بس تبعنا اسمي نازل بالجريدة حاجة كبيرة. وهلا بيطلع واحد عنده صفحة الفيسبوك وصفحة انستغرام وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وكل يوم بينزل 100 حاجة.
1: نعم.
0: والفنان الحقيقي ما بينزل 1% من اللي بينزله هو.
1: نعم.
0: وهو بيكون ماشي أكتر. فالسوشيال ميديا بيلعب دور كبير.
1: متى كنت تشتغل شادي على الاغنيه؟ متى تختار الاغنيه؟ انت تبارك الله عليك تتكتب وتتلحن، يعني شنو الحاجه الاولى اللي تجيك؟ الكلمه، اللحن، الاحساس، او القصه اللي تشبهك؟
0: انا لما بكتب الكلمات بيجي مع اللحن كلها بتكون متكامله. انا كثير اغاني عملتها بخمس دقائق وما حدا بصدق، لانه هي بتنزل مثل هيك، بتنزل
1: تو الحاله اللي فيها، المود اللي فيها
0: بالضبط. نعم. الحالة اللي بتجيني بتنزل الأغنية بكتبها وبلحن بخمس دقائق. أنا عم أكتب بصير بغني، أنا عم أكتب الكلمات بصير بغني. فبتجي ملحنة وجاهزة. توزيع بيلعب فيها دور كبير كمان التوزيع.
1: شحالك أنت الآن في الساحة الفنية يعني كفنان؟ كم سنة؟
0: أنا بديت تقريبا بال90، بس يعني عمليا 98 حتى الأمور
1: نعم
0: استقرت.
1: إلا بغينا نوصفوا ستايل ديالك الموسيقي اللي تتمتلكه أنت اليوم، واش نقولوا مازال تتبحث عن هوية الفنية، ولا وانت وصلتي لذاك شيء والآن أي حاجة جات مرحبا؟
0: لا، كان بحث عن، أنا عندي مثلا اللون، عندي اللون الشعبي تبعنا وبوظفه بكتير حاجات أنا بدي إياها.
1: الشعبي في سوريا،
0: الشعب السوري بالإضافة للون الطرب. أنا بغني كل أنواع الطرب يعني. يعني أحيانا مثلا ما دائما الجمهور بده دبكة وبده طبل وبده هاي،
1: أكيد
0: بيكون في مثلا أحيانا سهرات ولو تغني شوي هيك ولازم تنهي مثلا
1: نعم
0: شوي مثلا
1: باش ترضي كاع الأذواق، لأن كاين باقي الناس جمهور سميع اللي تبغي يسمع
0: طبعاً
1: الطرب يعني.
0: وخاصك تحاول مع الناس كلهم هذول أنه تخلون عندك.
1: أكيد
0: عرفت كيف؟ فأنا نعم. الهوية كينا الحمد لله.
1: الحمد لله. الفنان احيانا تنجح باغنيه واحده اللي تضرب له، يعني حتى تكون حتى تشتغل على البوم وانت ناوي هذا الالبوم اللي غتسميه طول عمري، واغنيه رقم 11 و12 هي اللي غتضرب. يعني التحدي الحقيقي واش الفنان انه يستمر؟ شنو هو اللي صعيب في الاستمرار باش تبقى غادي وشاد شادي؟
0: يعني هلا بهالايام صار السؤال كتير صعب. السؤال كتير صعب، يعني حتى اكبر شركات الانتاج صاروا عم يضيعوا. يعني عندهم كم واحد بيعملوا لهم اغاني وكليب اقل من عادي. يعني كان الكليب بشركات الكبار كان يكلف 100 مليون.

0: مغربية مثلا 100 مليون. هلا بيحاولوا يعملوا الكليب للمغني الستار الكبير 4 5 10 ستوب. يعني كل شيء تغير، يعني صار السؤال فعلا صعب. يعني المغني شو عنده؟ يغني، يكون عنده شركة إنتاج، أجي هالأغنية هذه بيكون مختارها هو، غني غنى، الباقي شركة الإنتاج هي بتحكم بكل شيء.
1: نعم.
0: أما إذا كان هلا هلا بالنسبة لي أنا ما عنديش شركة إنتاج، يعني أنا كل شيء أنا بعمله لوحدي، إنتاجي أنا، كل شيء بعمله إنتاجي. لهيك مرة مرة مثلا بيكون ممكن أعمل أغنية بالعام، أغنيتين، عرفت كيف؟
1: نعم. نمشيو للذكاء الاصطناعي، يعني كاين اللي مع أو ضد، وكاين اللي وظفوا في الموسيقى. كاين تخوف بالنسبة لك في الذكاء الاصطناعي تقدر تستعمله؟
0: لا بالعكس، هو حركة حلوة كتير، بس لسه لأنه جديد، ما زال جديد. يعني لو يمكن بدأ وسطنا، يعني هي 2023 ولا 24، لسه جديد. فالعالم في عندنا نواقص كتيرة، وبوجه تحية لمحمد بساط، هو اللي عمل الكليب طبعا، أنا عملته ذكاء اصطناعي كله كامل، ذكاء اصطناعي، وهو ساعدني بهالموضوع وعزبته كتير، عزبته. بس يعني النتيجة الحمد لله كانت حلوة النتيجة.
1: وفي تخوف أنت بالنسبة لك كفنان، إحنا عملينا الآن تنسمع أغاني تضرب الآن كلها بالذكاء الاصطناعي، حتى عندنا في المغرب
0: شركات
1: يعني
0: شركات الإنتاج الكبيرة اللي كنا عم نحكي عنها هلا كلها.
1: يعني أنت تخوف بالنسبة لك كفنان؟
0: أنا بالنسبة لي
1: يجيبوا واحد مثل شادي
0: هذه موجودة، هذه هلا حاجات أكبر من هيك بكتير وعاملينها. فيجيبوا واحد مثل شادي هذه.
1: نعم. الآن نتايا نرجعوا للهجة المغربية والأغنية المغربية، وتتكتب أغاني وتدير أغاني مغربية، تكلم لنا على شحال البورسنتاج في الأغنية المغربية في الريبرتوار ديالك، وشنو درتي مؤخرا؟
0: الأغاني أنا تقريبا إذا بتتذكر عملنا لقاء أنا وياك في أغنية ضربة كسرت الدنيا، الهوارة المغربية.
1: نعم الهوارة. نعم
0: الهوارة المغربية يعني عملت ضجة كبيرة. نعم. في المغرب وأوروبا وأمريكا كمان. يعني فالأغنية نفس الستيل، يعني هي شعبي سوري، وهي أغنية الهوارة معروفة، الأغنية الهوارة بالعالم العربي كله.
1: نعم.
0: والكلمات خصصت شوي على السياحة المغربية، وكمان المرأة المغربية والمدن المغربية، ومقطع الأكلات المغربية، هذا اللي هو اللي ضرب.
1: نعم.
0: ضرب مقطع الأكلات المغربية، ومقطع عن الكرة الأندية كاملة. يعني دائما أنا بحاول أنه ألعب نفس المنطقة.
1: نعم.
0: والحمد لله وناجحة، وبالمغرب عم يحبوها كتير يعني.
1: نعم. إذن الأغنية تزوج مغربية هي نازلة، هي في السوشيال ميديا، هي اللي غنختموا بها هذا اللقاء معك الشادي، ونتمنوا لك التوفيق يعني بمشاريعك المقبلة في المغرب. أغاني كاينه شي حاجة جديدة غير اللهجة المغربية أو أغنية مهداة للمغرب؟
0: هلا في أغنيتين رح سجلون قبل ما سافر، هلا لازم سافر هلا الفترة هاي، بس لازم سجلون هلا، ويمكن شهر 11 نزل شي جديد إن شاء الله.
1: آخر كلمة اللي فان ديالك والناس اللي تحبوك
0: قبل
1: تأشبه.
0: آخر كلمة.
1: نعم
0: تفضل. لك أنا حاجة أنا تذكرت أنا جاي على الطريق.
1: نعم.
0: يعني هلا بالنسبة أنه أنا مثلا بحب الجو المغربي وهالشغلات هاي، حتى بالشغل تبعنا مثلا، عارف الطبل، العالم بتحب الطبل.
1: نعم.
0: وهي
1: نعم.
0: يعني بتتفاجئ إذا قلت لك مثلا أنه في مثلا طبالة، أو بنسميهم إحنا قارع طبل ولا طبال ولا هاي، مغاربة تفوقوا على السوريين واللبنانيين من كتر ما بيحبوا هذا اللون. بالعزف.
1: بالعزف.
0: مثلا في عندي أنا صديق بيطلع معي دائما، هو سفيان دينو، بوجيله تحية كمان، بتعرف تفوق على اللبنانيين والسوريين بالطبل، وصار اسمه الأول في المغرب تقريبا بالطبل. ونوجه له تحية كبيرة.
1: ونوجه لك تحية وتنتمنى لك التوفيق.
0: الله يخليك.
1: وانت ما بين الضيوف الأولين في البرنامج الجديد سبوت لايت.
0: الله يخليك، هذا بيشرفني، هذا بيشرفني.
1: ونبدأ الموسم الجديد
0: إن شاء الله، بداية خير إن شاء الله.
1: تنتمنى لك التوفيق. على السوشيال ميديا الناس يكتبوا شادي رحال.
0: شادي رحال بالإنجليزية، فرنسية، بالعربية، كله موجود.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن نهاية حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
2: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في موسم جديد من برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب، وأسعد دائما بمرافقتكم عبر أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا من أجل تقريبكم من المشهد الثقافي المغربي والعربي. مباشرة أرحب بضيفنا هذا الأسبوع الكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور جمال بن دحمان. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك معنا.
3: مرحبا أستاذ اعتماد، شكرا موصول لك ومن خلالك لميديا ولفريق العمل. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم الذي نعتز به ونتمنه ونحفزه ونشجعه كثيرا.
2: شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ جمال. أنت اليوم في فضاء حكي مختلف عن الذي وصفته في مستهل الجعاسيس آخر رواية صدرت. نعم. لك
3: مرحبا.
2: طبعا كما قلت هذه الرواية هي آخر إصداراتك وصدرت عن إفريقيا الشرق، وفيها أستاذ جمال يحضر بشكل واضح جزء من التراث ومن السيرة الشعبية، وكذلك تحضر علاقة المثقف بالسلطة، هذه العلاقة التي لم تكن دائما مشرقة وإيجابية.
3: صحيح أستاذ اعتماد، الجعاسيس أول ربما ما يثير فيها هو
2: العنوان. صحيح.
3: ولذلك إذا سمحت يمكن أن أقدم توطئة تعريفية بهذا المفهوم. الجعسوس في اللغة هو الكائن القبيح خلقة وخلقا وسلوكا وممارسة، ولكن العنوان إذا أردت أن أفصح عن سر الصنعة استعرته من واحد من أهم الكتاب في الغرب الإسلامي والفلاسفة والمتصوفة والمؤرخين، وهو لسان الدين بن الخطيب. لسان الدين بن الخطيب عندما كان يجيب عبر رسائل ابن زمرك الشاعر، ابن زمرك والقاضي الذي كان لسان الدين بن الخطيب هو الذي مهد له الوصول إلى المواقع التي وصل إليها في السلطة، ولكنه تنكر له وكان جزء أساسي في محنته التي انتهت بقتله وحرقه وإخراجه من القبر وحرقه، فكان يسميه الجعسوس. ومن هنا التقطت أنا هذه الإشارة اللبيبة والذكية من الخطيب، وتحدثت عن الجعاسيس لأصف عالما فيه كل صاحب سلطة بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة التي قد تكون سلطة ثقافية، قد تكون سلطة دينية
2: أو اجتماعية،
3: وقد تكون سلطة اجتماعية، وقد تكون سلطة بمعناها التدبيري. فناقشت سيرة الجعاسيس، لأن الرواية هي تتحدث في بدايتها عن سيرة الجعاسيس. سيرة الجعاسيس هي محاولة للحديث عمن هم هؤلاء الجعاسيس، وفيها استثمار لتراث كبير جدا تفضلت بذكر البعض منه من السير الشعبية، ولكن أيضا من الآداب السلطانية. فقط هو سؤال هو كيف نحول المعرفة العالمة إلى إبداع حكائي، لأن نحن أمام رواية ولسنا أمام بحث.
2: صحيح، أمام عمل إبداعي.
3: أمام عمل إبداعي ينبغي أن يكون الإطار فيه، يمكن أن يكون الإطار معرفي، ولكن صياغة صنعة الحكي تحتاج إلى أدوات وتقنيات، ولهذا كان هناك حديث عن سيرة الجعاسيس من خلال استثمار شيء مهم جدا في تراثنا الشعبي هو الحلقة.
2: نعم صحيح.
3: ولذلك تم استثمار الحلقة للحديث عن من هم هؤلاء
2: الجعاسيس الذين قلت في الرواية أستاذ جمال إنهم ليسوا أشخاصا محددين. صحيح. ولم يعيشوا في زمن بعينه.
3: صحيح صحيح، لأن الجعاسيس هنا المقصود بهم بنية ذهنية يعني
2: ذهنية وسلوكية أيضا،
3: ولكنها تستشري في مظاهر متعددة.

0: تتصف بمظاهر متعددة ولها نتائج وخيمة جدا وسلبية جدا، هي الموجودة في الفصلين الآخرين. الفصل الذي يتحدث عن الذي عن من تسيرة الرماد. والرماد الرماد المقصود به الشخصيات التي في تاريخنا فكرية وثقافية وفلسفية عانت وأدت أثمنة. هناك من قتل وقطع وأحرق مثل ما هو شأن بن المقفع، وأنا هنا أحيلك على الخلفيات.
1: صحيح.
0: وهناك من قتل وأخرج جثته أحرق مثل سعد الدين بن الخطيب، وهناك من أحرق هو كتبه مثل توحيدي، وهناك من أحرق أو أحرقت كتبهما رغم أنهما يشكلان ناقضين على المستوى الفكري والفلسفي، أقصد الغزالي وابن رشد. ولذلك الرواية تحدث عن هذه المصائر المتعددة بسبب الجعاسيس، بسبب سلطة ما ترتدي لباس الدين، تتكلم باسم الدين وبمصوغات غير غير غير معقولة. نعم. كتجد مداخل
1: وتظهر غير ما تخفي.
0: صحيح.
1: كما ذكرت أستاذ جمال بن دحمان، طبعا الرواية تنقسم إلى ثلاثة فصول.
0: صحيح.
1: أو ثلاث حكايات.
0: نعم.
1: يحضر فيها طبعا الجعاسيس بمواقف ومصائر وأيضا اختيارات مختلفة. الحكاية الأولى أنت أشرت إليها بسرعة لكن سنعود إليها حتى نقرب أكثر.
0: نعم.
1: متابعينا من هذه الرواية. تقدم الحكاية الأولى سيرة الجعاسيس وطريقة توظيفهم للمعتقدات، وهذا أمر ربما يظهر أكثر حتى في الحكايتين اللتين تأتيان من بعد.
0: هو في الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بشيء أسميه الحكي المركب. وهناك كتاب صدر لي قبل سنوات بعنوان سمياء الحكي المركب، وأقصد بالحكي المركب ذلك الحكي الذي يكسر سلطة الأجناس. عبر التاريخ هناك من آمن بثنائيات الأجناس أو بأنواع الأجناس الأدبية وتكلم عن أن هذا النوع ليس هو ذاك. الشعر ليس هو النطر والرواية ليس الشعر وكذا. أنا أدافع عن أطروحة أخرى وعن فكرة أخرى، وهي أن الحكي موجود في كل الأنماط الإبداعية، موجود في كتاب مهم جدا مثل أغاني. عندما نقرأ الأغاني في آلاف الحكايات وليس

0: أنماط أخرى من الحكي. وهذا هو الذي يفسر لماذا ثلاث حكايات التي يبدو لقارئ ربما غير متعود على الحكي المركب أنها كأنها متباينة، كأنها ثلاث روايات، لا هي ثلاث حكايات بأفق واحد. الأفق دائما هو الجعاسيس.
1: نعم.
0: الجعاسيس، من هم الجعاسيس؟ ممارسة الجعاسيس. الفصل الثاني كان عن المثقفين، ولكن الفصل الثالث كان عن النساء.
1: النساء والمرأة.
0: ونساء مغربيات، فيه استثمار كبير لجزء من التراث الشعبي، بمعنى أنا كل ما فعلته هو القالب الحكائي الذي وضعته في هذه الحكايات أو نفضت عنها الغبار. إذا كان ممكن أن أتكلم عنها.
1: نعم.
0: هناك حكاية مصدرها الأساس هو فاطمة الزهراء الكوش، دفينة مراكش، وبالضبط أمام مسجد الكتبية. هذه لها حكاية عظيمة جدا ومهمة جدا في تاريخها. أنا استثمرتها واستثمرت ما يروج عند أهل مراكش من فكرة أنها كانت تتحول إلى حمامة تطير، ولذلك تلك الحمامة تحضر مع من يحكي
1: الراوي الملقب بصاحب الحمامة البيضاء،
0: صاحب الحمامة، ويحضر معها أيضا. ثم استثمرت حكاية لمرأة أخرى شابة مغربية يهودية،
1: الطفلة الصالحة.
0: نعم. وهذه الطفلة الصالحة حكايتها موجودة في في في في في في تاريخنا، يمكن لمن يريد أن يبحث في ذلك أن يبحث. ثم هناك استثمار لحكاية المرأة الزيدية التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بخربوشة. وهؤلاء جميعا كانوا ضحايا للجعاسيس بصياغ متعددة وبتعليلات متعددة، ولكن الهدف دائما ليس هو أن نعيد ما هو موجود في كتب التاريخ، الهدف هو أن نعمل على تقديم صنعة حكائية فيها توظيف للمعرفة. لماذا؟ لأنني شخصيا أستاذ اعتماد لا أؤمن برواية المتعة فقط. الرواية ينبغي أن تكون للمتعة والفائدة. هناك من يدافعون عن أن الرواية ينبغي أن نستمتع بها، ولكن أنا أعتقد بأن الرواية أيضا ينبغي أن تفيد في شيء ما،
1: طبعا
0: أن تنقل لنا رسائل ما، وهذا ما فعلته في رواية محنة باللسان وفي هذه الرواية في يوبا أعراب، في ثلاث روايات كلها، وفي الرواية القادمة التي قد تصدر إن شاء الله نهاية هذه السنة إذا قدر لنا ذلك
1: إن شاء الله. وطبعا الحكي المركب أستاذ جمال يحقق المتعة والفائدة في
0: صحيح.
1: آن بالنسبة للقارئ.
0: صحيح. صحيح. هذا هو الهدف، لأن الرواية أصلا بعض الأصدقاء سألوني مرارا عن لماذا انتقلت من الكتابة النقدية إلى الكتابة الرواية. قلت لهم لقد درست الرواية لمدة طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن، وبالتالي أعتقد أو أدعي أنني متمكن من آليات الكتابة الروائية، ولكن لماذا كتبتها؟ لأنني وجدت أن الرواية هي ليست جنسا إبداعيا، هي درس وجودي. الرواية هي نمط من الكتابة يجعلنا على اقتناع تام بأن الخطابات لا تؤمم، معنى لا تغلق، هي خطاب مفتوح، هي جنس مفتوح، هي ليست مثل الكتابة الشعرية الخليلية التي يسميها البعض العمودية، وسميها أنا الخليلية، التي هي كتابة منمطة بقواعدها. الرواية لا، رواية يمكنك أن تجتهد في تقديم صياغة وشكل جديد، ولذلك أنا أحاول في هذه الروايات التي كتبت أن أقدم نمطا أجتهد، أن أجتهد إذا فتح الله، أن أجتهد في تقديم نمط حكائي يكاد يكون مختلفا، فيه المعرفة صحيح، ولكن فيه الصنعة الحكائية. ولهذا يوبا أعراب هي توظيف لأدب الرحلة، ولكن بصياغة رواية
1: بطريقتك.
0: نعم.
1: وهذا هو سر الرواية، أنها تمنح مساحة أكبر للكاتب.
0: صحيح.
1: بطبيعة الحال. عموما حتى نختم الحديث عن الجعاسيس أستاذ جمال، ووفق ما جاء في الرواية لكل جعاسيسه ولكل حمامته وحقائقه وشيخه، كما اتضح بعد زمن بالنسبة لهؤلاء العشرة الذين اجتمعوا وصار كل منهم يحكي حكاية الجعاسيس بطريقته، يحذف منها ما شاء ويضيف إليها ما شاء.
0: ذكرت أمور مهمة أستاذ أتيمد، وأنا أهنئك على هذه القراءة التي أعتبرها قراءة عميقة للرواية. رقم 10 هو ليس رقما اعتباطيا، ولذلك أنا أدعو القارئ إلى أن يبحث لماذا 10، لماذا 10 في ثقافتنا الإسلامية.

0: مية. وهذا ما صار. لماذا؟ لأنني أصر في الروايات على زرع بذرة ذات خلفية سيميائية. يعني في مثلا في محنة باللسان هناك توظيف لثقافة الألوان التي درست لسانيا ودرست سيميائيا ودرست، ولكن لها رمزية معينة. حاولت أن أوظف تلك الثقافة في في في في في محنة ابن اللسان. في أيوب أعراب وظفت جزءا من تراثنا المغربي، مثلا الزربية وظفتها
1: في حضرة الهوية والانتماء في
0: تمام أعراب. تمام. وفي هذه الرواية التي تفضلت بذكرها رقم 10 له دلالة مهمة جدا، وهي تقصد أن الحكاية ألف تتحول إلى باء وجيم ودال وهاء، أي في نهاية المطاف تعطينا ما يمكن أن نسميه نسبية الحقائق. لا توجد حقة مطلقة، ما يوجد هو تمثل للحقيقة، وكل واحد يتمثل هذه الحقة بطريقته وبتصوره.
1: نعم. وطبعا الجعاسيس هي لبنة أخرى ضمن مشروعك الروائي، أشرت إلى يوبا أعراب وأيضا محنة ابن اللسان، هذه الرواية التي توجت قبل فترة بجائزة المغرب للكتاب في فئة السرد، وكانت مناصفة مع الأستاذ أنيس الرافعي. هنيئا لك مجددا أستاذ جمال.
0: شكرا.
1: وهنيئا لكل المتوجين والمتوجات على قلة المتوجات في كل الدورات.
0: نعم.
1: وغيابهن في فئة السرد مع الأسف أستاذ جمال، هذا موضوع آخر.
0: أنا مهم هذا الإشارة، ولو أنه موضوع آخر. فقط لأنك ذكرت النساء، الرواية القادمة هي عن النساء.
1: روايتك المقبلة،
0: الرواية المقبلة هي الآن تقريبا شبه جاهزة.
1: استقريت على العنوان أو ليس بعد؟
0: تقريبا
1: إذا أردت لن أسألك عن إلا إذا أردت طبعا أن تقرأ.
0: هي بعنوان صحائف جمع صحيفة عقم، صحائف عقم، وهي تتحدث عن موضوع نادرا ما تطرقت له الرواية العربية باعتباره الموضوع الأساس أو النواة الأساسية لرواية ما. وفيه حكي نتركه لي حينها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. صحائف عقم. طبعا محنة ابن اللسان تحدث فيها عن حكاية الكلاميين، وحضرنا فيها كصحفيين أستاذ جمال، بالإضافة إلى المعلم والراوي. طبعا الأمر لا يشمل فقط مهنة الكلاميين، أو الكلاميين لا تشمل فقط هذه المهن، هناك مهن أخرى، لكن أنت اكتفيت
0: بها. أنا ركزت في تلك الرواية محنة باللسان عن المهن، ولكن فيها أشياء مهمة أنا أشير إليها فقط وأترك للقراء حرية الاشتغال كما يريدون. يعني هي رواية مبنية بدون اسم واحد، إذن إذا قرأت رواية من بدايتها إلى نهايتها لا يوجد اسم. لا يوجد اسم مثلا إبراهيم أو عباس أو فاطمة أو نهائيا. ما يوجد هو إما مهن،
1: المحامي، المعلم، الراوي،
0: ولكن حتى الراوي حول إلى شخصية تشتغل داخل الحكي، هي أيضا معنية بالكلام، وفيها نقاش عن آلية الكلام، وفيها حتى المخبرين، حتى المخبر هو وما صفته، وفيها توظيف لنقاش أكاديمي معروف عند أمبرتو إيكو عند حول الحكي وحول آلية الحكي وحول وظيفة الحكي. والهدف كان منها هو استثمار تجربة مهنية. أنا درست الصحافة لسنوات، وأعتز بالكثير من الأصدقاء والزملاء الذين يشتغلون في المجال، وكنت أتابع ما يحدث في المجال، ولذلك اخترت فصلا بعنوان الصحفي، وفصل بعنوان المحامي، وآخر كان مخصص للأستاذ، أنا أستاذ أيضا، وبالتالي تكلمت عن أن هؤلاء محنة اللسان، لأن من هو ابن اللسان؟ هو الكلام.
1: الكلام. نعم.
0: يلد الكلام. إذن هذا الكلام كيف يعيش محنة؟ وإذا لاحظت أستاذة، وأنك من المؤكد أنك لاحظت ذلك، أن هناك علاقة بين الجعاسيس وبين محنة ابن اللسان، لأن مشروع الجعاسيس بني وأنا أشتغل على محنة ابن اللسان، وهذه الروايات صدرت في سنوات متقاربة، ولكن الاشتغال عنها هو كان لسنوات عقود، بمعنى أفكارها وتدوينها والشغال عليها والعقود. أنا فقط في السنوات الأخيرة شارعت في تنقيحها وإعادة تحيينها كما يقال اليوم في لغة الذكاء الاصطناعي، كي تكون مناسبة للسياق.
1: نعم. وبقيت طبعا وفيا للحكي المركب وأيضا لاستثمار

0: مجالات مختلفة.
1: أكيد أكيد هذا هو الإطار العام الذي أشتغل فيه. نعم
0: أستاذ. طيب أستاذ جمال، وصلنا إلى الرسالة التي يوجهها ضيفنا في كل حلقة، والكلمة لك. طبعا أنت تختار لمن ستوجه هذه الرسالة، تفضل.
1: أنا سأوجه رسالة ولكن بعنوانين، هي رسالة واحدة إلى عنوانين. العنوان الأول هو المثقفون المغاربة. أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى تجاوز الذوات، تجاوز الأنانية التي يمكن أن، وهذه الذوات لا يمكن أن تتجاوز إلا عن طريق إطارات، وأقصد بالإطارات إطار مثل اتحاد كتاب المغرب الذي يفترض أن يخضع لحكامة تدبيرية وحكامة في التقييم وديمقراطية في لماذا؟ لأنه بدون إطار المثقف يبدو بدون لباس، يبدو عاريا وضعيفا وهشا، وهذا هذه رسالة. ولهذا أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى أن يكونوا معتدلين في تقييمهم، أن يكونوا عادلين ومعتدلين في تقييمهم، وأن يتجاوزوا اللجاج والكلام الفارغ الذي لا يغني. هذه الرسالة الأولى أو العنوان الأول. العنوان الثاني هو الإطارة الثقافية المسؤولة عن تدبير الشأن الثقافي. طبعا وزارة الثقافة هي الأولى، ولكن ليس وزارة الثقافة، ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك إطارة أخرى مسؤولة. هناك جماعات، هناك مجالس المدن، هناك المقاطعات الترابية أقصد، هناك أيضا مراكز يعني المعاهد وغير ذلك، وهناك الإعلام، وهناك القطاع الخاص أيضا. إذن ينبغي، وهناك
0: المجتمع المدني أيضا الذي هو نقطة مشتركة
1: متعددة. هناك الناشر ينبغي لا يكون تاجرا فقط، الناشر ينبغي أن يكون مروجا للثقافة ويتيح السياق لانتعاش هذه الثقافة، وليس مجرد بائع مثل ما يحدث في المعارض، وخصوصا معرض دول الكتاب مثلا.
0: شكرا لك على هذه الرسالة التي هي بعنوانين كما ذكرت أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
1: أنا الآن أقرأ في الحق في أكثر من، أقرأ في موضوعة هي موضوعة الاعتراف. لماذا؟ لأن هذا مشروع قادم إن شاء الله في السنوات المقبلة. الاعتراف سواء تعلق الأمر بأصله الأول، أي كتابات القديس أوغسطين أو أوغسطا، أو ما كتب جون جاك روسو أو ما كتبه تولستوي، أي مجموعة من كتابات هي في الاعتراف أو التأملات للفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس. ولكن في العربية هناك مشكل حقيقي، لا توجد كتابات عن الاعترافات. قد توجد بعنوان سيرة ذاتية، قد توجد بعنوان مذكرات. كأننا نفر من فكرة الاعتراف، لأن الاعتراف يوحي ربما بالإكراه، بالتحقيق بشيء من هذا القبيل، بالاعتراف بذنب ما إلى آخره. وهذا موضوع أشتغل عليه، وأقرأ أيضا لفيلسوف معاصر اسمه ألان دوبوتون. ألان دوبوتون هذا يشتغل على ما يسمى فلسفة اليومي أو الفلسفة الطبيقية، وأقرأ كتابا له مهم جدا بعنوان كيف يمكن لبروست، مارسيل بروست، أن يغير حياتك.
0: قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بن دحمان على وجودك معنا اليوم في لافي.
1: بارك الله فيك، أنا الأسعد أستاذ، شكرا لك وشكرا لميديا.
0: قراءة ممتعة أتمناها لك، كما أدعو مستمعينا للاطلاع وقراءة أعمالك أيضا. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج مصطفى اللباش، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة.

0: هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

قضية اليوم قضية جنائية، والتهمة القتل العمد سبقه تعذيب ثم تمثيل بالجثة والضرب والجرح الناتج عنه مع عاهات مستديمة وتكوين وتسيير عصابة إجرامية. والمتهم مجنينة في 38 من العمر، ترك مقاعد الدرس في 3 ابتدائي وأصبح ظاهرة إجرامية في المغرب في أوائل التسعينات، وذلك من حيث جنوحه الغريب والاستثنائي إلى العنف والشر، حتى إن مساره أصبح يدرس في معاهد علوم الإجرام. فإذا لم نكن نعرف هذه القصة فقد سمعنا عنها بكل تأكيد. تذهب بنا القصة إلى مدينة مكناس عام 1991، لكن حيثيتها تعود إلى أقدم من ذلك. تعود هذه الحيثيات عندما أطلق أب على ابنه الصغير لقب مجنينة، وذلك لسرعة غضبه كي تجنن، وترك هذا الغضب يكبر في نفسية الطفل مثل كرة من نار. أدى هذا الغضب بمجنينة إلى الزنازين مرات عديدة قبل أن يدخل ذات يوم إلى حانة وسط المدينة وبيده كيس بلاستيكي غير شفاف. طفح يشرب مجنينة بصمت بدون غضب، وعندما طلبت منه النادلة أداء ثمن مشروباته أخرج من كيسه البلاستيكي رأسا آدمية وضعها فوق طاولة المشرب بهدوء ونظر إلى النادلة الهالئة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلص اليوم.

الجريمة، تكوين عصابة إجرامية وتسييرها، والضرب والجرح المؤديان لعاهة مستديمة، والضرب والجرح والقتل العمد، سبقه تعذيب وتلاه تشويه وتمثيل بالجثة.

كان مجنينا نارا على علم في عالم الجريمة بمدينة مكناس. حكم عليه بعشرين عاما، ولما يبلغ العشرين من العمر قضى منها 15 عاما خلف القضبان. كان السجن مدرسة إجرامية بامتياز، وشكل بعد خروجه عصابة في منطقة تسمى البساتين لقطع الطريق أمام المارين وتعنيفهم. عاد بعدها إلى السجن في عقوبات متعددة قصيرة الأمد، والتقى في إحدى هذه العقوبات بسجين آخر يلقب بحنفوزة. كان حنفوزة هذا ذا سوابق أيضا، مدانا بالضرب والجرح والتجار في المخدرات، ولم يكن الجناح ليتسع لهما معا. نشب خلاف بين الرجلين على مجال النفوذ داخل جناح السجن، وتعارك المناصرون من كلا الجانبين، فاستقرت الأحقاد وانتقلت من قضبان السجن إلى أحياء المدينة.

في تلك الليلة من ليالي صيف مكناس من عام 1991 سلك مجنين طريقا مختصرة بين الأحراش للعودة إلى منزله، كان برفقة أحد أصدقائه.

وأطلقهما داخل الأحراش. تضامن الجيران مع جارهم وأخته اللذين تعرضا للضرب، لكنهم لم يعلموا بأن الحزازة قديمة بين الطرفين، وأن جارهم المضروب حميداش كان من أنصار حنفوزة في السجن والحي، فذهب إليه يشكو حجرة غارمة. لم يتأخر الرد، فتربص حنفوزة وأنصاره بمجنين في أحد المسالك بضواحي المدينة، لكن مجنين تمكن من التغلب على غريمه بالحيلة وفقأ عينه بآلة حادة. أدرك مجنين أنه لا عودة له إلى الحي ولا إلى حضن أمه، لأن عصابة حنفوزة لن ترحمه، كما أن حنفوزة أقوى منه بنية، وليس من مصلحته المواجهة الجسدية. لكن حنفوزة لم يكن أقوى من مجنين جسديا فقط، وإنما أيضا بعدد عصابته، فأرسل العديد من أفراد عصابته يتعقبون تحركات مجنين ويرصدون أماكن اختباءه. كبر الغضب في نفس مجنين، خاصة مع كميات الكحول والمخدرات التي كان يتعاطاها، وظل يتخيل حنفوزة أمامه كلما اجتمع بأصحابه أو اختلى بنفسه تحت تلك الشجرة التي أصبحت مخدعا له، فيهينه ويسبه ويلعنه، وعندما كان يتحدث عنه سواء مع أصحابه أو في مناجاته العنيفة لطيف حنفوزة كان يسميه استصغارا واحتقارا ولد حنفيزة، ويفرغ جام غضبه في القنينات التي كان يستهلكها داخل الأحراش. قضى مجنين نحو 15 عاما في السجن، حكم عليه لأول مرة ب20 عاما بتهمة السرقة وتكوين عصابة إجرامية، قضى منها نحو 15 عاما. أفرج عنه فشرع يعترض سبيل المارة في المدينة القديمة ويسلبهم ممتلكاتهم ويعرضهم للتعنيف، فوقع القبض عليه مجددا مرات عديدة، ولا يفرج عنه إلا ليعود إلى تجميع عصابته ويلتجئ إلى مكان مختل من الغابة في البساتين المحاذية لحي البرج. تمكن مجنين من الاستفراد بأحد أنصار حنفوزة الذين كانوا يتعقبون تحركاته ويرصدون أماكن اختباءه. كان المحتجز يلقب بولد الطبال، وأقر له بأن للعصابة نية اغتصابه والاعتداء على أمه العجوز. كانت تلك القطرة التي أفاضت الكأس، فثارت ثائرة مجنينة وربط ولد الطبال إلى شجرة ولكمه إلى أن فقد وعيه، ثم طعنه 3 طعنات وحز رأسه عن الجسد. قال بعد ذلك إنه جر الضحية ولد الطبال إلى حاشية ساقية النهر وذبحه مثل البهيمة، ثم فصل الرأس عن الجسد وضعها في كيس بلاستيكي وتوجه إلى وسط المدينة. عند تصريحه لدى الضابطة القضائية قال الطبال والد ولد الطبال، قال إنه غصب في ولده ذي 21، والحكاية وما فيها أن مجنين وأصحابه ظلوا يرابطون قرب منافذ المنزل ويتلفظون بأسفه الكلام، فاحتج ولد الصغير على ذلك، لكن مجنين كان يحتسبها له فاستدرجه إلى الجنان وذبحه مثل الشاة، حز رأسه وذهب بالرأس في كيس بلاستيكي إلى إحدى الحانات بوسط المدينة،

لم يبلغني الخبر إلا في 10:30 ليلا، أخبرتني الشرطة بذلك. ذهبت إلى المستشفى لأجد ولدي في الحالة التي تعرفون، كدمات في الجسد ورأس مقطوع حمله المجرم في كيس بلاستيكي إلى حانة في منطقة حمرية، ظل يشرب الكحول إلى أن ألقوا القبض عليه، ولا علم لي بشيء غير ذلك.

كانت حوالي السابعة والنصف من الحادي عشر من يوليوز من عام 1991. خرج مجنين من البساتين يحمل كيسا بلاستيكيا غير شفاف. توجه إلى حانة في وسط المدينة وجلس إلى منضدة المشرب. كان زبونا عاديا تبدو عليه ملامح السكر، لكنه لم يكن طافحا. ظل يطلب الكأس بعد الكأس ويلاطف نساء الحانة ويبادل أطراف الحديث مع الندماء المجاورين. وعندما طالبته النادلة باستخلاص ثمن ما استهلكه من مشروبات تغير مزاجه وابتسم ابتسامة غريبة، ثم وضع الكيس البلاستيكي فوق المنضدة قائلا: هذا هو اللي غادي يخلصك اليوم.

طالب دفاع جنين بإجراء خبرة نفسية على موكله ودفع بالمرض النفسي، واستدل في ذلك بأنه حكم على موكله بعشرين سنة ولما يبلغ فتوة العمر، فماذا ننتظر من شخص قضى ريعان شبابه في بؤرة الإجرام؟ قضى جنين 15 عاما خلف القضبان، وبمجرد خروجه عاد إلى زنزانته بعد أقل من 6 أشهر.

أصبح مجنينا عارفا بالقانون ونصوصه وبنوده وفصوله. كان يناقش ويحاور محاميه وكأنه حاصل على إجازة في القانون الخاص، فأثار ملاحظات وتعقيبات لم يدل بها دفاعه أصلا في محاولة لإثبات مبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي. فأثار مثلا عنصر الاستفزاز وأنه كان مستفزاً لحظة ارتكاب الجريمة، وهذا العنصر عنصر الاستفزاز لم يثره الدفاع وإنما أثاره مجنين نفسه. طلب أيضاً إجراء الخبرة لأنه يرتاب في كونه كامل الأهلية العقلية والنفسية. كل ذلك أثار انتباه المتتبعين لهذا الملف من محققين وهيئة دفاع وهيئة قضاء. كان جليا أن مجنين عبد الرحمن يعرف جيدا حقوقه ويعرف جيدا كيفية الدفاع عن نفسه. اعترف بأفعاله البشعة وساعد كثيرا هيئة الدفاع. كيف يرافع شخص عن نفسه وهو يضع رأسا آدمية فوق منضدة حانة ويعترف بما اقترفته يده؟

عند استنطاقه لدى قاضي التحقيق تظاهر مجنين بالحمق، نظر إلى الأعلى، حوقل، أدار عينيه في رأسه وحدق في عيني قاضي التحقيق قبل أن يقول: يحز في نفسي أمر واحد. سأله قاضي التحقيق: ما هو؟ فأجاب مجنين: يحز في نفسي أنني حملت رأسه إلى الحانة نيئا، كنت أود طبخه على البخار منفور. بدت علامات الاستغراب على قاضي التحقيق الذي سأله عن سبب هذه الهمجية، فنظر إليه مجنين شزرا وارتعدت فرائصه كأنه مس بتيار كهربائي، بدا وكأنه سينفلت من أصفاده، ثم قال: ماذا سيكون موقفك سيدي القاضي لو أراد حنفوز وعصابته أن يفعل بأمك ما أرادوا فعله بأمي؟ ذهل قاضي التحقيق وأجاب بعد لحظة بأن أمه توفيت منذ سنوات خلت. اعترف مجنين بجرائمه وأسف أنه لم يقتل غريمه حنفوزة، أقر بأن مصيره المؤبد أو الإعدام، وأسف لأنه لم يخلق لأمه سوى الهم والغمة، وتحسر مثل طفل لكونه لم يستطع إرسالها إلى حج بيت الله. هكذا قال مجنين. ولما نطقت المحكمة بالإعدام انهار باكيا وقال إنه يستحق كل ما تراه المحكمة، لكنه توسل أمرا واحدا: أن يرى أمه ليطلب منها المسامحة. وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل.

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في مثل هذا الشهر وهو شهر ربيع الأول، ونحن اليوم نعيش مرور سنة بعد 15 قرنا في شهر ربيع الأول من هذه السنة، وهي سنة 48 و400 للهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله لنا رحمة للعالمين ومنارا لسالكي سبل الرشاد، هذا وكم آية سارت له فمحت بنورها ظلمة الأهوال والقحم. ما مر يوم له إلا وقلده صنائعا لم تزل في الدهر كالعلم، بأنه خاتم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم.

طفاه الله تعالى ونبأه قبل أن يخلق أي شيء. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قد كان في ملكوت الله مدخرا لدعوة كان فيها صاحب العلم، نور تنقل في الأكوان ساطعه تنقل البدر من صلب إلى رحم، حتى استقر بعبد الله فانبلجت أنوار غرته كالبدر في البهم، واختار آمنة العذراء صاحبة لفضلها بين أهل الحل والحرم، كلاهما في العلا كفء لصاحبه، والكفء في المجد لا يستام بالقيم، فأصبحت عنده في بيت مكرمة شيدت دعائمه في منصب سنم، وحينما حملت بالمصطفى وضعت يد المشيئة عنها كلفة الوحم، ولاح من جسمها نور أضاء لها قصور بصرى بأرض الشام من أمم، ومذ أتى الوضع وهو الرفع منزلة جاءت بروح بنور الله متسم، ضاءت به غرة الاثنين وابتسمت عن حسنه في ربيع روضة الحرمين.

قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لمستمسك بمكارم الصفات ومحاسن الخلال التي طبعك الله عليها وأدبك بها، لك خلق لا يدرك شأوه أحد من الخلق، وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام، وليس أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وقال بعض المفسرين: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى أدب عظيم. وفي صحيح مسلم سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن.

0: مفاجأة صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعد الله صباحكم وبداية أسبوع موفقة لكم مستمعين ومتتبعين عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الاثنين سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية والشرق الأوسط تحديدا، كما سنأخذكم في هذه الرحلة مستمعين عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. أيضا فقرات صباح الأخبار مستمعينا الكرام تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا أيضا أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. وعلى بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيس فمع الشمش فعامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في جنوب المنطقة الشرقية وجنوب سيدي فني فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشاد الشتاء في الأطلس المتوسط ووسط الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي تقريبا في كل المناطق والقوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة والجو ناشف، قل من 40% ديال الرطوبة في كل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 27 و30 درجة في الريف، ما بين 28 و37 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و46 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و39 درجة في اللوكوس، ما بين 30 و41 درجة في عبدة، ما بين 31 و38

0: درجة ناحية التفيلات، ما بين 32 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 38 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 34 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 37 و 42 درجة في تادلة، 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 40 درجة في الشاوية، ما بين 39 و 42 درجة في ناحية الغرب، وما بين 40 و 48 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس مرة أخرى نبغي ننبه الأخوات والإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان للحرارة والشوم، ما يطلعوش بزاف لداخل ديال الكوارة، لأنهم يمكن يضروا بزاف الفلالس بالخصوص. وكل ما لقاو يخليو الريح يدور في الكوري ويبردوا له شويه الحيوط والسقف ديالو، وكذلك يتيقنوا ان الدجاج والفلالس عندهم الماء ما يشربوه طول الوقت غادي يكون احسن. وكذلك خاصهم ما يشجعوهمش ياكلوا بزاف باش ما تطلعش الحراره في الجسم ديالهم، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسه صباحا باستديوهاتنا بمدئة، موجز لاهم الاخبار. مستهل الموجز من الشرق الأوسط، وفي اليوم 82 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 191 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وأن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة ردا على استهداف بحرية الحرس الثوري لمدمرة أمريكية. نبقى في المنطقة وتحديدا في لبنان، حيث أمر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مباني محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله المدعوم من إيران قبيل شن غارات عليها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن هذه الغارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، وحذر في رسالة باللغة العربية من أنه يستهدف منشأة تابعة لحزب الله محملا من لا يغادرون المنطقة مسؤولية تعريض سلامتهم للخطر. قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم للمستوطنين إسرائيليين فجر اليوم على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت أيضا مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على القرية، وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدا في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، يدخل الموسم الدراسي 2026-2027 بالمغرب مرحلته الفعلية بداية من صباح اليوم بعد أيام من التحاق الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية وفق الجدولة التدريجية التي اعتمدتها الوزارة. لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل الجاد والمنتظم التي تراهن عليها المنظومة التربوية لتحقيق الجودة والتميز بعد سلسلة من التحضيرات والترتيبات. في أخبار كرة القدم، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومريحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. مباراة إياب الدور التمهيدي الأول بين كلا الفريقين ستجرى يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. بالخبر الرياضي ننهي الموجز تمام الخامسة والدقيقة الرابعة، ابقوا في الاستماع.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، مستمر مباشرة على ميديا وكالعادة فيه قصة. أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو. رحبت وزارة الثقافة التونسية بقرار قالت أنه يشكل اعترافا بالقيمة العالمية والاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا. واكتسبت أيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بفضل طابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وتتميز أيضا ببعد روحاني وتاريخي. قصة سيدي بوسعيد التونسية يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
0: أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ورحبت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بقرار قالت أنه يشكل اعترافا بالقيمة العالية والاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. واكتسبت إيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بفضل طابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وهي تتميز أيضا ببعد روحاني وتاريخي، إذ تحمل اسم الولي الصوفي سيدي بوسعيد وتضم ضريحة. كان جبل سيدي بوسعيد يسمى جبل المرسى وأيضا جبل المنار، وما فتئ هذا الجبل الصغير يوفر الأمن والمراقبة والدفاع عن قرطاج الفينيقية في القرن السابع قبل الميلاد، ولمدة طويلة عن مدينة تونس، وذلك منذ بداية الفتح الإسلامي إلى القرن الثاني عشر. فقد كان جبل سيدي بوسعيد يقوم بدور الحصن، وفي نهاية القرن الماضي عوضت هذه التسمية جبل المنار رسميا باسم سيدي بوسعيد لدى أحداث بلدية بهذا المكان سنة 1893. ويرجع هذا الاسم لولي صالح اسمه أبو سعيد الباجي، هذه الشخصية التي تركت اسمها لهذه القرية صاحبة الشهرة الكبيرة، كانت تدعى أبا سعيد خلف بن يحيى التميمي الباجي. ولد في باجة القديمة، وهي قرية صغيرة كانت في أحواز تونس قرب منوبة واندثرت الآن. وأقام في بداية حياته بمدينة تونس لتلقي العلم في جامع الزيتونة، كان ذلك في عصر انتشرت فيه الصوفية في شمال أفريقيا، حيث تجذرت بعد ظهورها في الشرق الأدنى. وهي أبو سعيد نفسه للتأمل والتمارين الروحية، وكان يقدم دروسا لتلاميذه الكثيرين ومن بينهم أبو الحسن الشاذلي. وبعد وفاته استمرت القرية في اجتذاب كل من كانت له استعدادات للسعي وراء التأمل، وكان لابد من انتظار بداية القرن الثامن عشر ليبادر الباي محمد باي ببناء جامع الزيتونة الذي يشمل ضريح أبي سعيد. ومنذ ذلك الوقت شيدت عائلات عديدة وخاصة سكان مدينة تونس منازل على التل. تحول مقام سيدي أبي سعيد لقضاء الصيف، وبذلك أصبح التل مكانا للاصطياف، فيه يقضي الناس عطلة الصيف والاستفادة من طبيعة المناخ في جو من الورع الديني، إذ كانت تقام احتفالات صوفية ومن أهمها الخارجة، خارجة سيدي بوسعيد التي تتضمن فرق من العيساوية، حيث تلقى المدائح مع أصوات الدفوف. وأصبحت سيدي بوسعيد مقر للباي الحسيني في العهد العثماني، حيث بنيت أنذاك قصور ومنازل فاخرة وتضم عددا من الآثار. من أبرز الكتاب والشعراء المؤرخين الذين خلدوا ذكرى سيدي بوسعيد جورج ديامال وأندري جيد ومونيه وغيرهم، وزار قادة وزعماء ورؤساء ملوك من مختلف مدن العالم تلك القرية البديعة.
1: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا، وجهتنا أديس أبابا وميديا روبورتاج. مع تصاعد تداعيات النزاعات المسلحة في عدد من مناطق القارة الإفريقية، تتفاقم معاناة الأطفال وسط مخاطر التجنيد والاستغلال والعنف، فضلا عن حرمانهم من التعليم وتهديد مستقبلهم. وأمام هذه التحديات، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حماية الأطفال والوقاية من تجنيدهم أو الزج بهم في العمليات العسكرية، إلى جانب دعم جهود إعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتهم. الموضوع في ميديا روبورتاج من أديس أبابا، يوقعه أبو بكر السماني.
3: الأطفال في مواجهة البنادق، مشهد يتكرر في إفريقيا، حيث يصبح الصغار ضحايا للنزاعات المسلحة. وفي مواجهة هذا الواقع، جدد المغرب التأكيد على ضرورة تعزيز حمايتهم ومنع تجنيدهم أو زجهم في العمليات العسكرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، في وقت تتفاقم فيه معاناتهم جراء العنف والانقطاع عن التعليم، بما يهدد مستقبلهم ومسارات حياتهم.
4: اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي تمثل خطوة مهمة في مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال وحمايتهم من آثار النزاعات المسلحة.
3: رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد:
4: أما تأكيد المغرب على ضرورة بلورة رؤية حاسمة وفاعلة، أراه موقفا مهما، لأن حماية الأطفال ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل هي استثمار في مستقبل أفريقيا واستقرارها.
3: تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يستدعي تقديم استجابات فعالة واتخاذ مواقف صارمة في تقصي الحقائق والمساءلة، إلى جانب التركيز على إعادة تأهيل الأطفال وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية لمن سبق له الارتباط بتلك الجماعات.
5: حماية الأطفال ينبغي أن لا تقتصر على منع تجنيدهم، وإنما يجب أن تقوم على منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وكذلك إعادة الإدماج.
3: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية دكتور علي حسين:
5: الموقف المغربي لا يركز فقط على إدانة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، وإنما يؤكد أيضا ضرورة توفير حلول عملية مستدامة للأطفال الذين سبق لهم الارتباط بهذه الجماعات المسلحة من خلال التعليم والمعاقبة النفسية وإعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعاتهم.
3: المؤتمر الوزاري الإفريقي الذي انعقد في 20 نوفمبر 2025 بالمملكة المغربية حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والذي توج بإعلان الرباط، بات يشكل بحسب الوفد المغربي تكملة للأطر الإفريقية القانونية وللعمل المؤسساتي الدولي المشترك القائم على حماية الأطفال. كما دعا الوفد إلى تعزيز برامج نزع السلاح والتسريح ودعم مبادرات توطيد السلام في مرحلة ما بعد النزاعات.
6: العملية هي تحتاج إلى أن يكون هنالك تعاون بشكل كبير جدا بين الدول الإفريقية في وضع قانون صارم يحمي هؤلاء الأطفال.
3: خبير العلاقات الدولية.

في إفريقيا يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل الأطفال، بما يشكل تهديدا واضحا لأمن المجتمعات المحلية، الأمر الذي يستوجب وقفة حاسمة وتبني مواقف أكثر فاعلية للحد من هذه المظاهر المتطرفة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تمام 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. طهران تعلن عزمها إنشاء منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز تشمل أجزاء من الخليج بالتزامن مع إعلان واشنطن تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف مدمرة أمريكية. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما فجرا على قرية حجة بالضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين وسط تصاعد متواصل لعنف المستوطنين بالمنطقة. الموسم الدراسي 2026-2027 بالمغرب يدخل مرحلته الفعلية صباح اليوم بعد استكمال مختلف الاستعدادات والترتيبات التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية. المغرب الرياضي الفاسي يحقق فوزا عريضا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف ويضع قدما في الدور الموالي من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم قبل مباراة الإياب ببوركينا فاسو. صباح الأخبار مستمعينا الكرام، لازال في طياته الكثير ونواصله بضيف صباح الأخبار. استهداف مطار لايبزيغ الألماني في مطلع غشت الماضي بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات صفحة جديدة في سجل عمليات تخريب شبحية تطال المنشآت الحيوية دون إعلان رسمي للقتال. يتراجع مفهوم

0: المواجهة العسكرية التقليدية ليفسح المجال لجيل أكثر تعقيدا من الصدمات لم تكن حادثة لايبزيغ مجرد ثغرة أمنية عابرة، بل جاءت لتؤكد واقعا جديدا تحكمه الهجمات الهجينة، وهي استراتيجية تعتمد على استنزاف الخصوم ومهاجمة البنى التحتية وإرباك القرار السياسي دون ترك بصمات واضحة أو خوض حرب مكشوفة. نهى يوسف تناقش الموضوع في فقرة ضيف صباح الأخبار.
1: لمناقشة هذا الملف الأمني المتشابك ينضم إلينا من عمان الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية محسن الشوبكي. أستاذ محسن الشوبكي، أهلا بك ضيفا على صباح الأخبار.
2: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ نهى.
1: أستاذ الشوبكي، انطلاقا من حادثة مطار لايبزيغ في غشت الماضي، عاد مصطلح الهجمات الهجينة أو الحروب الهجينة إلى الواجهة، وكنا بدأنا نسمعه بين الفينة والأخرى في السنوات القليلة الماضية. تقنيا واستراتيجيا، كيف نعرف الحرب الهجينة وما أدواتها؟
2: بالتأكيد الهجمات الهجينة ليست حرب تقليدية ولا عمل إرهابي كلاسيكي بالضرورة، لكنها استراتيجية تستخدم مزيد من الأدوات العسكرية وغير العسكرية في آن واحد لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية، غالبا البقاء تحت عتبة الحرب المعلنة أو إعلان الحرب. طبعا تشمل الأدوات اللي هي التخريب المادي والعمليات السبرانية والتضليل الإعلامي والضغط الاقتصادي، علاوة على استخدام وكلاء أو عملاء كما يسمونه في الغرب. وقد لا تكون الهجمات الهجينة عملية واحدة، بل يمكن أن تكون سلسلة عمليات متراقبة، أو يعني عبارة عن سلسلة أهداف، سواء عملية سبرانية أو استهداف أدرون سيارات أو غيرها. هذا جزء من العملية. الهجوم الهجين لا يعرف بالأداة المستخدمة وحدها، وإنما بالسياق والهدف ونمط التنفيذ. لما تتداخل الأدوات التخريب أو الاختراق السبراني أو التضليل أو استخدام الوكلاء مع هدف سياسي أو استراتيجي مع الحفاظ على هامش الإنكار المسؤولية. يعني بمعنى بأنه مطلوب من الجميع الإنكار، لا يعني أن هناك دولة، قد يكون هناك عملية استهدفت، التقديرات تقول أن الدولة الفلانية هي التي فعلت ذلك، لكن بالضرورة لا يمكن أن إثبات ذلك إلا بأدلة قاطعة. هذا مهم.
1: يمكن أن تكون مجموعة أستاذ الشوبكي، ربما مجموعة متطرفة لا تنتمي إلى أي دولة، وربما العنوان الإلكتروني لها أنها انطلقت الهجمة من دولة معينة.
2: بالضبط، هو ممكن تكون تنظيم، يعني هذا في السابق كان في تنظيمات متطرفة أو إرهابية سعت إلى تنفيذ مثل هذه العمليات الهجينة، عبارة عن تنفيذ عمليات مركبة سواء بتسميم المياه أو عبر استهداف وسائل المواصلات في دول محددة. لكن أريد أن أقول بالضرورة أن الحرب الهجينة لا تمتلكها دولة غنية أو دولة فقيرة، هي قد تكون بسهولة جدا عمليات رخيصة وليست ذات كلفة عالية. هذا مهم. أيضا هو تحديد الأهداف الاستراتيجية التي قد تؤثر على عدوك، هذا هو المهم. بمعنى أن من يختار هذه العمليات الهجينة هو يدرك تماما أنه يريد توجيه رسالة واضحة إلى الدولة الخصم، سواء عبر فقدان الثقة في حكومتها أو أجهزتها. هذا الجزء المهم. أيضا على أنه قد يكون هناك رسائل معينة يريد إيصالها، لكن بالتأكيد هي عمليات تستهدف بالضرورة الأهداف سواء الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية أو المواصلات العامة وغيرها.
1: أستاذ الشوبكي، تحدثت عن نقطة مهمة وهي غياب المتبني المباشر في هذه الهجمات. يعني في الحروب السابقة كنا نعرف أو كانت واضحة ميكانيزمات حسابات الخسائر، اليوم أي تداعيات وخسائر اقتصادية وأمنية لهذه الهجمات الهجينة، خاصة أن غياب المتبني كما أشرتم يقلل من قدرة الدول المستهدفة على الرد والردع؟
2: بالتأكيد المطلوب في العمليات الهجينة إثبات مسؤولية تلك الدولة عن الإعلان عن هذه العمليات. بمعنى أن ألمانيا أعلنت من خلال وزير داخليتها وخارجيتها عن اتهام روسيا، لكنها قدمت التقديرات الاستخبارية والتحقيقات الشرطية على هذه العملية. هذا يعني أنه هناك معلومات استخبارية لا تريد أن تعلنها، أو تحقيقات أخرى لا تريد أن تعلنها، لكن ذلك لا يصل إلى مرحلة الدليل القاطع بمهاجمة روسيا، لأن لأن المسيرة أصلا لم تأتي من روسيا سواء طائرة أو كذا، لأنه مسافات طويلة، لكن بتقدير الشخصي أنها نفذت من خلال عملاء أو وكلاء حسب ذلك. هذه فرضية، فرضية أخرى قد نقول باتجاه عمل سياسي معين ضد أوكرانيا بهذا الهدف. أعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال عملياتها الحالية الدبلوماسية هي تسعى لوقف الحرب، ومهما سعينا ذلك إلى مدير المخابرات الأمريكية التي زار روسيا، قد تكون استهداف هذه الجهود الدبلوماسية الأمريكية هذا جزء من السيناريو. السيناريو الآخر قد يكون هناك دولة ثالثة تريد توجيه رسالة لكن عبر طرف ثالث غير معروف، لكن بالمحصلة هي حرب هجينة. من الصعب إثبات مسؤولية تلك الدول أو غيرها، لكن قد يكون هناك الجهد الاستخباري هو الحاسم في هذا الموضوع، لكنه لا يعني بالضرورة أنه دليل كامل أو متكامل. أعتقد بأن روسيا وجهت لها كذا اتهام في عمليات حرائق أو تفجيرات في عبر DHL في السنوات الماضية، لكن لا أحد يستطيع إثبات مسؤولية روسيا أو تورط روسيا في هذا الموضوع، لأن الأدوات التي نفذت من خلالها كان منهم جنسيات أوكرانية. هذا يعني أن هذه صعبة الإثبات أو المسؤولية لإعلان الحرب على تلك الدولة أو غيرها. موضوع الهجمات الهجينة لا تتعلق بقوة الدولة أو عظمتها أو قدرتها. على سبيل المثال الولايات المتحدة تعرضت لعمليات هجينة لإختراق سيبراني أو غيرها قبل حوالي شهرين، لكن ذلك لا يعني أنها استطاعت أن ترد. قد يكون هناك استوعبت أو استعدت لمثل ذلك، هي قللت تداعيات هذا الحادث على الشأن الاجتماعي فيما يتعلق بداخل الأمريكي. لكن وبالمحصلة العمليات الهجينة لا يستطيع أي أحد وقفها، لأنها هي قدرة الخصم على تحديد نقاط الضعف الموجودة في تلك الدولة. هذا مهم جدا.
1: أنت قلت لي جملة مفتاح، هو أنه لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الهجمات التي هي تقوم على وسائل رخيصة، يعني لا تتطلب ميزانيات ضخمة، لا ليست معيارا للقوة العسكرية ربما للدول، فقط الجانب الاستخباراتي ربما أستاذ شوبكي يكون هو المفتاح الأولي. منطقتنا العربية أو منطقتنا من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا، ومع تنامي تهديدات هذا الجيل الجديد من الحروب، إلى أي مدى بلداننا محصنة ومستعدة لمواجهة هذه الحروب الهجينة، وهل نمتلك استراتيجيات استباقية كافية لصد هذا الخطر؟
2: الدول التي تمتلك فعليا أدوات استخبارية سواء أجهزة استخبارية مرتفعة القيمة والتي تستطيع التعامل مع أي معلومات من اختراقات أو محاولة اختراقات سواء من تنظيمات أو من تلك الدول، هذه دول محددة ومعروفة مسبقا وسلفا. هناك دول ضعيفة بالمطلق لا تمتلك أي معلومات محددة أو استخبارات قوية، هذا الجزء الآخر. وهناك دول لا أعتقد بأنها في حل من مواجهة مثل هذه العمليات حاليا للأوضاع الاقتصادية أو الداخلية التي تعانيها. لكن بتقديري أن هناك بعض الدول العربية التي تنشط بإحباط مثل هذه العمليات، وأعتقد بأن هناك رسائل على سبيل المثال سواء نفذتها محاولات تنظيمات متطرفة أو إرهابية حاولت تنفذ عمليات هجينة في الداخل تلك الدول العربية، لكنها تم إحباطها نتيجة الجهد الاستخباري المفروض على ذلك. لكن بتقدير الشخصي أن الدول العربية كما هي الدول الكبرى قد توجه رسائل تنفيذ عمليات على الأرض على الواقع باتجاه تنظيمات محددة سواء لاختراق هذا التنظيم أو تدميره أو العمل على التقليل من فعاليته. هذا جزء من الحرب الهجينة التي تخوضها تلك الدول كما قلت لك. لا يعني ذلك أن العمليات الهجينة هي تتعلق بدولة محددة أو كذا، لكن هي قد يكون كما تفضلت وأشرت إلى التنظيمات. التنظيمات جزء منها قوي جدا فاعل في عمليات الأمن السيبراني أو العمليات على مواقع الشبكة العنكبوتية، لكن هناك دول تستطيع إحباط مثل هذه العمليات وأن تنفذ عمليات مضادة من الحرب الهجينة ضد الأهداف. أعتقد بأن دولنا العربية تمتلك بنية تحتية قادرة على مواجهة هذه، لكن لا يعني ذلك أنها لا يمكن اختراق مثل هذه المنظومة. قد يكون هناك ثغرات، لكن أعتقد بأن الدول العربية بحاجة جدا إلى التواصل وتقديم الأفضل سواء عبر التنسيق بينها لتوضيح مثل هذه العملية كيفية إدارتها. بتقدير الدول العربية تمتلك منظومة جيدة سواء استخبارية لإحباط مثل هذه العمليات، لكن بحاجة إلى تطوير أكثر سواء عبر مواجهة الأمن السيبراني، زيادة كفاءة الاستدعاء أو غيرها فيما يتعلق بمنظومتها الأمنية أو العسكرية أو السياسية.
1: نعم، الخلاصة إن شئنا أستاذ محسن الشوبكي هي أن هذه الهجمات الهجينة ليست معيارا لقوة الدول وليست بالضرورة من تنفيذ دول، وأن لا دولة حصينة منها، فقط تقوية أجهزة الاستخبارات والتعاون المشترك ربما يكون المفتاح لمواجهتها. محسن الشوبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية كنت معي من عمان، لك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والمعطيات.
2: أشكرك أشكرك أستاذ نار، حياك الله.
3: ميديان توقع لموسم جديد، أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة، من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل، محتوى أقرب إليك يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديان موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه. ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
0: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطف جيك طاطا قدير ومشمسة في الغالب على الساحل جنوب العيون، وسيكون الطقس الصحو في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجات الحرارة 23 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 درجة بالناظور. في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 32 درجة بطرابلس، 37 درجة بتونس مع شمس ساطعة، 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بكل من داكار ودار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم، 37 درجة بمدريد، 34 درجة بروما مع طقس مشمس، 18 درجة في برلين. في المنطقة العربية 31 درجة في بيروت، 41 درجة بمكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 درجة بدبي، 37 درجة بدمشق، 43 درجة متوقعة في بغداد.
4: تمام الخامسة والنصف صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع إيفا كوهين.
5: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Des discussions efficaces, mais la crainte que la guerre ne se poursuive cet hiver, c'est en substance en ces termes que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ses entretiens hier avec les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux envoyés du président Donald Trump qui avaient déjà rencontré le président russe Vladimir Poutine samedi, étaient à Kiev pour la première fois ce dimanche pour soumettre de nouvelles propositions visant à mettre fin à la guerre en cours depuis plus de 4 ans avec Moscou. Les deux parties devront faire des compromis, a estimé Steve Witkoff. Volodymyr Zelensky, lui, a maintenu que la question territoriale ne pourrait être réglée que lors d'une rencontre entre chefs d'État. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne ordonne de nouvelles évacuations dans le sud Liban. Ce matin, c'est le secteur de la localité d'Er Zarani, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, qui est concerné. Hier, le président Joseph Aoun a exhorté Washington et la communauté internationale à faire cesser cette nouvelle escalade menée par Tel Aviv. Après une reprise à la suite de plusieurs semaines d'arrêt, des appels à évacuer Israéliens dans la région. De nouveaux pourparlers sont attendus ce mois-ci entre responsables israéliens et libanais, même si aucune date pour le moment n'a encore été annoncée. En Allemagne, l'extrême droite en position plus que favorable pour diriger une région allemande pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L'AfD, parti anti-immigration et pro-russe, est arrivé en tête lors du scrutin hier en Saxe-Anhalt avec plus de 44% des voix. Il lui manquerait toutefois trois 3 sièges pour pouvoir obtenir la majorité absolue. Le CDU, parti du chancelier Friedrich Merz, avec moins de 18% des suffrages, enregistre lui un camouflet historique. Le dirigeant doit s'exprimer ce lundi devant la presse. Les incendies et les vagues de chaleur à répétition menacent les efforts faits pour améliorer la qualité de l'air. C'est l'alerte que sonne l'Organisation météorologique mondiale ce lundi, qui s'inquiète des importantes conséquences sanitaires que présentent en particulier les feux de forêt en raison de la toxicité de leur fumée. La qualité de l'air et le changement climatique ne doivent pas être traités comme des sujets séparés, affirme notamment l'instance ce matin. L'Australie continue de réglementer les réseaux sociaux. Le gouvernement entend imposer aux plateformes que les internautes puissent désactiver l'algorithme de personnalisation des contenus qui encourage les internautes à faire défiler les vidéos sur leur écran. Un projet de loi qui introduit un devoir de vigilance numérique doit être présenté cette semaine au Parlement du pays. Canberra, on le rappelle, a déjà promulgué en décembre dernier une loi interdisant aux moins de 16 ans de nombreux réseaux sociaux. Et puis la France, pour terminer, qui accueille ce lundi un sommet international sur l'avenir du cinéma, un rendez-vous inédit qui se tiendra à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud, afin de trouver des actions concrètes pour soutenir le secteur menacé par l'intelligence artificielle et par les plateformes. Représentants de studios hollywoodiens, de chaînes de télévision, mais aussi streamers, exploitants et producteurs sont attendus sur place. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Bonne suite des programmes sur Médias.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة، ظاهرة جديدة بدأت تلفت انتباه الباحثين، الجزر الحرارية الرقمية، بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمنحود.
2: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخراً من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسميا في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة يتحول جزء كبير منها إلى حرارة تنبعث إلى البيئة المحيطة.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. طهران تعلن عزمها إنشاء منطقة بحرية محظورة خارج مضيق هرمز تشمل أجزاء من الخليج، بالتزامن مع إعلان واشنطن تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف مدمرة أمريكية. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما فجرا على قرية حجة بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين وسط تصاعد متواصل لعنف المستوطنين بالمنطقة. الموسم الدراسي 2026-2027 يدخل مرحلته الفعلية بالمغرب صباح اليوم، وسط انطلاق التحصيل الدراسي بعد استكمال مختلف الاستعدادات والترتيبات التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية. فريق المغرب الرياضي الفاسي يحقق فوزا عريضا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ويضع قدما في الدور الموالي من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم قبل مباراة الإياب ببوركينا فاسو.

0: مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا الترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. لم تعد المهرجانات الخطابية للأحزاب السياسية المغربية حبيسة القاعات والساحات، بل انتقلت تفاصيلها إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت مقاطع من التجمعات واللقاءات الجماهيرية إلى مادة واسعة التداول والنقاش بين رواد المنصات بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري. وتتباين طبيعة التفاعل مع هذه الفيديوهات بين من يركز على مضمون الخطابات والرسائل التي توجهها الأحزاب والمرشحون، وبين من يتوقف عند حجم الحضور الجماهيري وأجواء المهرجانات وطريقة استقبال القيادات الحزبية من طرف الأنصار. كما تحظى بعض اللقطات الطريفة أو غير المألوفة باهتمام خاص، فتخرج من سياقها السياسي لتتحول إلى مقاطع قابلة لإعادة النشر والتعليق والمشاركة على نطاق واسع. وفي مقابل التفاعل المؤيد الذي يعكسه أنصار الأحزاب من خلال مشاركة المقاطع وإعادة نشر تصريحات قياداتهم، تحضر أيضا تعليقات ناقدة تركز على الفرق بين الخطاب الانتخابي والانتظارات اليومية للمواطنين، فيما يستعد آخرون حصيلة التدبير الحكومي والوعود الانتخابية السابقة في نقاشاتهم الافتراضية. وتكشف هذه التفاعلات أن الفيديو بات إحدى الأدوات الأساسية في التواصل السياسي، خصوصا مع سعي الأحزاب إلى الوصول إلى فئات شابة، بات جزء مهم من نقاشها السياسي يتشكل عبر المنصات الرقمية.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبد.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا ومحطتنا الآن لنعبر. حملة إعلامية كبيرة في العديد من المدن تشجع على مشاهدة فيلم حكاية الليل للفرنسية ليا ميزيوس، وفيلم مقتبس من عمل روائي ناجح. تقييم لمستوى فيلم حكاية الليل في الركن الثقافي لبلال مرميد.
3: أهلا بكم، قلتها مرارا وأكررها اليوم، شمالا ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من أشرك في مسابقة عالمية بإمكانه أن يصبح مخرجا عالميا، وليس كل من يتقن الكتابة يصلح للإخراج. شريط يعرض حاليا في القاعات الفرنسية يرفقون العرض بحملة إعلامية كبيرة في وسائل إعلامهم، وتكاد كمتتبع تعتقد بأنه شريط السنة. في الواقع وليس بشريط السنة الماضية ولا الحالية ولا المقبلة. Histoire de la nuit لليا ميزيوس، هل لدي الحق في الحكم على الشريط ومستوى هذا الشريط؟ نعم، لأني ببساطة شاهدته بعد أن قدم ظلما في عرض عالمي أول في مسابقة أكبر مهرجان سينمائي عالمي. الآن حان وقت عرضه في القاعات. فيلم حكاية الليل Histoire de la nuit للمخرج والسيناريست ليا ميزيوس هو ثالث أشرطة هذه السينمائية الفرنسية، وسبق أن شاهدت لها ربع ساعة من شريط يحمل توقيعها بعنوان آفا. منحتها ربع ساعة من حياتي وعثرت على مراهقة تفقد البصر ومعها مخرجة فقدت بصيرتها في تسير الفيلم، وغادرت مستاء حينئذ. ليا ميزيوس نالت اعتراف أهل الحرفة بفرنسا من خلال مشاركتها في كتابة سيناريوهات أفلام ناجحة من ضمنها إيميليا بيريز للكبير جاكو ديار. العنصر الذي حفزني للتوجه للقاعة لمشاهدة شريطها الجديد في عرض عالمي أول هو نفسه الذي جعلني أغادر القاعة حانقا ومتسائلا عن سبب برمجته في المسابقة الرسمية. إخفاق كبير وغير مفهوم من المخرجة الفرنسية في ترويض رواية لوغون موفينيه التي تحمل نفس العنوان. الرواية لم أقرأها، لكني تابعت منذ مدة قراءات نقدية وتحليلية لها، وأتذكر تلك الإشادات بأسلوب موفينيه وبروايته. خلف الحبكة في رواية Histoire de la nuit هناك وصف دقيق لعوالم فرنسا أخرى غير تلك التي تظهر في المدن الكبرى، رواية تصف بالتدقيق عوالم الناس العاديين في أطراف المدن والبلدات المهمشة التي يستأسد فيها الملل وتقطن فيها الرتابة. كل ما ذكرته عن الرواية توفقت المخرجة ليا ميزيوس في تغييبه وتصفيته في آخر الشريط. في الدقائق الأولى من شريطها يبدو البناء سليما لتأتي البقية مخيبة على كل الأصعدة، حين تضيع ليا ميسيوس فرصة بناء توتر درامي كان بالإمكان أن يتحقق. كان بالإمكان أيضا أن يتحول الليل إلى عنصر مهم في الإخراج ومصدر خصب للخيال، لكن ما حدث هو العكس. حياة عادية لأسرة تعيش في منطقة ريفية، نوغا حفصية حرزي وزوجها توم وابنتهما إيدا والجارة الرسامة كريستينا، وهو الدور الذي تلعبه مونيكا بيلوتشي. النص آسر لكنه صعب في الاقتباس سينمائيا. ليا ميسيوس جعلته عصيا أكثر، وفي الفيلم الذي حضرت فيه أسماء كبيرة يغادر المشاهد مقتنعا بأن الطفلة إيدا دفعت لتكون رغما عنها نجمة الشريط إلى جانب الكلب التي قتلت في بداية الفيلم. للأسف ماتت الكلب بشكل مبكر جدا، وللأسف عندما أتوقف وأتذكر بأن هذا الشريط وضع في نفس خانة أفلام من حجم فيورد لكريستيان مونجو وبيبر تايجر لجيمس غراي أو فادلاند لبافل بافليكوفسكي، أتيقن من أمر وحيد: حتى المبرمجون في المسابقات الرسمية للمهرجانات الكبرى يرتكبون أحيانا فظاعات كبيرة. لديهم حساباتهم الضيقة، ولدي عيني التي أحكم بها بموضوعية. ليست لدي أي حسابات سوى قول الحق حين أمنح الفرص لقول كلمة الحق. والسلام إلى الملتقى.
4: شعرها بيطير.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية وباقي مدن العالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطف جيك طاطا أكادير ومشمسة في الغالب على الساحل جنوب العيون، وسيكون الطقس الصحو في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجة الحرارة 23 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 درجة بالناظور. في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 32 درجة بطرابلس، 37 درجة بتونس مع شمس ساطعة، 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بكل من داكار ودار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم، 37 درجة بمدريد، 34 درجة بروما مع طقس مشمس، 18 درجة في برلين. في المنطقة العربية 31 درجة في بيروت، 41 درجة بمكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 درجة بدبي، 37 درجة بدمشق، و 43 درجة متوقعة في بغداد. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة التحق بنا الزميل محفوظ ولد السالك لتقديم أول عرض إخباري مفصل. صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. ترقب اليوم في المغرب للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية. في النشرة نتعرف على جانب من التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين دخول مدرسي ناجح على مستوى جهة درعا تافيلالت. الرئاسة الأوكرانية تقول إن مفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف قدم مقترحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا، وزيلانسكي يعرب عن الخشية من استمرار الحرب حتى الشتاء المقبل. وفي رياضة السادسة نهتم بمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بأربعة أهداف لواحد المغرب الفاسي يتفوق على ضيفه رحيمه من بوركينا فاسو ويخطو خطوة كبيرة نحو الدور القادم. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب. تبدأ اليوم رسميا بمختلف ربوع المملكة الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. ويأتي هذا الموعد ليتوج مسارا تدريجيا لانطلاق الموسم الدراسي بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، حيث التحق الملايين من أطفال التعليم الأولي وتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوية بمدارسهم بشكل منظم لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل الجاد والمنتظمة التي تراهن عليها المنظومة التربوية لتحقيق الجودة والتميز بعد سلسلة من التحضيرات والترتيبات. النموذج نسوقه من جهة درعة فلالت حيث يقربنا

0: عبد العاطي الأصفر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة على التدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي. نستمع إليه متحدثا من الراشدية لنور الدين إيكجان.
1: تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية لتأمين دخول مدرسي ناجح بجميع المؤسسات التعليمية بجهة درعا تافيلات على غرار جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة من قبل مختلف المتدخلين التربويين والإداريين والشركاء لضمان انطلاقة فعلية للدراسة من خلال توفير الشروط التنظيمية والإدارية والمادية وتأطير وتتبع العمليات الميدانية. وأيضا سينطلق التتبع اليومي للغياب ووضعية التحاق التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدراسة. هناك مجهودات بذلت في مستويات مختلفة ترتبط بمجال البناءات المدرسية وفضاءات المؤسسات التعليمية وخدمات الدعم الاجتماعي وجاهزية المؤسسات كاشتغال حثيث من أجل تجاوز كذلك الصعوبات المحتملة، وهذا شيء طبيعي. كما كان هناك لقاءات تنسيقية مع مختلف المتدخلين الداخلين على مستوى المنظومة ومع الشركاء من قبيل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ. وهناك أيضا دعم بالسلطات الولائية والإقليمية والمحلية واشتغال حثيث من قبل الأطر الإدارية والتربوية على كافة المستويات.
0: في الشأن المغربي دائما، في بلاغ تذكيري لفت وزير الداخلية انتباه الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري أن الأجر المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي منتصف يوم غد الثلاثاء، بينما سينقضي أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. نواصل مغاربيا من ليبيا. أكدت لجنة أزمة الوقود والغاز التي يرأسها وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن جزءا من أزمة تهريب الوقود يساهم فيه بعض المواطنين وقوارب الصيد البحري. وأوضح نائب رئيس اللجنة أن عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتجارة البينية مع دول الجوار يصعب حصره بأرقام محددة. وتفاقمت في الآونة الأخيرة أزمة ندرة المواد النفطية المكررة في البلد الذي يصنف ضمن كبار منتجي النفط في العالم. المسؤولية في هذه الأزمة متعددة الأطراف بحسب الكاتب الصحفي فرج حمزة، تحدث من بنغازي لنور الدين إيكجان.
2: العملية بحسب ما ورد لا تعتمد فقط على شحنات كبيرة تعبر المنافذ، وإنما تتم أيضا عبر استغلال قوارب الصيد لتخزين كميات كبيرة من الديزل ثم نقلها وبيعها في البحر، إضافة إلى قيام بعض المركبات بتعبئة خزانات إضافية ونقل الوقود بصورة متكررة. لكن المسؤولية لا ينبغي أن تحم المواطن وحده، فهناك سلسلة رقابية متكاملة يفترض أن تبدأ من محطات توزيع الوقود مرورا بنقاط العبور ومن المنافذ البرية وصولا إلى الموانئ والسواحل. المطلوب هو معرفة من أين خرجت كميات هذه الوقود ولمن صرفت ومن المركبة أو القارب التي استلمها، وهل تتطابق الكميات المصروفة مع النشاط الفعلي أو لا. وفي البحر يجب أن تكون هناك متابعة لحركة قوارب الصيد، كميات الوقود التي تحملها، مطابقة ذلك مع تصريح الصيد ومصالات القوارب. أما القول بأن طول الساحل أو اتساع الحدود يجعل الحصر صعبا، فهذا قد يفسر صعوبة الرقابة لكنه لا يلغي مسؤوليتها. المطلوب ليس فقط ضبط المهرب عند النهاية، وإنما مراقبة سلسلة التوزيع كاملة واستخدام أنظمة ممكن تكون إلكترونية لتتبع والربط بين المنافذ والمحطات والموانئ وجهات الرقابية. المواطن المخالف يحاسب، لكن السؤال الأهم هو كيف وصلت إليه هذه الكميات أصلا ومن سمح بخروجها من منظومة التوزيع. هنا تحديدا يجب أن تبدأ المساءلة.
0: إلى ملف الأنباء الدولية. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أمس أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، مضيفا بحسب ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. وفي ظل تشديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية أمس رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار. في الضفة الغربية المحتلة، قتل شاب وأصيب آخران أحدهما بجروح خطرة مساء أمس في هجوم لمستوطنين على قرية شرق قلقيلية. وفي غزة قتل 5 أشخاص بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر وآخر على حي الرمال غربي المدينة، إضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع. نواصل بملف الحرب الروسية الأوكرانية والمساعي الأمريكية لإنهائها. وصف المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف نهاية الأسبوع المنصرم، وصفا المحادثات

0: أجرياها في العاصمتين بأنها بناءة. وقد شدد ويتكوف على ضرورة أن يقدم الطرفان تنازلات لإيجاد مخرج من الحرب، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اعتبر في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع المفدين الأمريكيين أن الحرب مع روسيا ستستمر خلال الشتاء المقبل، نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة على حد قوله. محادثات مفدي ترامب إلى روسيا وأوكرانيا تعتبر بمثابة اختبار لمدى جدية الطرفين في إنهاء الحرب. بحسب عماد بوروب مدير المركز الأوكراني للحوار، تحدث من كييف لنوردين إيجاشان.
1: الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي هي بمثابة اختبار بداية للجانب الروسي ومدى جديته لبحث النقاط ذات الخلاف مع أوكرانيا للوصول إلى مقاربة دون وضع شروط مسبقة، وكذلك هو اختبار للموقف الأوكراني وما إذا كانت المبادرات الجديدة إن وجدت ستحظى باهتمام وأيضا مواقف مرنة من الجانب الأوكراني، بينما الجانبين الروسي والأوكراني سيختبران الوساطة الأمريكية وما ستقدم وما هو مستوى تقاربها مع رؤى كلا البلدين. الجانب الأوكراني تحديدا معني أن تنتهي الحرب وبتسوية سلمية دائمة عادلة، كل ذلك يعني أن أوكرانيا ستقدم مرونة للتوافق مع الوساطة الأمريكية في حال وجدت قضايا فيها توازن، أما إذا كانت طروحات التي ستقدمها الوساطة الأمريكية قائمة فقط على إنهاء الحرب ضمن شروط روسيا ستعود هذا الوفد خالي الوفاض دون أن يحقق أي تقدم ملموس.
0: رياضيا نهتم بمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. فاز المغرب الفاس على ضيفه رحيمو من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة، وخطى بذلك خطوة كبيرة نحو الدور القادم. الحسن جابري.
2: من فاس كانت البداية على قدر انتظارات العودة إلى المنافسات الإفريقية. فريق المغرب الفاسي استهل مغامرته في دوري أبطال إفريقيا بانتصار كبير على رحيمو من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد في ذهاب الدور التمهيدي الأول ليقطع شوطا كبيرا نحو الدور المقبل. بطل المغرب دخل المباراة بقوة، فرض إيقاعه منذ البداية، فكان الهدف الأول من أدم بريكا في الدقيقة السابعة. استمرت الخطورة الفاسية ثم جاء بعدها الهدف الثاني عبر سليمان علوش، والشوط الأول يلفظ آخر أنفاسه، لكن ممثل بوركينا فاسو لم يستسلم. في الشوط الثاني نجح في تقليص الفارق ليعيد شيئا من الضغط إلى أصحاب الأرض. هنا كان على المغرب الفاسي أن يستعيد توازنه، رفع من نسق هجماته واستعاد تركيزه، فجاء الرد سريعا وقويا. هدف ثالث من الجنوب إفريقي ديفينتيتوس في الدقيقة 72، ثم بعدها بأربع دقائق هدف رابع من المحترف الآخر الكونغولي كريستوفر إيباي، أكد به تفوق الماس بأربعة أهداف لواحد. انتصار عريض وأفضلية ثمينة لبطل المغرب الذي سيكون بإمكانه خوض لقاء الإياب بعد أسبوع من الآن في بوركينا فاسو براحة أكبر، وهو يعلم أن الطريق نحو الدور التمهيدي الثاني أصبح ممهدا بشكل كبير.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك محمد.
3: شكرا لك زميلي محفوظ. واللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، نبدأ بمنطقتنا المغاربية، ما هي أهم المواضيع التي تناولتها الصحف؟
4: انتخابات العام 2026 سباق للوافدين الجدد والحرس القديم في سيدي قاسم، تخبرنا إسبريس. في سياق استحقاق 23 شتنبر تبرز أسئلة حول قدرة القوى السياسية التي تصدرت المشهد في الاستحقاق الماضي على الحفاظ على مواقعها ومدى قدرة المنافسين الجدد على تغيير موازين القوى داخل الدائرة. ومع اقتراب موعد التصويت تبدو دائرة سيدي قاسم أمام سباق انتخابي تفرض فيه الحصيلة السابقة وقوة التنظيمات الحزبية وحضور المرشحين ميدانيا نفسها كعوامل أساسية في تحديد ملامح الخريطة البرلمانية المقبلة. انتخابات شتنبر بجهة الشرق دينامية شبابية لتعزيز المشاركة السياسية وتجديد النخب، يكتب لوتغوا سونسواسونت. تكتسي هذه المحطة الانتخابية طبعا خاصا بإقليم الجهة بالنظر إلى الرهانات التنموية الكبرى المطروحة والانتظارات المشروعة للمواطنين التي تتطلب إجابات واقعية وقابلة للتنفيذ. في هذا السياق لم تعد مشاركة الشباب مقتصرة على الحدود الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لسيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات واختيار ممثلين قادرين على الترافع عن قضايا الساكنة، يكتب لوتغ وسونس وسونت. بعيدا من

انتخابات ترشيح فيلم عن عاملات الفراولة لتمثيل المغرب في أوسكار 2027، هذه القصة في القدس العربي. المركز السينمائي المغربي أعلن اختيار فيلم توت الأرض لتمثيل المغرب في سباق الأوسكار للعام المقبل 2027 عن فئة أفضل فيلم دولي، وقالت

0: جداد 2026 أن صرف المساعدات المدرسية سيتم خلال شهر شتنبر بدلا من تأخيرها إلى ما بعد العودة المدرسية بفترة طويلة، بما يتيح للأسر الاستفادة منها بالتزامن مع ارتفاع نفقات بداية العام الدراسي. غدا انتشال جثمانه من بئر الجزائر تودع الطفل أيوب في مشهد حزين، هذه القصة متفاعلة في الإعلام المغربي. وفي ليبيا اتفاق 4+4 للانتخابات يواجه اعتراض مجلس الدولة وانتقاد المجلس الرئاسي، يعنون الموقع العربية نت الإخباري.
1: خلدون، من منطقتنا المغاربية ننفتح على الصحف العالمية، ما هي أبرز العناوين التي سطرت هذا اليوم؟
0: تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. وفي لبنان عاش أهالي قضاء النبطي جنوبا ليلة صعبة مع تجدد الغارات الإسرائيلية على نطاق واسع وتوجيه إنذار بالإخلاء لمبنى مهدد في بلدة دير الزهراني، مما أدى إلى تسجيل حركة نزوح كثيفة من البلدة ليلا، تكتب النهار اللبنانية. من وعود الوظائف إلى حقول الألغام، أفارقة ضحايا التجنيد الروسي للحرب، تكتب ساندي تايمز. يعتقد على نطاق واسع وفقا لكاتب التقرير أن روسيا جندت نحو 30,000 مقاتل أجنبي من 44 جنسية للقتال في حربها على أوكرانيا، بينهم آلاف الأفارقة. وراء هذه الأرقام تقول ساندي تايمز قصص رجال يقولون أنهم لم يذهبوا أصلا إلى روسيا للقتال، فقد استدرج كثيرون منهم بوعود بوظائف مربحة في روسيا أو أوروبا قبل أن تتحول الرحلة إلى تجنيد عسكري قسري وإرسال إلى خطوط المواجهة. القلق من الذكاء الاصطناعي تجاوز منذ فترة مخاوف أخلاقية أو دينية عامة، ففي الأسابيع الأخيرة انتقلت إلى العلن حوادث وأرقام عدة تثير مخاوف أكثر واقعية. تضع غارديان هذه المخاوف في سياق إعلان أوبن أي أي أن نموذجها الجديد GPT-6 Astra بلغ وفق تعريف الشركة عتبة الذكاء الاصطناعي العام، أي الأنظمة القادرة على التفوق على البشر في معظم الأعمال ذات القيمة الاقتصادية. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. اللحظة مستمعينا الكرام، نلتقي مع مولاي هشام العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
4: الأكثرية ديال الوقت ملي تيتكلموا الفنيين على الثقل المضبوط والموزون، ولا ملي تيدعوا على الثقل اللي تينقص بزاف من الضياع من الماء، ولا تيعاون مولاه اللي دايروا الثقه ديال شجرو ولا ديال الداليا ديالو ولا ماطيشه ولا الذره ولا اي فلاحه يمكن تكون مزروعه في الخطوط، دائما تيفكروا في الثقه بالكوتاكوت. وحقيقة هذا الشيء كله كاين، السقا بالكوتاكوت يمكن له يحيد الضياع من الماء ديال السقا، يمكن له كذلك يعاون على سقا مضبوط ومتبع الحاجيات ديال الشجره ولا ديال الغص. لكن هذا الشيء كله ما يمكن له يكون الا اذا كان متبع مزيان ومقابل مقابله ديال اليوم وغدا، وتصلح قبل ما يوقع فيه شي خلل ولا شي خساره كبيره. وهذه المقابله والمعاينه والتتبع ديال كل نهار هما اللي غادي ناخذهم بالكلام في هذا الموضوع ديال هذه السيمانه في النص الاول من يوميتنا. وهذا الموضوع مهم بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم السقا بالكوتاكوت، ولكن مهم كذلك حتى للناس اللي باغيين يدخلوا عندهم باش يعرفوا علاش داخلين قبل ما يزيدوا حتى حاجه. ارانا نشوفوا بعدا اش يمكن يوقع الى ما كانش هاد المقابله والمعاينه بالسقا بالكوتاكوت في المستوى المطلوب.
3: ملاحظه اليوم:
4: اختارينا هاد السيمانه باش نرجعوا نتكلموا على موضوع المقابله والعنايه بمسائل السقا بالكوتاكوت كما تعرفوه جل الفلاحه، وما تنظنش ان شي واحد غادي يمكن له يشك في الاهميه ديال هاد العنايه والمقابله بالسقا بالكوتاكوت في طول الحياه ديالو والجوده الخدمه ديالو. لكن مع الاسف تلاحظوا هاد السنين الاخرى بقوه المنافسه اللي كاينه ما بين الشركات اللي تبيعوا ويركبوا هاد الشكل ديال السقا في الفيرمات وفي الضيعات، ولاو البعض من هاد الشركات يقولوا بان النوع اللي تبيع هما سهل وما تيطلب حتى عناية وتيمكن له يخدم غير بوحده بلا تعب بلا مشقة. وهذا الشيء بالطبع ماشي صحيح، لأن التجربة بينات أن بعض الإخوان خلصوا الثمن غالي ديال قلة المقابلة والعناية بالشبكات الكوتاكوت ديالهم، لأن هذا الكوتاكوت هذا ما هو إلا مسائل بحاله بحال كل ما تيخدموا الفلاح في الفيرما دياله، كل شيء خاصه المقابلة والعناية مرة مرة.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقى

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل مباشرة على ميديا وآخر فقراته أوراق إسبانية. لا شك أن الإعلام الإسباني يمتاز بكثير من المهنية والاحتراف، وهي مدرسة إعلامية بوجوه بارزة وتستحق المتابعة، لكن هذا الإعلام يسقط في فخ اللامهنية فجأة عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية، ليدخل مرحلة هذيان وحمى تسمح له بكل شيء من التلفيق إلى التهويل، والأمثلة على ذلك كثيرة. نموذج عاد إلى الواجهة بوضوح قوي مع أحداث العبور الجماعي لمرشحي الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة. يقارب محمد الغول هذا التناقض الفاضح في عدد جديد من أوراق إسبانيا.
2: الإعلام الإسباني ولا شك إعلام احترافي مهني يضم كفاءات كبيرة وأسماء يقام لها ويقعد في هذا المجال. شخصيا طالما كنت متتبعا لكثير من منابر هذا الإعلام ومستفيدا من تجربتها، لكن صراحة لا يمكن فهم ماذا يقع لهذا الإعلام عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو تهم المغرب. يتحور بالكامل وتسقط عنه ورقة توت المصداقية والمهنية، ويكشف عن وجه آخر غير معهود في هذا الإعلام، وجه نكتشفه هذه الأيام بالتوازي مع أحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. الأمر لا يتعلق بتغطية عاطفية، الأمر يتعلق بحالة هستيريا.

0: هامة مست غالبية المناظر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبته، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيداً وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائع مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف، تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة. لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقليم العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلفيق صور بشعة لجريمة عائلية كانت قد شهدتها مدينة الدار البيضاء، وعرضتها بوقاحة لا مثيل لها على أساس أنها نتاج تدخل الأمني المغربي. ذلك التلفيق الصارخ لم يكن مجرد خطأ تقني، بل كان مؤشرا على استعداد أطراف إعلامية لتبني أي رواية ولو كانت مزيفة لتثبيت صورة نمطية جاهزة ضد الجار الجنوبي. واليوم يتكرر هذا النمط الانفعالي في التعاطي مع ملف سبتة المحتلة، لكن بأدوات أكثر خطورة، فقد تداخلت التغطيات الكلاسيكية مع وسائل الفبركة الرقمية السائدة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه المنصات التي تحولت إلى بيئة خصبة لشائعات وفبركات اليمين المتطرف الإسباني، الذي يجد في هذه الأزمات مادة دسمة لتغذية خطابات الكراهية والتهويل. صحيح أنه يمكن تفهم بعض الانحياز العاطفي للإسبان في تغطيات الملفات المغربية بحكم ثقل التاريخ المشترك وحجم تداخل الملفات العالقة بين البلدين، حتى أن عتات الباحثين الأكاديميين يعتبرون المغرب دائما ملفا انتخابيا إسبانيا داخليا. لكن هذا السقوط الشنيع وغير المسبوق لكل مساحق المهنية والمصداقية إلى درجة البروباغاندا العمياء لا يمكن تفهمه، خاصة في مرحلة يحتاج فيها البلدان بكل تأكيد إلى الأصوات العاقلة والإعلام الهادئ المتزن الرصين، الذي يساهم في تفكيك ألغام المرحلة وكل المراحل لجعل علاقات البلدين تسمو على أي اضطراب ظرفي. والأكيد أن هذه الأصوات موجودة في الضفتين مهما على لغط الصاخبين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات المهدي العسراوي، لكن قبل ذلك نتابع طقس الفلاح يومياس الفلاح مع مولاي هشام العلوي بعد الفاصل.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: إذن مستمعينا الكرام، مخرجنا المهدي العسراوي يشير إلى نهاية فقرات صباح الأخبار لحظات، وتلتقون مع إيفا كوين في متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.
3: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.

0: Matin Info, Eva Cohen.
1: Et dans un tout petit instant, nous serons au Maroc, J-16 avant les élections législatives du 23 septembre. Et on s'intéresse aujourd'hui aux promesses autour de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Les détails, c'est dans le journal, juste après la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في عامه النواحي الفلاحيه ديالنا ما عدا في جنوب المنطقه الشرقيه وجنوب سيدي يفني فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي نشاد الشتاء في الاطلس المتوسط ووسط الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي تقريبا في كل المناطق والقوه ديالو معتاد لعامه الرطوبه في الجو مازال هابطه والجو ناشف قل من 40% ديال الرطوبه في كل النواحي ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار طالعه بالمعقول ما بين 27 و30 درجه في الريف ما بين 28 و37 درجه في الاطلس المتوسط ما بين 28 و46 درجه في واد الذهب ما بين 30 و39 درجه في اللوكوس ما بين 30 و41 درجه في عبده ما بين 31 و38 درجه ناحية التفيلات ما بين 32 و36 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32 و38 درجة في ناحية الدكالة ما بين 34 و42 درجة في ناحية الحوز ما بين 34 و45 درجة في ناحية السوس ما بين 35 و37 درجة في ناحية الضرعة ما بين 37 و42 درجة في تادلة 38 درجة في ناحية سايس ما بين 38 و40 درجة في الشاوية ما بين 39 و42 درجة في ناحية الغرب وما بين 40 و48 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس مرة أخرى نبغي ننبه الأخوات والإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان للحرارة والشوم ما يطلعوش بزاف لداخل ديال الكوارة لأنهم يمكن يضروا بزاف الفلالس بالخصوص وكل ما لقاو يخليو الريح يدور في الكوري ويبردوا له شوية الحيوط والسقف ديالو وكذلك يتيقنوا أن الدجاج والفلالس عندهم الماء ما يشربوه طول الوقت غادي يكون أحسن وكذلك خاصهم ما يشجعوهمش ياكلوا بزاف باش ما تطلعش الحرارة في الجسم ديالهم وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, vous êtes sur Medi 1, tout de suite le journal présenté par Mahfoud Doul Salek. Bonjour Mahfoud.
3: Bonjour Eva, sabah el khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin nashrah.

0: ايات 23 من شتنبر بالمغرب. الوعود بتحسين القدرة الشرائية تتصدر برامج الأحزاب السياسية في طليعتها الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات حول واقعية تنفيذ مثل هذه التعهدات وانعكاساتها الاقتصادية. ترقب اليوم في المغرب للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية بمختلف ربوع المملكة. في النشرة نسلط الضوء على مواكبة الأسر لأبنائها ودورها في إنجاح الدخول المدرسي. نحو 130 دولة تتفق بجنيف على نص يعرف مفهوم منظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية لضبط هذه الأسلحة التي يعتبرها منتقدوها بمثابة روبوتات قاتلة. أهلا بكم، نبدأ النشرة من المغرب. مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، تحول ملف القدرة الشرائية إلى المحور الأبرز للتنافس والاستقطاب بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، وتتسابق برامج معظم الأحزاب المتنافسة بالأغلبية والمعارضة على حد سواء في تقديم تعهدات اجتماعية مغرية يتصدرها الوعد بإقرار زيادة كبيرة وغير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى خفض الضغط الضريبي. حول مدى واقعية تنفيذ مثل هذه التعهدات وانعكاساتها المالية والاقتصادية، نستمع لتوضيحات خبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بدر زاهر الأزرق، تحدث من الرباط لنور الدين إيكاجان.
1: هذا أمر مفهوم بالنظر إلى الضغوط التي تحملتها الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة، لكن من ناحية اقتصادية ينبغي التمييز بين الرغبة السياسية في رفع الأجور وبين القدرة الاقتصادية على تمويل هذه الزيادة. فإذا يعني أخذنا مثلا الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، فنحن نتحدث عن زيادة مهمة جدا تقارب 46%. هذه الزيادة ليست مستحيلة من حيث المبدأ، ولكن تطبيقها دفعة واحدة ومن دون إجراءات مرافقة قد يطرح إشكالات حقيقية في الرفع الكبير لتكلفة العمل إذا لم يرافقه تحسن في إنتاجية المقاولة وقدرتها التنافسية، قد يدفع بعض المقاولات إلى تقليص التوظيف أو اللجوء إلى القطاع غير مهيكل أو نقل جزء من الزيادة في الأجور إلى أسعار السلع والخدمات. وفي هذه الحالة قد يحصل الأجير على راتب أكبر إسميا لكنه يفقد جزءا من هذه الزيادة. لذلك أعتقد أن السؤال الحقيقي كيف سنرفع الدخل الحقيقي للمواطن، وهذا يقتضي سياسة متكاملة يعني تجمع بين الزيادة التدريجية والمعقولة في الأجور، محاربة التضخم وتحسين المنافسة وتخفيض بعض الأعباء على الطبقة المتوسطة، بالإضافة لدعم المقاولات الصغيرة ورفع الإنتاجية وحتى خلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى.
0: ارتباطا بالملف الانتخابي، في بلاغ تذكيري لفت وزير الداخلية انتباه الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية إلى أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي منتصف يوم غد الثلاثاء، بينما سينقضي أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. في شأن المغرب، دائما تبدأ اليوم رسميا بمختلف ربوع المملكة الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية برسم الموسم الجديد 2026-2027. يأتي هذا الموعد لتوج مسارا تدريجيا لانطلاق الموسم الدراسي بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، حيث التحق ملايين أطفال التعليم الأولي والتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارسهم بشكل منظم، لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل الجاد والمنتظم التي تراهن عليها المنظومة التربوية لتحقيق الجودة والتميز بعد سلسلة من التحضيرات والترتيبات. حول مواكبة الأسر لأبنائها ودورها في إنجاح الدخول المدرسي، خاصة مسألة الحرص على عدم تغييب التلاميذ في الأيام الأولى للدراسة، نستمع لتوضيحات نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، حاورة اعتماد سلام.
2: أولا كنتمنى عودة ميمونة لجميع المتدخلين في قطاع التربية والتعليم في نفس الوقت، ما يهمنا هما الأسر. نطلب من جميع الأسر المغربية اللي وليداتهم تقرأوا في التعليم العمومي سواء التعليم العادي أو التعليم ديال الرياضة باش يلتحقوا وليداتهم ويعرفوا بأن راه نهار 7 شتنبر غتبدا الدراسة، وراكين بعض المدارس ديال الرياضة اللي غيبداو بالروائز باش يحددوا المستويات ديال التلميذات والتلاميذ. إذا على الأسر

0: باش ينجحوا هذا الدخول المدرسي. وكنقولوا حنا المغاربه ما نبقاش نلوم علينا حنا كاسر، خاص وليداتنا والاسر ديالهم يعرفوا بان راه كاين الدخول المدرسي ويلتحقوا بالمؤسسات ديالهم التعليميه، وخصوصا التعليم الثانوي التاهيلي اللي بعض الاحيان تيتعطل، يعرفوا هذوك الوليدات بين الدروس راه غادي تبدا فبدايه السنه نقدر هذاك الدرس اللي ما حضرتيش ليه انت هو اللي يقدر يجيك في الامتحان ديال اما امتحانات الجهويه ولا امتحانات البكالوريا. اذا خاصك تكون ضروري تمشي تحضر الدروس ديالك اللي غتبدا نهار 7 شو تندير داخل المؤسسات التعليميه، ودخول مدرسي سعيد ان شاء الله عند الجميع.
1: وجهتنا الآن لبنان. في وقت مبكر اليوم أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني في الجنوب اللبناني بإخلاء مباني محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله المدعوم من إيران قبيل شن غارات عليها. وقبل ذلك مساء أمس قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان بعد ساعات على غارات واسعة النطاق أدت إلى مقتل 4 آخرين. وعلى وقع توالي الانتهاكات الإسرائيلية طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الولايات المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب منددا بتصعيد خطير تقوده إسرائيل. عوامل هذا التصعيد في السياق الراهن وتأثيره على مسار التفاوض بين إسرائيل ولبنان تستعرضها لنا من بيروت المحللة السياسية سناء الجاك، حاورها نور الدين إيجاجان.
2: تغير المشهد العسكري في جنوب لبنان بعد سقوط تلة علي الطاهر بيد الإسرائيليين من دون معارك فعلية، ولكن حزب الله محرج جراء تسليم التلة التي كان يشيد بمكانتها الاستراتيجية. ومن هنا يحاول حزب الله إرسال مسيرات ليثبت أنه لا يزال موجودا في الجنوب وقادرا على التحرك وأن مردود عسكري. ومن جهة ثانية تحاول إسرائيل أن تثبت أنها لم تقم بصفقة وأن سيطرتها على التلة جاء بجهودها. المفاوضات متعثرة لأن إسرائيل لا ترى أن الدولة اللبنانية تبذل مجهودا واضحا بشأن نزع سلاح حزب الله، وهي تضع شرطا أساسيا لانسحابها من جنوب لبنان نزع هذا السلاح. وحزب الله لا يريد أن يسهل للدولة هذه المهمة، حزب الله يريد صفقة مع السلطة أن يمكن نفوذه لمصلحة إيران، وإسرائيل تريد أن تقضي نهائيا على حزب الله. لذا نحن ندور في حلقة مفرغة بشأن المفاوضات بانتظار تغييرات إقليمية كبيرة تتعلق بإيران قبل كل شيء.
1: في الضفة الغربية المحتلة قتل شاب وأصيب آخران أحدهما بجروح خطرة مساء أمس في هجوم لمستوطنين على قرية شرق قلقيلية. وفي غزة قتل 5 أشخاص بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر وآخر على حي الرمال غربي المدينة، إضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع. نختم من جنيف بها اتفقت نحو 130 دولة على نص يعرف مفهوم منظومة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في خطوة أولى نحو اتفاقية دولية من شأنها ضبط استخدام هذه الأسلحة التي يعتبرها من منتقدوها بمثابة روبوتات قاتلة. تقرير عبد العالي الزهر.
3: نص الاتفاق الجديد وبعد عقد من المناقشات الأممية يحدد مبادئ أساسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأسلحة ذاتية التشغيل، مع تأكيد على ضرورة الإبقاء على تحكم بشري فعال ومباشر عند استخدامها. وتعرف الأسلحة ذاتية التشغيل أو ما يعرف إعلاميا بالروبوتات القاتلة بكونها أنظمة عسكرية قادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية دون تدخل بشري مباشر. غير أن إحدى المنظمات الحقوقية قالت إنه جرى على ما يبدو تخفيف تعريف الوثيقة للأسلحة ذاتية التشغيل والتدابير الرامية إلى الحد من أضرارها المحتملة على المدنيين. هذا التحفظ يأتي في وقت يرتقب فيه أن تبحث الدول المشاركة خلال مؤتمر المراجعة المرتقب في نوفمبر المقبل خارطة الطريق المقبلة، بينما جددت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التحذير من مخاطر تجاوز خط أحمر أخلاقي إذا ترك للآلات قرار استهداف البشر وقتلهم. ويأتي الاتفاق في ظل تنامي القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في صراعات بمناطق منها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، ورغم أن الوثيقة التي أقرت بالتوافق غير ملزمة إلا أنها قد تمهد طريقة أمام مفاوضات رسمية لوضع معاهدة دولية.
1: بهذا إذن ينتهي عرض 7 بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع إيفا كوهين.
4: جريو نتيريو، نلوحو، نغطسو، نتنفسو، نعيشو، نخسرو، نحياو، نتوقعو، نطيحو، ونعاودو، ونزيدو، ونكملو، ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
5: Il est 7h11 sur Média 1. Place tout de suite à l'actualité sportive avec du football à la une tout de suite dans Sport Matin.
6: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
5: Hassan Jabiri, bonjour.
7: Eva.
5: On parle Ligue des champions africaines pour commencer ce matin avec le MAS de Fès qui prend une option pour le prochain tour.
7: فريق المغرب الفاسي العائد إلى المشاركة القارية بعد غياب دام 14 موسما استهل مغامرته في المسابقة الأرقى قاريا على النحو الأمثل. تغلب ليلة أمس على ضيفه رحيم من بوركينا فاسو بأربعة أهداف لواحد في ذهاب الدور التمهيدي الأول ليقطع شوطا كبيرا نحو الدور المقبل. بطل المغرب فرض إيقاعه منذ البداية. آدم بريكا وقع هدف السبق منذ الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف سليمان علوش النتيجة للماس في آخر لحظات الشوط الأول. ممثل بوركينا فاسو لم يستسلم في الشوط الثاني، قلص الفارق قبل أن يرفع المغرب الفاسي من نسق هجماته فوقع هدفين آخرين تواليا في الدقيقتين الثانية والسبعين والرابعة والسبعين عبر محترفيه الجنوب إفريقي ديفن تيتوس ثم الكونغولي كريستوفر إيباي. عن هذا الفوز نستمع لمدافع فريق المغرب الفاسي عبد الله خفيفي الذي خاض أول مباراة رسمية له في مسابقة رسمية بقميص الماس الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية.
8: أول حاجة نشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه. المقابلة ما كان سهلة بالنسبة لنا، خصم هو كان عانيد، كنا الحمد لله اليوم كنا في النهار ديالنا. ما ننسوش أن أول مقابلة في الموسم صعيب علينا، مازال ما جبناش الريتم ديالنا، هذا ماشي اكسكيوز، ولكن الحمد لله الدراري قدموا اداء في المستوى الحمد لله. بعد المجيء ديالي هنايا يعني جميع اللاعبين مرحبوا بيا احسن صراحه، وكنحس براسي انا في وسط العائله ديالي. ان شاء الله هذا الموسم نديروه عام زوين باش نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله.

0: زياش البالغ من العمر 33 عاما كان قد انضم إلى الوداد في أكتوبر من العام الماضي في صفقة انتقال حر بعقد كان يفترض أن يمتد إلى أكتوبر من العام القادم، لكن التجربة لم تستمر كما كان منتظرا لينتهي الارتباط بين الطرفين. وخاض زياش 16 مباراة مع الوداد في الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، لكنه غاب عن عدد من المباريات بسبب الإصابة. بعد الوداد تتضارب الأنباء حول وجهة زياش. مصادر صحفية برازيلية تحدثت عن اتفاق شفهي بين الدولي المغربي وفريق بوتافوغو البرازيلي في وقت تحدثت فيه مصادر صحفية مغربية عن اتجاه اللاعب للتراجع عن هذه الخطوة بسبب مخاوف بخصوص جودة الملاعب في الدوري البرازيلي، تنقل ذات التقارير. ضمن تحضيرات الأندية المغربية للموسم الجديد، تغلب فريق وداد تمرة العائد حديثا إلى البطولة الاحترافية في قسمها الأول أمس على فريق الرجاء الرياضي بهدف الصفر برسم الجولة الثانية من الدوري الودي محمد تيمومي المنظم من طرف فريق اتحاد تورقة في المباراة التي جمعت بينهما أمس بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. ويلتقي الرجاء الرياضي مع فريق اتحاد تورقة في مباراته الثالثة بعد غد الأربعاء، على أن يلعب فريق وداد تمرة أمام نهضة بركان. وداد تمرة للإشارة يستهل موسمه في البطولة الاحترافية بمواجهة الوداد الرياضي، فيما سيكون الرجاء الرياضي على موعد مع قمة قوية في مستهل مشواره في البطولة في لقاء الكلاسيكو أمام فريق الجيش الملكي. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، وجولة في أبرز نتائج مباريات الدوريات الأوروبية. محطتها الأولى من الليغا الإسبانية، هناك حيث فريق برشلونة وصل بدايته المثالية بعرض هجومي جديد سحق مضيفه فالنسيا بخماسية نظيفة لحساب الجولة الرابعة. الفريق الكتالاني حسم المواجهة بخماسية حمل التوقيع على مين يامال صاحب ثنائية فيرمين لوبيز البرازيلي رافينيا ثم بيدري. 5 أهداف أوصلت حصيلة برشلونة التهديفية حتى الآن في الليغا إلى 17 هدفا في 4 مباريات، ومعها صدارة بالعلامة الكاملة للترتيب متقدما بفارق نقطتين عن ألافيس الذي ارتقى إلى الوصافة في أعقاب تجاوزه بخمسة أهداف لهدفين لخصمه أساسونا. نواصل جولتنا من الدوري الإنجليزي البريمير ليج. ديربي لندن بين أرسنال حامل اللقب وتشيلسي أمس في قمة الجولة الثالثة حسمه أرسنال بهدفين لواحد. البلوز كان المبادر إلى التسجيل منذ الدقيقة الثانية عن طريق الوفد الجديد مورغان روجرز، لكن أرسنال رد في الدقيقة 25 معدلا الكف بهدف كاي هافرز. وفي شوط المباراة الثاني أكمل مارتن أوديغارد العودة وسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 50، فوز بدأ بعده مدرب أرسنال الإسباني ميكايل أرتيتا مرتاحا لردة فعل فريقه بعد المباراة. نتابع ما قاله.
1: أعتقد أنه كان أداء استثنائيا، أعتقد أنني استمتعت بكل دقيقة منهم من البداية إلى النهاية. لقد كانت البداية صعبة لكنني استمتعت بها لأن الفريق تفاعل بطريقة مذهلة. لقد كان الأمر جميلا، نعم لقد كانت مباراة رائعة أيضا بالنسبة للجماهير، وأعتقد أن فوزنا كان باستحقاق وهذا أمر أسعدني بالطبع.
0: الفوز أكد به أرسنال تفوقه على تشيلسي للمباراة 12 تواليا في مختلف المسابقات. أبقى فريق المدرب ميكايل أرتيتا إلى جانب مانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة مع بداية الموسم. بإيطاليا القمة بين أسي ميلانو ومضيفه وغريمه يوفنتوس ليلة أمس انتهت متعادلة بهدف ليمتله لحساب الجولة الثالثة. الروسونيري تقدم أولا مفاجئا أصحاب الأرض بهدف الفاجو سيسي في الدقيقة 69. انتظر بعدها فريق البيانكونيري الوقت بدل الضائع من اللقاء ليدرك التعادل عبر المدافع فريدريكو غاتي. بألمانيا هذه المرة بداية هامبورغ في دوري الأضواء البوندسليغا تتحول إلى كابوس. الفريق العائد إلى الدوري الألماني في درجته الأولى بعد غياب دام منذ نهاية موسم 17 و2018 و2000 تعرض أمس لهزيمة الثانية تواليا. جاءت هذه المرة قاسية أمام ماينز بخمسة أهداف لصفر. في مباراة أخرى عندت الجولة عاد أوكسبورغ من ملعب إنتراخت فرانكفورت بفوز مثير بأربعة أهداف لواحد. جولتنا الأوروبية في دورية الأوروبية نختمها من فرنسا، فلحساب الجولة الثالثة من الليغ 1 فريق باغي إف سي وصل بدايته

0: الجيدة، حقق انتصارا مهما خارج قواعده على ملعب فيلودروم وهو يتجاوز مضيفه مارسيليا بـ3 أهداف لـ2، نتيجة رفعت رصيد فريق العاصمة باري اف سي إلى 7 في وصافة الدوري على بعد نقطتين من موناكو المتصدر. هذا وحقق ستراسبورغ انتصارا عريضا على تخوا بـ6 أهداف لـ2، فوز رفع معنويات ستراسبورغ قبل مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام المتصدر فريق موناكو. بعيدا عن كرة القدم، حديث عن سباقات الفورمولا 1 وسباق حلبة مونزا الإيطالية الشهيرة. السائق الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي حقق فوزا استثنائيا في سباق الأمس وكتب اسمه في سجل تاريخ الفورمولا 1. السائق الإيطالي البالغ من العمر 20 عاما انطلق من المركز 19 بسبب عقوبة مرتبطة بتجاوز العدد المسموح به من تغييرات وحدة الطاقة، لكنه شق طريقه تدريجيا نحو المقدمة قبل أن ينتزع الصدارة من زميله في مرسيدس جورج روسل قبل 4 لفات من النهاية. أنتونيلي حافظ على الصدارة حتى خط الوصول ليحرز انتصاره 7 هذا الموسم والأول له في سباق بلاده. الأهم أن هذا الفوز جعله أول سائق إيطالي يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا منذ العام 1966. بفضل هذا الانتصار عزز السائق الإيطالي صدارته للترتيب العام للسائقين برصيد 267 نقطة بفارق 66 نقطة كاملة عن راسل. أما السباق فشهد حديثا قويا لشارل لوكلير في اللفات الأولى تسبب في رفع العلم الأحمر وتوقف المنافسة قبل استئنافها. ونختم هذا الموعد الرياضي من ملاعب كرة المضرب وبطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم في منافسات الرجال. الإسباني كارلوس ألكاراث وصل زحفه نحو الاحتفاظ بلقبه بتأهله إلى ربع النهائي عقب فوزه على الأمريكي تومي بول في ثمن النهائي. ألكاراث الذي يشارك في ثاني بطولة كبرى هذا العام بعدما اضطرته الإصابة للغياب عن رولان جاروس وأيضا ويمبلدون حسم مواجهته بـ3 جولات نظيفة تفاصيلها 6-4 6-3 و6-4 في مباراة دامت لساعتين و21 دقيقة. الكراز في دور الربع سيلتقي مع الأمريكي الآخر بن شيلتون المتأهل على حساب اليوناني ستيفانوس تيتيباس بـ3 جولات نظيفة. لدى السيدات المصنفة أولى عالميا البيلاروسية أرينا سافالينكا وصلت هي الأخرى عروضها القوية، تجاوزت الأمريكية تايلور تاونستند بـ2 دون رد وبلغت ربع النهائي. وبذلك مستمعينا نبلغ نهاية مواد صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات متانفو لتتواصل رفقة إيفا.
1: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
2: Matinfo, Eva Cohen.
3: Il est 7h21 sur Midi 1. Tout de suite, retour à l'actualité brûlante avec notre magazine Echo. Un magazine qui nous emmène dans l'est de l'Allemagne ce matin, au lendemain d'une élection historique. La Sachsen-Anhalt votait pour désigner son gouvernement régional et sans surprise, c'est le parti d'extrême droite AfD qui a remporté le scrutin avec 44% des voix. Sans surprise car derrière le vote AfD se cristallisent des décennies de frustrations liées à la réunification, à la baisse de la population, au vieillissement, au salaire plus faible et au sentiment que l'Est reste une Allemagne de seconde catégorie. Décryptage dans ce reportage de Salomé Hénon-Corin.
4: Quelques jours avant le scrutin, l'AfD avait convié les familles à son dernier meeting de campagne. Plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies pour apporter leur soutien au parti dans ce grand parc de Magdebourg, la capitale régionale. Au programme, des prises de parole des candidats, d'élus du parti, mais aussi des concerts, des stands de jeux pour les enfants et des saucisses grillées pour leurs parents. C'est là que se sont retrouvés Antje et Eva, deux jeunes retraités originaires de ce land. Elles ont bon espoir que l'AfD permette à la Sachsen-Anhalt de remonter la pente, notamment sur le sujet de l'économie.
5: C'est vraiment l'espoir que les choses changent, qu'on ne dise et qu'on n'entende pas constamment non, mais qu'il y ait enfin de l'action. Parce que pour commencer, tout est à terre et il faut tout réorganiser.
4: Tout est détruit. Un sentiment partagé par beaucoup ici en Sachsen-Anhalt et plus globalement à l'est de l'Allemagne. Car la situation économique dans le land

0: 7h58 sur Midi 1 et c'est la rentrée des classes ce lundi au Maroc. Nous serons à Rabat dans quelques minutes. Ce sera la une du journal de 8h, juste après la météo.
1: في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطف جيك طاطا قدير ومشمسة في الغالب على الساحل جنوب العيون، وسيكون الطقس الصحو في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير. درجة الحرارة 23 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 درجة بالناطور. في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 32 درجة بطرابلس، 37 درجة بتونس مع شمس ساطعة، 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بكل من داكار ودار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم، 37 درجة بمدريد، 34 درجة بروما مع طقس مشمس، 18 درجة في برلين. في المنطقة العربية 31 درجة في بيروت، 41 درجة بمكة المكرمة مع طقس مشمس، 42 درجة بدبي، 37 درجة بدمشق، 43 درجة متوقعة في بغداد.
0: Il est 8h sur Midi 1, tout de suite le journal présenté par Mahfoud Oulsalek. Bonjour Mahfoud.
2: Bonjour Eva, sabah el khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin el nashrah. تراقب اليوم في المغرب للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية. في النشرة نربط الاتصال بعد قليل من سلا بمراسلنا عادل الزبيري للاطلاع على جانب من التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين دخول مدرسي ناجح. مع اقتراب تشريعيات 23 من شتنبر، مهنيو السياحة في المغرب ينشدون من الحكومة المقبلة منح مزيد من الاهتمام للقطاع السياحي عبر تعزيز التعاون والاستجابة لمطالبهم لتطوير النشاط وخلق فرص الشغل. موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو وكييف يقدمان اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وزيلينسكي يعرب عن خشيته من استمرار الحرب حتى الشتاء المقبل محملا الجانب الروسي المسؤولية. في رياضة الثامنة نهتم بمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بأربعة أهداف لواحد المغرب الفاسي يتفوق على ضيفه رحيم من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة ويخطو خطوة كبيرة نحو الدور القادم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الأول من المغرب. رسميا تبدأ اليوم بمختلف ربوع المملكة الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة

0: جميع الأسلاك والمستويات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. يأتي هذا الموعد ليتوج مسارا تدريجيا لانطلاق الموسم الدراسي بدأ منذ مطلع الشهر الجاري، حيث التحق الملايين من أطفال التعليم الأولي وتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارسهم بشكل منظم، لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل الجاد والمنتظم التي تراهن عليها المنظومة التربوية لتحقيق الجودة والتميز بعد سلسلة من التحضيرات والترتيبات. النموذج نسوقه هذه المرة من مدينة سلا، ومنها ينضم إلينا من أمام إحدى المدارس هناك مراسلنا عادل الزبيري. صباح الخير عادل.
1: صباح النور محفوظ، ومرحبا بك وبكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: بداية عادل، كيف هي الأجواء العامة في الساعة الأولى من هذا اليوم المدرسي؟
1: نعم، في الساعة الثامنة بدأ يتوافد التلاميذ على مدرسة خصوصية أتواجد بقربها، في المقابل من المرتقب أن تعرف الساعة التاسعة صباحا دخول تلاميذ المدارس العمومية، لأن الجديد هو أن مدارس الريادة بشبكة تغطية تقارب 80% وصلت هذه التغطية 80% في المدارس العمومية المغربية، ما يعني أن المدارس العمومية المغربية سوف تنطلق فيها الدراسة في الساعة التاسعة. التلاميذ جاءوا محملين بحقائبهم الملونة، والأهالي يحاولون إيصال هؤلاء التلاميذ إلى أبواب المدارس، حركية استثنائية في يوم غير اعتيادي في المدارس المغربية. طبعا اليوم سيكون ورود التلاميذ إلزاميا وإجباريا سواء في القطاع العام أو القطاع الخصوصي، كما أن الوزارة الوصية ستكشف اليوم عن الخطوط العريضة لهذا الدخول، لا من ناحية الإحصائيات العددية ولا من ناحية ما سوف يميز هذه السنة. واختارت الوزارة الوصية شعار الجودة في أفق تعميم ما تسميه الحكومة المغربية بمدارس الريادة، هي مدارس لها تفاصيل ولها خصوصية. نعم أخوض
0: عادل، ما الجديد في الدخول المدرسي هذا العام في المدارس المغربية؟
1: نعم، هنالك غلبة لما تسميها الحكومة المغربية بمدارس الريادة بنسبة 80% بحسب معلومات انتهاء، وأيضا هنالك مقررات دراسية مختلفة، وهنالك أيضا امتحان إجباري يسمى بالروائز، أي امتحان يحاول من خلاله الأساتذة معرفة المستوى التعليمي لكل تلميذ في محاولة لتقريب المستويات ومعرفة التلاميذ الضعاف للاشتغال معهم أكثر ودعمهم أكثر. هذه محاولة مغربية أخرى لدعم المنظومة التعليمية والرفع من مستواها ومنح فرصة ثانية للتلاميذ ذو المستوى المتواضع دراسيا. وأيضا هنالك طريقة يجري الاستمرار في التدريس بها تسمى بنظام الاشتغال على المهارات، ومحاولة تخفيف الكتلة الدراسية لا من ناحية المقررات ولا من ناحية عدد الكتب والدفاتر، وهذه محاولة أخرى لإصلاح المنظومة التعليمية. في المقابل يبقى التعليم الخصوصي يمضي وفق الطريقة الكلاسيكية المعتمدة على اللغات العربية الفرنسية الإنجليزية وعلى مجموعة من المواد. وهنالك تساؤل وسط الأسر المغربية، هل سيجري تعميم مدرسة الريادة على التعليم الخصوصي أم أن التعليم العمومي فقط سوف تبقى هذه الطريقة التدريسية محصورا عليها؟ طبعا هذا السؤال سوف نعرف إجابته ربما اليوم أو ربما في الأشهر المقبلة. نعم،
0: مراسلنا عادل الزبيري كنت معنا من أمام إحدى المدارس بمدينة سلا، شكرا جزيلا لك. نبقى في المغرب دائما. في بلاغ تذكيري لفت وزير الداخلية انتباه الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي منتصف يوم غد الثلاثاء، بينما سينقضي أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12:00 زوالا. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ينشد مهني وسياحة من الحكومة المقبلة التي ستتمخض عن الاقتراع مزيدا من الاهتمام بالقطاع عبر تحسين التكوين وجودة الخدمات وتعزيز التعاون مع المهنيين والاستجابة لمطالبهم لضمان تطوير النشاط السياحي وخلق فرص الشغل.

0: عن هذا الجانب نستمع من مراكش لتوضيحات إيمان الرميلي رئيسة الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم السياحية.
1: احنا على هاد ابواب الانتخابات التشريعيه المقبله احنا كنتسناو الاستمرار، كنتسناو الانصات، وكنتسناو تعاون حقيقي مع المهنيين. القطاع السياحي راه تيوفر ب 900,000 من لي زومبلوا ديريكت، قطاع مهم جدا، ولكن باش نقدروا نزيدوا القدام راه خصنا نتواصلوا مع لو غوفرنمون الجاي، وخصنا نواصلوا الهيكله ديال لو سيكتور، ونزيدوا في الجوده، ونزيدوا في لي فورماسيون. حنا كمهنيين تنكونوا في لو تيران، دونك عندنا تنعرفوا الصعوبات ديالنا، وتنعرفوا المشاكل، وعندنا اقتراحات، وعندنا حلول. دونك بغينا نتواصلوا مع لو غوفرنمون، ونخدموا يد في اليد باش نرفعوا بلادنا القدام.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم. غدات غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى في الضفة الغربية المحتلة. قتل شاب وأصيب آخران، أحدهما بجروح خطيرة مساء أمس في هجوم لمستوطنين على قرية شرق قلقيلية. وفي غزة قتل 5 أشخاص بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر وآخر على حي الرمال غربي المدينة، إضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أمس أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، مضيفا بحسب ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. وتوعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها غدا تبادل الطرفين سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وعيد جاء على لسان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي صرح بأن بلاده سترد على الولايات المتحدة بشكل أسرع وأشد وأكثر إيلاما حسب تعبيره، مشيرا إلى أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى. بين الضربات الأمريكية المركزة والرد الإيراني المحسوب، ما هي العوامل المتحكمة في وتيرة الحرب بين الطرفين؟ السؤال يجيب عنه من لندن منصور الوائلي المتخصص في الشأن الإيراني، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: واشنطن بدأت تغير مسارها، مسار الحرب، يعني استراتيجية الحرب، حرب استخباراتية اقتصادية وتدرج عسكري. بدأت بضرب القواعد الإيرانية والتواجد الإيراني في مضيق هرمز وإضعاف إيران على مضيق هرمز، وأيضا مراقبة إيران عسكريا، ويكون الضغط متوازي عسكري استخباراتي وأيضا عقوبات. هذا ما بدأت واشنطن، لكن المفارقة هنا أن واشنطن

0: الآن تريد ضربات منضبطة حقيقة، ولا تريد الدخول في حرب. لماذا؟ لأن واشنطن لديها انتخابات ولديها مشاكل داخلية. وكما يبدو يسمى هذا سبتمبر شهر الإيراني. الطرفين من الجانب الأمريكي لديه تكتيك ونهج خاص جديد، وإيران أيضا لديه الآن نهج واستراتيجية جديدة ويحاربان بهذا الاتجاه. لكن واشنطن الآن لا ترقب بالحرب الشاملة مع إيران، وتريد أن تهدئ أجواء من أجل خوض انتخابات نصفية. وهذا ما عرفته إيران وعرفت لعبة واشنطن، وبدأت بتحريك المياه من أجل خسارة واشنطن الانتخابات النصفية.
1: نواصل بملف الحرب الروسية الأوكرانية والمساعي الأمريكية لإنهائها. وصف المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف نهاية الأسبوع المنصرمة، وصف المحادثات التي أجرياها في العاصمتين بأنها بناءة. بالمقابل اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن الحرب مع روسيا ستستمر خلال الشتاء المقبل، محملا الطرف الروسي المسؤولية. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
2: المساعي الأمريكية لفتح نافذة جديدة في جدار الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل عبر تحركات دبلوماسية يقودها مفدى رئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. المفدان الأمريكيان اللذان زارا موسكو وكييف نهاية الأسبوع وصفا محادثاتهما في العاصمتين بأنها كانت بناءة، في مؤشر على رغبة واشنطن في تقريب وجهات النظر والدفع نحو تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. فما دلالات هذه الزيارة؟
3: الزيارة
2: عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف.
3: اختبار بداية للجانب الروسي ومدى جديته لبحث النقاط ذات الخلاف مع أوكرانيا للوصول إلى مقاربة دون وضع شروط مسبقة.
2: ماذا عن الموقف الأوكراني؟
3: كذلك هو اختبار للموقف الأوكراني، وما إذا كانت المبادرات الجديدة إن وجدت ستحظى باهتمام وأيضا مواقف مرنة من الجانب الأوكراني. بينما الجانبين الروسي والأوكراني سيختبران الوساطة الأمريكية وماذا ستقدم وما هو مستوى تقاربها مع رؤى كلا البلدين. الجانب الأوكراني تحديدا معني أن تنتهي الحرب وبتسوية سلمية دائمة عادلة.
2: وبينما تكثف واشنطن تحركاتها بحثا عن مخرج سياسي، يبقى الطريق إلى وقف الحرب بحسب مراقبين محفوفا بالعقبات في انتظار أن تتحول لغة التفاوض والتنازلات إلى خطوات عملية على الأرض.
1: في الصفحة الرياضية نهتم بمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. فاز المغرب الفاسي على ضيفه رحيم من بوركينا فاسو 4-1 برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة، وخطى بذلك خطوة كبيرة نحو الدور القادم. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
4: وهو يعود إلى المنافسات القارية بعد غياب دام 14 موسما. كانت بداية فريق المغرب الفاسي على قدر الانتظارات التي علقت عليه في مستهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا ليلة أمس على أرضية الملعب الرياضي بفاس أمام ضيفه رحيم من بوركينا فاسو. استهل الماس مغامرته في المسابقة الأرقى قاريا بانتصار كبير 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول ليقطع شوطا كبيرا نحو الدور القادم. بطل المغرب دخل المباراة بقوة فرق

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: يوم يشي دهر نبا سمون اختي وريقين دوسينو يواضونو دايز ممخق الكولية يواضونو يواض غي الدوغة
2: عددو تتصوت قل انتخابات يواضون صحيت النم
1: أصوت قل انتخابات أبا إيقال مسؤول ينخ قح النخ دو مال نكون يعريمن
2: كون يعريمن أي اللي أي ذي قانا اللي انت مازير في النخ دي مال النس
1: ياه خفو ييتو قايو القانون جديد لدي تشجعني عريمنا درشحن قل انتخابات كشمن السياسة تدو لا هاتين ده تعواني قل مصاريف الحملة نسن
2: لا عاوديو تلحش يضني القانون جديد. كل مرشح يخصها بيز ديك الدوسينس أدور غورسي لي ديك شنو رحلين حماد قيم الخاص مدل المعقول نيتيرين تمازير
3: إنك كوني مغربين نلا بداك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير أدن صوت قح النخ للانتخابات التشريعية نستيزقو النخ

0: Matin Info, Eva Cohen.
1: Vous êtes sur Midi 1, il est 9h tout pile, c'est la fin de Matin Info. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Le retour de l'actualité, en revanche, c'est tout de suite avec la synthèse de Mohamed Ibn Abou. Sabah al-khair Mohamed.
2: Sabah al-khair Eva, sabah al-khair Moustamin al-Kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، حيث قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم غدا غارات واسعة النطاق. وقضى 9 أشخاص في غارة على مبنى سكني من 3 طوابق في كفر رمان، كما قتل عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيرة على سيارة في البلدة وفق ما أوردت الوكالة. غير بعيد قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين فجر اليوم على قرية في الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت أيضا مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على القرية. وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدا في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبها لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم إثر تجاوز طائرة شحن لنهاية الممر في مطار ميامي الدولي واصطدامها بعدة مركبات قبل أن تشتعل فيها النيران وفق ما أعلنت السلطات المحلية. رئيسة بلدية مقاطعة ميامي أكدت حصيلة القتلى، كما أوضح رئيس إدارة الإطفاء في ميامي أن 3 من بين المصابين في حالة حرجة، بينما تم نقل 2 الآخرين إلى مستشفى محلي. وجهتنا المغرب، وفي إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية للانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر الجاري، لفتت وزارة الداخلية المغربية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجر المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصص لهذا الغرض سينتهي يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 12 زوالا. أشار المصدر ذاته إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيل أو وكيلة أو وكيل لكل لائحة تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات. في أخبار الرياضة، حقق فريق المغرب الرياضي الفاسي فوزا عريضا ومريحا على ضيفه رحيم البوركينابي بنتيجة 4 أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية الملعب الكبير بفاس برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027. مباراة إياب الدور التمهيدي الأول بين كلا الفريقين ستجرى يوم السبت 12 من شتنبر الجاري في بوركينا فاسو. نهاية الموجز. مزيد من أخبار الرياضة نوافيكم بها بعد قليل في برنامج بوديوم رفقة الزميل فؤاد الحناوي.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.

بكل مفردات الشوق والاشتياق، بكل مصطلحات الترحيب والضيافة، نضع أمامكم سجاداً أحمر. نرحب بكم في فناء موعدكم الرياضي اليومي بوديوم. نستقبلكم بكل ورود وأزهار الكون. جد مسرورين أن نمد الجسور في هذه الجلسة الرياضية الصباحية كل يوم من الاثنين إلى الجمعة في هذا البث المشترك على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في. نتجاذب أطراف الحديث، نناقش، نحلل بما تزغر به الساحة الرياضية المغربية والدولية من أحداث، خصوصا هذه المستديرة، هذه الساحرة كرة القدم التي تقيم الدنيا ولا تقعدها. والكرة في المغرب حمل لواءها أمس فريق المغرب الفاسي، الفريق البطل الذي كان أول من عاد لحلبة التباري بشكل رسمي وهو يشارك في الدورة التمهيدية لمنافسات دوري الأبطال، حيث كانت سرعة الماس بقوة دفع رباعي وهو يدك شباك نادي رحمه من بوركينا فاسو برباعية يعزز بها من حظوظه للعبور للمرحلة القادمة. الهدف على الأقل بلوغ المرحلة المجموعات. ثم الملف الثاني لحصة اليوم والانفراج في أزمة فريق الوداد مع لاعبه حكيم زياش، حيث يبدو بأن الجانبين توصل الاتفاق بعد عملية شد حبل أسفرت عن مغادرة حكيم زياش للقلعة الحمراء، وذلك بعد مقام موسم واحد فقط لم يتمكن خلاله الدولي السابق من فرض ذاته أو تقديم الأداء المرجو

0: إلا في بعض الاستثناءات النادرة التي تعد على رؤوس الأصابع. الوجهة القادمة لحكيم زياش ستكون البطولة البرازيلية للدفاع عن ألوان بوتافوغو البرازيل. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، جد مسرور أن نستهل إذن صفحة جديدة من صفحات برنامج بوديوم لهذا الأسبوع. مع انطلاق الأسبوع نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة وأن تنجحوا كل في مهامه، كل في عمله، كل في اختصاصه، كسب دائما ما نقول التحديات وكسب الرهانات وتحقيق النجاحات. وفقكم الله، وفقنا جميعا لما فيه خيرنا جميعا في برنامج بوديوم هذا الصباح. ودائما نذكر بأنكم تستمعون إلينا على أثير ميديا، وأيضا تشاهدوننا على شاشة ميديا تي في كل يوم كل صباح من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة. جد مسرور نهار اليوم أن أستقبل صديقين عزيزين، بداية بالعائد ولأول ظهور له في بوديوم لهذه السنة وهذا الموسم الجديد، صديقي وزميلي العزيز سي حسن الجابري. سي حسن صباح النور، صباح الخير والخيرات، اشتقنا إليك والاستوديو اشتقى إليك والمستمعين والمشاهدين اشتقوا إليك.
1: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي سمير، صباح الخير لجميع المشاهدين والمتابعين. أيضا اشتقت الحضور في بوديوم بعد فترة راحة، نعود أكيد في هذا الموسم، سبقتوني بأسبوع غبنا الأسبوع الماضي، نعود وإن شاء الله تكون عودة خير علينا جميعا
0: على الجميع بطبيعة الحال. مجندين دائما يا سي حسن، عبأنا البطاريات كما ذكرت الأسبوع القادم، وكان معنا بطبيعة الحال ويكون معنا إن شاء الله بحول الله مع قوته. جد مسرورين أن يكون برفقتنا الإطار المغربي المدرب سي سمير عجام. سي سمير أهلا مرحبا بك مجددا كبداية كل أسبوع، تطل علينا، تطل على المشاهدين، تطل على المستمعين.
2: دائما أكون سعيد بوجودي معك فؤاد، خاصة وأنا أستمع لهذه المقدمة ديالك الرائعة. يعني تمنيت لو كنت نخلد ولا شي حاجة، لأن أنا بعض المرات تنبغي ندير بحالك وتنحاول، ما تنعرفش منين كتقلب عليا ديك اللغة، ديك الفصاحة العربية، تنحاول
0: أي شوية.
2: ولكن لا بكل صراحة فؤاد، راك أستاذ وحنا كتلاميذ رحنا التحقنا بالدرس الأسبوع الماضي. حسن دابا اليوم كأول حصة ديالو، مع تنتمنى يكون جاب معاه اللوازم ديالو
0: المدرسيه.
2: واش مستعد باش يبدا الموسم الدراسي؟
0: لا الوازن المدرسيه غير الوليدات ديالو مجدو كنزة، راه شرا لهم راه شي 15 يوم قال لي كنشريو الادوات، عرفتي من اوت وانت كتبدا تشري في الادوات، وباقي يبدا يعني الموسم الدراسي وباقي كتشري في الادوات. اليوم حسن جا صديقنا سمير الصباح كيوزع لنا الشاد، انا تلاقاني الصباح قال لي اتيا بون مين مزيان، قلت له شبعان نعاس، نمشي الويكند دوزتو غير نعاس. تلاقاك انت ثاني قال لك جيتي،
1: قال لي ضعفتي شي شويه،
0: قال لي ضعفتي شويه ولكن مزيان. الله يرى شوف قديمه بحالك، واخا ما تكونش برنامج عيط لينا ولا راه جيتو هزينا المعنويات.
2: وراه تيقول لك تيقول لك لو بونور ولا السعاده بصفه عامه راه اللي كونتاجيوز. جيتي واحد الصباح لهذا المكان الجميل وهذا لاستاسيون الرائعه، راه ما يمكنش تكون غير ايجابي فؤاد، راه ما يمكنش. بكل صراحه انا ماشي تنجامل، ولكن انا ملي تنشوفك تبارك الله في هذا الشباب ديالك، راك ما بغيتيش تكبر، راه ما تتكبرش ما شاء الله.
0: لا ورسولي، لا والله لا زوينه عندك هذه القضيه، كيجي في الصباح كيوزع عليك بالك اللي هذيك. وهذه اللي كان هي هذه الطاقه الايجابيه، هي كتلقى واحد في الصباح يجي يهضر معاك يبتسم معاك، واخا كتكون انت يمكن باقي ما فايقش او باقي كما كنقولوا حنا بديك الدرجه انا ما داخلش لك الريزو، ولكن غير كتكون الكلمه الطيبه كتخليك تبدا النهار بشكل جميل.
2: كاين واحد النوع ديال الناس تيشوفك في الصباح تيقول لك مالك هكا ما عرف مالك.
0: لا لا الله يبعد علينا،
2: دخل لك الشك
0: الله يبعد طريقنا على طريقهم. حنا ديما كنقولوا نبداو البرنامج ديالنا ونبداو الاسبوع ديالنا دائما بهذه الابتسامه اللي كنحاولوا نصدروها للمستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا باش يبداو اليوم ديالهم، لان يوم اثنين توا عنده واحد الخاصيه بالنسبه للناس اللي كانوا راحه، ولان الادارات عاد كتكون تفتح، واللي عنده شي اللي عنده شي غرض غادي يمشي يقضيه غيقضيه في هذا الصباح. طيب أصدقائي كما ذكرت عندنا جوج ديال المواضيع، نبداو بالموضوع الأول اللي كيهم كرة القدم المغربية، عودة المغرب الفاسي حسن للمنافسات القارية بعد تقريبا واحد 14 أو 13 سنة منذ الفوز بالكأس الممتاز 2012 إلا متخني الذاكرة أمام الترجي. كان حصل لي الشرف أنني كنت رافقت المغرب الفاسي في تلك الرحلة.

لمدينة تونس العاصمة وفي ملعب رادس فريق المغرب الفاسي كان أكمل الثلاثية التاريخية دياله هناك، لأنه كان فاز بكأس العرش وفاز بكأس الكاف وفاز بالكأس الممتازة أمام العملاق التونسي منذ تلك الفترة مرور من

0: ديال المغرب الفاسي، ومرة أخرى شفنا مباراة بمقاييس ومعايير اللي تليق بالقيمة بالوزن ديال هذا الفريق اللي هو المغرب الفاسي، يعني في صبورة وفي سجل تاريخي ديال كرة القدم المغربية.
1: تماماً فؤاد، بعد غياب 14 الموسم تمام والكمال يعود فريق المغرب الفاسي وبأفضل طريقة ممكنة، يعود فترة جيدة للفريق لأنه الفريق لتوه بدأ المشروع الجديد الموسم الماضي، وجد نفسه بطلا المغرب قياسا على ما قدمه، يقطف الثمار مبكرا. الآن كل الضغوط على هذا الفريق، لكن بالرغم من التغييرات التي حدثت الفريق حافظ على نسق، الجماهير دائما تتوق لرؤية فريقها أنه يقدم الأفضل. بالأمس بالرغم من التغييرات كانت هناك تخوفات لأنه تغييرات عديدة، تغيير المدرب، قدوم المدرب ألميدا مكان المدرب الإسباني فرانكو، تغييرات عديدة على مستوى التشكيل، لكن اتضح
0: مدير رياضي أيضا،
1: مدير رياضي، تغييرات عديدة على مستوى التشكيل أيضا، لما تغير 11 لاعبا يعني 11 انتدابا الفريق في الميركاتو، لكن اتضح بأنه يعني انتدابات على العموم التي دخلت أساسية وأشركت أساسية في لقاء الأمس يعني تركت انطباعا جيدا خفيفي في متوسط الدفاع. الأجانب أجانب الفريق قدموا مستويات جيدة، بدليل أن الهدف الثاني والثالث سجله لاعب جنوب إفريقي ثم لاعب الكونغولي. على العموم معطيات جديدة، نقول دائما البدايات صعبة لأنه صحيح لا تواجه خصوم معروفة قاريا، لكن دائما ما تخبئ هذه المباريات المفاجآت. الفريق المغرب الفاسي لم ينتظر المفاجأة، سجل 4 أهداف بالرغم من أنه كان تخوف بعض مجريات اللقاء، لكن على العموم في نهاية المطاف الفوز 4-1 يجعل فريق المغرب الفاسي يخوض لقاء لي باطمئنان أكبر.
0: وخصوصا أن كانت هناك نقص للتنافسية كما كان عارفوا البطولة باقي ما انطلقتش. المغرب الفاسي خاض مثل باقي الفرق لقاءات ودية، ولقاءات ودية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تعوض اللقاء اللي كتكون فيه التنافسية، اللي كتكون فيه البحث على النتيجة، لأن البطولة كما كنعرفوا باقي ما انطلقتش. أكيد سي سمير عجام، بعد النظارتين الجميلتين اللي عندك اللي جبتيهم اليوم جداد، زوينين هاد النظارة سي سمير، ولا
2: شكون
0: من بعد حتى من بعد وجيب لي شي وحدين بحالهم نرجعوا
2: راه رخيصين، ماشي غالي، عندك
0: شي غالي صافي،
2: هادو راه شي 2 أورو 3 أورو
0: 3 أورو
2: تشريش الغالي أنا فؤاد.
0: طيب سي سمير، أكيد
1: ولكن ذوقك
2: الالوان انا بحال اللي قلتي انا ايجابي كثير، يعني اللي راقني فيهم هما الالوان، يعني لي كولور انت دابا غير شتي الالوان هما اللي اثيروا.
0: طيب سي سمير، كما ذكرنا بالالوان ديالو الصفراء والسوداء المغرب الفاسي، اكيد انا تبعتي المباراه كما ذكرنا، يعني مباراه هامه وهامه جدا مفصليه نقدر نقولوا، لان هي اللي غتعطينا واحد النظره على هاد التغييرات اللي قام بها فريق المغرب الفاسي على مستوى الاداره التقنيه، على مستوى المدرب، على مستوى اللاعبين. 11 لاعب مشاو، 11 لاعب اللي التحقوا بالفريق. غير بعدا نبداو بالقراءة التقنية ديالك، هل هذا المغرب الفاسي اللي شفتي وهذه الحصة كتعكس ربما استمرارية للفريق في النسق ديال النتائج الإيجابية اللي حققها الموسم الماضي؟
2: هو فؤاد ملي كيكون هذا التغيير بهذا المستوى هذا، لان كنعرفوا باللي المغرب الفاسي غير المدرب، غير المدير الرياضي، وكذلك غير المجموعه ديال اللاعبين، فمن الصعب جدا اننا نحكموا، نحطوا واحد الحكم ونقولوا على ان هو ظهر بواحد الوجه مشرف. وبحال اللي كيقول دائما حسن زميلي، كان دائما تيقول العبره في الخواتيم. اذا ما يمكن لناش نحكموا اليوم، غادي ننتظروا لان البارح صحيح انه ظهر على بسم على واحد الوجه جد ايجابي على ان المغرب الفاسي والحمد لله يعني لا خوف عليه، بالرغم على انه حتى واحد ما كان يتوقع في البدايه على انه غادي يتخلى على احسن اللاعبين ديالو والهداف ديال ديال ديال البطوله الموسم السابق سي بالجديده. ولكن انا ما ابهرني في هذا الفريق المغرب الفاسي وهو ان هو هذا التحول اللي صبحنا اليوم تنشوفوه في الانديه الوطنيه. شنو من تحول ان هناك حسن صبحت واحد النوع من الشفافيه والوضوح ملي كتدخل مثلا لست الرئيسيين ديال الانديه، وليتي كتسمع باللي هذا النادي هذا راه انفق
0: بعض الأندية
2: بالفعل، يعني كاين واحد الانفاق كيوصل لواحد يعني واحد القيمه ماليه انهم خسروا انفاق، وكذلك على انهم اشتروا واحد القدر يعني من اللاعبين، يعني شيء على ان هناك استثمار هنا.

0: هناك يعني قانون مؤسساتي ولات كتشتغل به الأندية في إطار الشفافية والوضوح. هذا شيء جميل. إذا بالنسبة لي أنا المغرب
1: هذا بالنسبة للأندية سي سامي اللي عندها شركات. الأندية اللي راه باقيين بزاف الأندية اللي ما عندهم شركات. ويعني هذا هو المبتغى من أننا نديروا شركات، لأن الشركة عندها الافتحاص، ها شنو خسرت، ها شنو المداخيل، ها شنو شنو صرفت مثلا هذا الموسم. هذا شيء جميل. دابا انا كنسولك على الجانب التقني سي سمير. تقنيا واش نغيروا فريق ونعيدوا 11 لاعب ونغيروا مدرب ونغيروا مدرب رياضي والنتيجه شفناها، مع العلم ان هذا الفريق ديال بوركينا فاسو ربما كيشارك حسن لاول مره وفريق معروف اصلا بتكوين اللاعبين، ولكنه مشى كيكون اللاعبين ومشى دا لقب في بوركينا فاسو. بالتالي واش انت يعني كتقني كمدرب واش قنعك فريق المغرب الفاسي؟
0: المغرب الفاسي بطبيعه الحال قنعني، لان الحديث هناك عن النتيجه، لان النتيجه 4-1 يعني ماشي سهله في اطار واحد التغيير ديال واحد ترسانه. ولكن المغرب الفاسي تعامل بهذا الشيء بذكاء، لانه حافظ على على على, على الركائز وحتى العناصر اللي ضافها، لان خفيفي اعطى اضافه اللاعب السابق ديال فريق الرجاء البيضاوي، ايضا اللاعب جواب اللي استقطبوا من فالادوليد، اللاعب بابا اللي جابوه من جديده، يعني هادو كلهم لاعبين بالاضافه الى الركائز اللي هما كان هرماش بريكا جو كوا واللاعب اللي كان تيلعب في اليسار. اذا بالنسبه لي انا
1: فحارس ايضا شهاب
0: وارهو اي تعلال، يعني هادو كلهم يعني كأرحو إذن وشهاب أيضا الحارس بحال اللي قلتي. إذن هنا كانت أشياء جد إيجابية، ولكن بحال اللي قلنا ما يمكنش نحكمه منذ الآن، لأن كانت متغيرات، وهذه متغيرات فؤاد وأنا متفق معك، لأن ربما أشياء إحنا نجهلها على مثلا الغياب ديال مثلا سي المدير الرياضي اللي كان اللي تأسفنا على أنه غادر، ولكن إحنا ما نعرفوش بالضبط أشنا هي الظروف.
1: لأن كان عندنا حديث في الكواليس وباش نوضحوا للناس، يعني أنا كنا هضرنا في الكواليس أنا وسي سمير على مثلا تغيير بدر قادوري كمدير رياضي للفريق من بعد ما قضى ربما سنه فقط سنة. على راس النادي. بدر قادوري اللي كان الكل كيركز على الدور اللي لعبه الموسم الماضي بانه يجلب مجموعه من اللاعبين، لانه قام بهذا الدور مع فريق الوداد كان نجح في ذيك المهمه، وقام الان مع فريق المغرب الفاسي ورجعوا للقب بعد غياب تقريبا 42 سنة باش يفوز بلقب البطولة. راه 42 سنة فريق بالنسبة لفريق المغرب الفاسي راه شيء لا يقبل، غير مقبول. نعم. أن فريق المغرب الفاسي بالقيمة ديال هذا الفريق وباللاعبين اللي طعم بهم المنتخبات على مدار السنين، اللي كان دائما مدرسة ولادة للاعبين الماس، وفريق اللي كان ديما كينشط البطولة، كيفوز بكأس العرش، كيفوز بلقب البطولة. أنا كان عندي حوار وكنت اتصلت بدر قادوري باش يجي يشارك معنا، وعدني انه غيجي يشارك، ولكن يعني الرجل متدمر من هذا الانفصال، لانه كيقول انني لعبت دور كبير وتم الاستغناء، ما عطانيش. ربما يقدر يكون معنا في احدى الحلقات ويعطينا شنو الاسباب اللي خلات المغرب الفاسي يستغني على الخدمات ديالو. ولا التساؤل المطروح حسن حول الاستمراريه ديال اللي ربما خصنا كنطالبوا بها داخل الانديه، استمرارية ديال مثلا ديال المدير الرياضي، استمرارية أيضا ديال المدرب بابلو. يعني كنا نتمناو أننا نمشيو الفريق يبقى في نفس النسق، وحنا غنشوفوا يعني إن غدا لا ناظره قريب، يعني غدا غادي نشوفوا واش هاد التغييرات اللي قام بها المغرب الفاسي لا من ناحية المدير الرياضي لا من ناحية المدرب واش لا من ناحية اللاعبين واش غتعطي نفس الثمار اللي عطاتها الموسم الماضي.
2: نقول لحسن حظ فريق المغرب الفاسي أو ربما سوء الحظ في واحد الجانب، بأنه بدأ مشروع ممتد، يعني في البداية قال بأنه ممتد على ثلاث سنوات. يعني إدارة يعني جديدة، تغيير جديد على مستوى التسيير بقواعد احترافية، لكنه وجد نفسه منذ السنة الأولى يقطف الثمار وكل الأنظار مسلطة عليه، توج باللقب في أول موسم فكل الأنظار يعني تتجه إليه، وكل الضغوط أيضا ستركز على الفريق أكثر، بالرغم من أننا نقر بقيمة فريق المغرب الفاسي بين الأندية المغربية. حجم الطموحات يكبر، المدرب بابلو غادر لأنه أصبح مطلبا لجميع الأندية، توصل بعروض أكيد لما يقود
1: بعد ما
2: فريق
1: كان مدرب نكيرة جاسم مع راسه مجد
2: تماما. هذا هو الأمر اللي مطالب من الأندية، صحيح أرهنت على مدرب لكن حجم

0: حجم الرهان كان كبير. واش اخطا الفريق انه لم يوقع مع المدرب عقد طويل الامد؟ الحسابات تختلف لانه في نهايه المطاف المشروع الرياضي يجب ان يكون متناسب مع المشروع المالي. امكانيات الفريق حتى لا نقع فيما عانته الانديه منذ مده، الا وهو الازمات الماليه والخلافات على مستوى الجامعه، على مستوى الفيفا، المنع من الانتدابات، خلافات تطول لسنوات وتجترها المكاتب المسيرة سنة بعد أخرى. ربما هذا الأمر رأت إدارة النادي بأنه يجب الانفصال عن المدرب، البحث عن مدرب جديد، ربما عن نفس جديد وبداية مشروع جديد الآن على إدارة فريق المغرب الفاسي أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون يعني مسيرة لهذا الأمر من الجانب الرياضي. ولكن حتى حدود اللحظة يبدو بأنها طيب. الطريق الصحيح. لم نسمع فريق المغرب الفاسي في الموسم الماضي يعاني أزمات مادية. هذا الموسم الفريق صحيح باع انتدابات يعني بقيمة وازنة، التخلي عن بن جديدة الفريق الأهلي بأكثر من 3 ملايين يورو، الانتدابات الجديدة تقل عن 1 مليون يعني دولار، أمر مقبول جدا بأحد عشر لاعبا اللي انتدبهم. ولكن حسد، هل سينعكس ذلك على مردود الفريق؟ هذا هو السؤال.
1: وهذا تساؤل مشروع، لأنه الآن تفاريق ما بقيتيش كتلعب البطولة، الآن كتمشي تمثل كرة القدم المغربية في المنافسات القارية. هذا هو بيت القصيد، لأن الآن أنت ما بقيتيش فريق اللي كتمثل نفسك أو كتمثل المدينة ديالك، وإنما كتمثل المغرب. وحنا ما يمكنش لنا نتصوروا أن المغرب الفاسي ما يوصلش على الأقل الدور المجموعات. انا كنسمع بعض وسائل الاعلام، بعض الاعلاميين يقول لك لا غير ينافس على اللقب. ما يمكنش الفريق المغربي الفاسي يجي ينافس فرق عتيده اللي هاد العام ما كاينش الاهلي واقيلا كنظن في المنافسات القاريه، ولكن انديه كسان داونز، كالترجي، كانديه اخرى اللي ربما تكون كنادي سبركان ايضا، لانه راكب الان تجربه ودار تعاقدات وازنه فريق نادي سبركان. الان هذا هو التساؤل المطروح، واش هاد اللاعبين هنا يعني ربما الان كان حدايا اللائحه اللي وجدها لي صديقي حسن، كنشوف مثلا 11 تعان اللاعب اللي كيبان او لاعبين اللي كيبانوا انهم عندهم واحد المستوى وواحد المردود، هما خفيفين اللي عنده تجربه طويله مع فريق المولوديه الوجديه ومع فريق الرجاء الرياضي، وعود اللاعب محمد جواب ايضا اللي جاي من البطوله الاسبانيه. هذا ذلك كنجهلوا كل شيء على مثلا اللاعبين اللي جاوا من جنوب افريقيا اللي صرف عليهم الفريق اموال كثيره سي سمير.
2: بالفعل فهد، فيجب ان نعلم على انه وان كانت الانتدابات يعني تمر تحت اسماء وازنه شانها شان ما شفنا عند الفريق الوداد البيضاوي مثلا عندما ذا بني الدار واخذ المرابط وهذا، ولكن لما نستقطب لاعبين خصنا نخلقوا لهم جو باش ينسجموا داخل الاجواء، لان يمكن لك تجيب لاعبين جد متوسطين ما معروفينش، ولكن يمكن لهم يتوفقوا داخل الجمعه او يندمجوا داخل المجتمع، لان ملي كتبدل من دوله لدوله اذا هنا تيبقى الاندماج، خصك على الاقل يعني بصفه عامه تيقولوا ما بين 4 شهور 6 شهور ان اللاعب تيندمج يعني اجتماعيا عاد يمكن له يعطي الشيء الكثير. انا بالنسبه لي الفريق المغرب الفاسي انا جد متفائل، لان شت البارح المباراه يعني تقريبا بحال اللي قلت لك انا الركائز بقات هي اللاعبين اللي جاوا عطاو البديل. الخفيفي كنعرفوا الامكانيات ديالو لانه لعب في البطوله الوطنيه وتيعرف اللاعبين، حتى المدرب فؤاد انا تنظن يعني تعاقد مع مدرب الدفاع الحسن الجليدي فهو كان في الجيله تقريبا سنتين وتيعرف البطوله الوطنيه فؤاد،
0: وقاد فريق الدفاع الحسن الجليدي،
2: امكانيات جد متواضعه.
1: نعم عنده يعني قدم موسمين جيدين مع الجديده، وطبعا نتمنوا ليه التوفيق. الوقت كيدركنا في هذا الجزء الاول مشى بسرعه متناهيه، ولكن نواصلوا شويه الحديث عن المغرب الفاسي في الجزء الثاني من برنامج بوديوم بعد قليل جدا، بعد الموجز الاخباري نعود معكم خلاله مستمعينا مشاهدينا الجزء الثاني برنامج بوديوم، لا تذهبوا بعيدا.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود إذن معكم مشاهدينا مستمعينا في هذا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم. صبيحة طيبة كل يوم ودائما بذات الابتسامة وذات الطاقة الإيجابية نتمناها لكم كل صباح على أثير ميديا راديو على شاشة ميديا تي في في إطار موعدكم الرياضي. نقول زادكم اليومي كل صباح للحديث عن شؤون الرياضة المغربية. شؤون الرياضة المغربية أمس كانت وهذا الفوز الذي حققه فريق المغرب الفاسي 4-1 على نادي رحمه من بوركينا فاسو في إطار الدورة التمهيدي الأول لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ومعنا للحديث عن ذلك صديقنا المدرب المغربي، يقول دائما ابن بطوطة المدربين المغاربة، وأيضا صديقي العائد ونحن سعيدين باستعادته صديقي الحسن الجابري. ذكرني حسن في الكواليس وحنا قبلين الجزئين الأول والثاني حول أنك اشتغلتي في بوركينا فاسو، ولكن هذا الفريق ما كانش معروف كثير يعني في بوركينا فاسو، وفريق مكون فق يعني معروف بالتكوين، والآن كيلقى راسو يعني كيشارك
2: بطل بوركينا فاسو.
3: هذه المرحلة اللي تحدثتي عليها عندما اشتغلت أنا في بوركينا فاسو كانت البداية الانطلاقة ديال كرة القدم في هذا البلد هذا، لأنه هو في 98 في كأس إفريقيا إلا كتذكر اللي كانوا نظموها المغرب اللي كانوا نظموها، وكانت كانت انا ذاك فقط يعني مدينتين هي بوبو ديلاسو و العاصمه
1: وكادوغو
3: افكتيفمون.
1: وعندي ما تخافش سيد العواصم
3: ذكريات جميله هناك، وهذيك هذيك الاحتفاليه اللي عرفها هذا البلد. من ثم كانت انطلاقه ديال كره القدم في الشان هذا. وهذا الفريق هذا ما كانش هو اللي كنسمع عليهم على انه فريق يعني فورماتور، سي ان كلوب فورماتور.
1: حسن كما نرجعوا باش نحثوا على هذه النتيجه والمسيره اللي كيحققها فريق المغرب الفاسي. انا عندي اتصالات مع مجموعه من الاصدقاء، لا من المسيرين القدامى ديال المغرب الفاسي ولا من يعني اصدقائي اللي محبين ديال الفريق المغربي الفاسي، كنقول لهم الفريق صحيح فاز البطوله لكن ما عنده زهر، لان الفوز ديالو ديال بلقب البطوله مر شويه مرور الكرام، ما خداش ذاك الاشعاع الاعلامي وديك التغطيه الاعلاميه اللي كان كيستحقها، لانه جاء وتزامن مع منافسات كاس العالم. الفريق خصو ينسى هذا الشيء هذا، وخصو الان يركز على الموسم الجاي ولكن على المنافسات القاريه. وكنت حنا تسالنا قلنا هاد اللاعبين اللي جاب واش غيقدروا يحملوا، لان المنافسات القاريه تختلف كثيرا على منافسات البطوله. عندك تجربه وي في منافسات البطوله، ولكن واش كان من الفريق مدعو انه يجيب مثلا اللاعبين اللي شاركوا في منافسات القاريه من قبل مع انديه اخرى، مع الجيش مثلا، الجيش الملكي، مع الرجاء، مع الوداد اللي لعبوا مثلا مع هذه الانديه، مع نتبركان، شي لاعبين اللي كانوا لعبوا هذه المنافسات القاريه، لان المنافسات القاريه كتختلف كثير وكثير جدا على البطوله المحليه. حسن
4: تماما فؤاد، لا نختلف حول ذلك، لكن مشروع المدرب، مشروع الاداره الرياضيه قد يجد في هؤلاء اللاعبين المنتدبين ما يخدم مشروعه الرياضي. الانطباع الذي تركه الفريق بالأمس ينبئ بأنه الإشارات الأولى جيدة، بدليل أن الأداء المؤدى العام ديال اللاعبين الجدد، نتحدث تحدثنا عن

0: خفيفي عن محمد جواب عن المنتدبين الأفارقة، لأنه لاعبين من اللاعبين اللي انتدبهم الفريق شاركوا بدلاء وكانوا بفاعلية لازمة. هنا نتحدث عن كريستوفر إيباي لاعب الكونغو، أيضا لاعب الجنوب إفريقي ديفن تيتوس، كانوا هما اللي سجلوا الهدفين الثالث والرابع. الإشارات الأولى تعطيك ذلك، لكن دائما الانطباعات الأولى يجب أن تتأكد في القادم من الاستحقاقات في لقاء الإياب كيف سيدبره الفريق وكيف سيدبر مساره أيضا لما تنطلق منافسة البطولة، وإن شاء الله لما تتواصل المسير في دوري الأبطال. هنا يجب أن يجد الفريق هذا التوازن اللازم من أجل السير الأبعد نقطة ممكنة في الدفاع عن لقبه في البطولة الاحترافية وأيضا في دوري الأبطال.
1: نعم، وإحنا الحاجة اللي نقدروا ينتظرنها منا فريق المغرب الفاسي أننا ندعيه معاه ونتمنوا له التوفيق في المنافسات القارية، لأنه أصدقائي من الحتمي من الضروري أنه يتواجدوا جوج ديال الفرق في دور المجموعات، لكن كيضم 16 الفريق، فبالضروري أنه يكون عندنا جوج ديال الفرق، وأن المغرب الفاسي على الأقل يمشي في هذه السنة الأولى يمشي يتعلم ويقدر يمشي بعيد. يقدر يمشي بعيد، كنشوفوا نهضة بركان مثلا اللي شارك في أول نسخة ديالو العام اللي فات وصل للدور النصف النهائي وأقصي بصعوبة أمام الجيش الملكي، لما لا أن المغرب الفاسي يحقق نفس الإنجاز، لأن دعنا نقول أن المنافسات القارية للعموم باستثناء ديك الصقور وديك العمالقة ديال كرة القدم الإفريقية اللي معروفين اللي الآن صبح بيراميدز هو منهم، اللي كاين سان دانس، اللي قلنا الترجي، بنادي سبركان، يعني هادو ربما الفرق اللي تقدر تشكل واحد الخطورة واللي هي ربما تكون المرشحة للظفر باللقب القاري. الملف الثاني ديالنا أصدقائي اللي تحدثنا عليه في البداية أيضا لليوم حلقة برنامجنا بوديوم، ملف اللاعب حكيم زياش اللي أخيرا عملية شد حبل بيني وبينك بينه وبين فريق الوداد الرياضي في نهاية المطاف. تم التوصل إلى اتفاق سي سمير، وهو أن الفريق أو أن اللاعب غادر الوداد، خدا واحد شهرين من الراتب ديالو بالإضافة لواحد المبلغ مالي تقريبا واحد 350 مليون في هذه النواحي هذه، وكي يعني كتم الفسخ العقد مع فريق الوداد. شفنا الفصول ديال هذه عملية شد الحبل ما بين يعني حكيم زياش والرئيس الجديد إبراهيم العسري، لأنه يبدو بأن الوداد بغى يخفف من الثقل الراتب الكبير اللي كان كيتقاضى حكيم زياش، واللي حكيم زياش أنا نقول باستثناء، وأنا قلت برب استثناءات قليلة وقليلة جدا، واحد الهدف أو هدفين يعني ما عطاش ما كان منتظر منه فريق الوداد، والدليل أن الوداد خرج خاوي الوفاض مرة أخرى في موسم آخر بالرغم من مشاركة نجوم كحكيم زياش كبني الدر كمرابط إلى غير من اللاعبين، وبالرغم من ذلك الوداد غادر الموسم بصفر لقب وصفر مشاركة في المنافسات القارية والعربية في نهاية المطاف. دعنا نقول نهاية سعيدة للفريق الوداد أكثر من اللاعب حكيم زياش.
2: ما سعيدة ما والو فؤاد، بالنسبة لي أنا ما كان سعيدة ولا خديجة ولا والو
1: لأن ولكن لأنه في نهاية المطاف يعني كما شي تخلص،
2: نعم،
1: ولكن لقى حل اللي يرضي الطرفين هذا، نعم. ولا
2: أنا بالنسبة
1: لأنه كن حكيم زياش ما بغاش يمشي يقول لهم أخويا خلصوا أنا باقي معكم تخلصوا لي الراتب ديالي كل شهر تقريبا واحد 120 ولا 140 مليون في الشهر، وانا جالس انا يمم وجاب لهم معاون قضائي، راه واخا ما خلاوش يدرب جاب لهم معاون قضائي
2: من حقه سي سون دووا. يعني بالنسبه لي انا ما نتحدثش كثير على الحاله ديال زياش، ولكن غادي نتحدث على الفشل الذريع، لان عندما نتحدث عن زياش او بني الدر او المرابط او انتدابات كلها تحدث عن فشل تقني، يعني يومين هنا في هذه الحاله اللي درتي على زياش، فهنا ايضا هناك شق المالي ايضا. فالسنه اللي مضات فريق الوداد راه دار نامبورت كوا، يعني اي هذاك الشيء اللي دار خارق العاده، لانه حنا تنتحدثوا وكنا تنضحكوا هنا قلنا الانتدابات ديالو كانت اوفر 40 الا بقيت تذكر فؤاد وانت هو مول الفكره ديال اوفر 40. كيف يعقل انك تجيب لاعبين بواحد الاموال طائله وتتخليهم سيغ لو بون دو توش؟ كان بني الدر تيبقى في الاحتياط، كان بالاضافه لتغيير المدربين والعديد من الاشياء، وهذه الاشياء هي اللي بغينا اليوم نوضعوا لها حد، لان يجب على الانديه الوطنيه تكون يعني تدير واحد التوازن ما بين ما هو شق

0: تقني يعني انتداب المدرب انتداب اللاعب وايضا الشق المالي. يجب ان نعلم على ان هناك انديه كبيره فؤاد سواء اوروبيا او عالميا انها كانت في واحد المكانه كبيره، ولكن لا موفيز جيستيون الماليه خلاها تهبط وخلاها تمشي لاسفل السافلين. وخير دليل على ذلك هو لي جيروندان دو بوردو اليوم حنا كنشوفوا في هبط الهوات. اليوم اولمبيك دو مارسي تيتخلى على اهم اللاعبين ديالو بحال اللي قلتي عاد دابا فؤاد، هي بوغ اليجي لا ماس سالاريال. ولهذا تنتمنى على ان الانديه تاخذ هاد جياش او من غيره يعني كمثال.
1: واش هو كان يعني الرئيس السابق ديال فريق الوداد هشام يتمنى من خلال ديك التعاقدات، ما عرفش كيفاش نسميه، واش البهرجه، واش محاوله تسويق اسم الوداد، واش محاوله ما عرفتش، لانه في نهايه المطاف
0: غير اللاعبين
1: كاع اللي جاو ما قدموا حتى شي اضافه. كما قلتي كنتي تجيب اوفر 40 تجيب اندر 20 وتقام لك احسن ودي شي حاجه وتحقق نتيجه. ما تفضل
2: يلا تحدثنا على فريق المغرب الفاسي. واش كنا كنتوقعوا فريق المغرب الفاسي انه غيحقق هذا الشيء اللي حققوا في الموسم الاول؟
0: لا
2: صحيح كانت هناك انتدابات، كان مشروع، لكن مشروع بامكانيات الفريق. ما سمعناش الفريق الموسم الماضي انه كانت هناك ازمات ماليه عكس فريق الوداد. صحيح البهرجه بالرغم من ان كنا نتوقع ان الاموال التي حصل عليها الفريق من كاس العالم للانديه انها تشكل دافع للفريق ان الانتدابات تكون وازنه، تكون يعني في محلها وتكون بقيمه فريق الوداد اخر فريق متوج بلقب دوري ابطال افريقيا في المغرب، ان الفريق ينهض من جديد. فما بالك يعني الازمات الماليه تزيد، يعني المشاكل تزداد. كان امر غير مفهوم.
1: نعم هذا هو سوء التدبير وسوء التسيير ديال الفرق. وحنا كنتحدثوا الوداد راه ماشي اي فريق، راه فريق عتيد يعني احد اعرق الانديه المغربيه اكثرها فوزا بالالقاب. لما كيسقط في هذا الفخ ديال نجيب لاعب باش نجيب السميه، نجيب ايت بني الدر اللي ما عطى حتى شي اضافه، صديقنا نور الدين المرابط ايضا اعطى واحد الشويه في الموسم، ولكن بعد السن ديالو ما كانش كيسمح ليه 39 سنه انه يعطي اكثر. نفس الشيء بالنسبه لحكيم زياش، لاعب اللي انا شخصيا وربما نفاجئ قلنا حكيم زياش مع كامل احتراماتي لهذا اللاعب انا لم يقنعني في يوم من الايام خصوصا مع المنتخب المغربي. ونشوفوا غير المسيره ديال كان مزيان واحد الوقت مع فريق اجاكس حقق نتائج ايجابيه، كنشوفوا مشى لتشيلسي ظل حبيس كرسي الاحتياط، انتقل لغلاطا سراي ظل حبيس كرسي الاحتياط لانه لاعب مزاجي، لاعب كيخلق مشاكل، لاعب اللي ربما تقنيا عنده امكانيات ولكن ربما ديك العقليه ديالو ويعني وعدم الالتزام ديالو بالتداري بالنظام ديال الفارق الى غير ذلك كيخليه انه ضيع المسار الكروي ديالو.
0: حنا تنتحدثوا فؤاد على خطا من طرف النادي، راه بعض المرات راه حتى المحترف اللاعب هو تيدير اخطاء، لا بالنسبه لبني الدر ولا بالنسبه للمرابط ولا بالنسبه لجياج. فالمجيء ديالهم للوداد واختيارهم للوداد فكان مجيء خاطئ وخاطئ جدا. انا اعتقد على ان جياج اذا كان جياج اختار باش يجي يلعب للوداد لان انا ذاك كان هناك الهاجس ديال امكانيه العوده الى المنتخب وانه باش يلعب كاس العالم. هذا هو تنظن الحافز اللي كان عنده. وبمجرد ما ان
1: وهو كان في قطر قبل ما يجي للوداد
0: كان في السد،
1: لا ماشي في السد، في الفريق اللي كان كيشرف عليه المدرب وليد الركراكي
0: الدحيل
1: كان في هذا الفريق والفريق ما صافي فسخ العقد ديالو. فهو كما ذكرتي بغى يدير واحد يرجع للوداد كترومبلان باش يمشي للمنتخب، ولكن لانه ما لقاش فريق. نعم. فانت كلاعب انت سي سمير انت كمدرب غيجي عندك فريق يقول لك اجي تلعب ولا اجي تدرب غتجي الا اتفقتوا على يعني المسائل الماديه
0: الى غير ذلك. ولكن انت تعرف خصك تعرف فين تجي، واش انت دوزتي تشيلسي، دوزتي لاياكس، دوزتي انديه مرجعيه عالميه وتتجي اليوم وكتقبل انك تجي تلعب في واحد الفريق
1: لانه ما لقاش
0: لان
1: واش دابا وجدت عنده ريال مدريد وقال لي لا ما لقاش لقى الوداد رجع الوداد.
2: قدر ما هو خطا فريق الوداد، واش حنا في هذا المشروع ديالنا قادرين ندخلوا حكيم زياش يعني شئنا ام ابينا نجم في المغرب في كرة القدم المغربية بكل ما أعطاه المنتخب المغربي شارك في كؤوس العالم، واش حنا قادرين نوضعوه في هذه المنظومة فريق الوداد وأنه ينضبط بالإضافة الإكراهات المالية التي يعني تكون على فريق الوداد جراء التعاقد مع زياش، واش قادرين أننا نلتزموا ونتحملوا هاد المصاريف المادية؟ اتضح في نهايه المطاف بانه حسن الوداد كان خاطئ.
1: حسن ملي كتشوف فريق شحال ربح في كاس العالم للانديه

0: 10 مليون ديال الدولار 10 مليون دورو ولا تقريبا فهاد حتى انا قلت لكم راه كتفوتوا لي 20 ملي درهم ما كاش
1: الحساب كثروا عليك الارقام والزيروات
0: الحساب نكلف باسي حسن وصافي انا فبالتالي 10 مليون ديال حنا كنا كنقولوا دائما الفريق ملي غيدي هذا المبلغ المالي عاد غيحقق واحد الانطلاقه نوعيه في في المسار ديالو غادي يجيب لاعبين مزيانين وبواحد السومه ماليه معقوله ويعطي انطلاقه حقيقيه للمسار ديال الكره وهذا الشيء شفناه حتى مع فريق الرجاء العام 2013 لما شارك في كاس العالم ايضا الانديه ودخل مداخيل كبيره في تلك الفتره ربما تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال المليون ديال الدولار تقريبا في ديك الفتره الان كنشوفوا هذا الفريق ملي كيدخل مكاسب في العوض ما يمشي لقدام كيتراجع اللور
1: لان فؤاد للاسف على ان الانديه الوطنيه وخاصه في هذه الحاله ديال الوداد لانه توصل يعني بمداخل كبيره للاسف ان ما عندناش واحد النوع ديال الاستثمار واحد النوع ديال التنظيم في الماليه ديالنا انا مثلا في الوداد مثلا نشوفش كيفاش جبنا دوك الفلوس ولاو حناهم دخلناهم ولاو حناهم انا تنظن علاش ما يكونش استثمار مثلا نبنيو ملاعب نبنيو مثلا مراكز تكوين نبنيو اشياء اخرى اللي كتعطيك واحد الدعم في المستقبل للاسف حنا ما تنهتموش بهذا الشيء غير الشق التقني كل ما هو تقني لان اليوم الحمد لله صبحت عندنا واحد الجامعات كتهتم باختصاصات رياضيه كبيره في المانجمنت في الماركتين في لي فينانس في علاش اللي هذوك الاموال نخسروها في هذه الاشياء هذه باش تكون عندنا واحد الهيكله واحد تنظيم احترافي
0: يعني هذا هو علاش كنهضروا سي سامي كنهضروا على الشركه هذا هو الدور ديالها كيولي كل شيء مهيكل كل شيء باين كل شيء واضح كنخسر درهم كنعرفوا فين
1: دابا ما عندهم شركه هما فؤاد
0: شكون لا باقي ما مفعلاش ماشي بالطريقه اللي خصها تتفاعل به فهمتي يعني كاينه ولكن ماشي بالطريقه مثلا اللي مفعله فيها في انديه اخرى كمثلا المغرب الفاسي او مثلا كما كنشوفوا الان مثلا في الرجاء مثلا الان يعني الشركه باقي ما كتلعبش الدور ديالها اللي خصها تلعب به وربما هذا هو التحدي الكبير ديال كره القدم المغربيه في الوقت الراهن هو ان الانديه يجب ان تسير كشركات لمصلحتها ولمصلحة الكرة المغربية حسن
2: تماما لا نختلف حول ذلك فؤاد الأكثر من ذلك أنه فريق الوداد حتى سمعته مؤخرا صورة الوداد اهتزت لدى الجماهير لدى الشارع الرياضي المغربي وأيضا العالمي لما يعني تخلق مشكلة مع لاعب من قيمة زياش بكل الحمولة التي يحملها اسم زياش صورة الوداد كمؤسسة كفريق مرجعي في المغرب تهتز لدى الجماهير
0: وإن كان عشاق فريق الوداد كانوا ما موافقينش يعني المكتب المسير الجديد وعلى رأسه الرئيس الجديد إبراهيم العسري كانوا هما أكثر يعني على حسب ما شفنا في مواقع التواصل وحنا كنتبعوا مواقع التواصل الاجتماعي أنه ربما غالبية واحد الغالبية كبيرة ديال الجمهور ديال فريق الوداد كتنتقد التصرف ربما ديال المكتب المسير لأنه ما وجهش الدعوة الحكيم زياش أنه يرافق الفريق تربوز ديالو في مدينه اكادير وبطبيعه الحال تما فين نشبت الخلافات واحتاج حكيم زياش بغى يتدرب ما لقاش فين يتدرب وجاب معه عون قضائي الى غير ذلك كما قلتي هذه كتخدش ربما الصوره ديال فريق الوداد ولكن ايضا في نفس الوقت المسؤول الوداد كان عليهم يلقاو حل انهم ربما يوضعوا حل لهذا العلاقه او هذا العقد اللي كان بينهم وبين اللاعب حكيم زياش سي سامير ايضا لا
1: بطبيعه الحال لان احنا بحال اللي قلت فؤاد تنحدثوا على الشق التقني فهو تقني اللاعب ما عطاش بحال اللي قلتي راه ما عطاش للوداد ولا شيء يذكر وهناك الشق المالي ربما المسيرين الحاليين اللي كانوا تيشوفوا مستحيل انهم يقدروا يتحملوا هذيك لاماس سالاريال ديال واحد اللاعب اللي باقي معاهم عام واخر هذا الكونترا راه ما يمكن لهمش اذا تيقلبوا على حل وهنا عاوتاني غندخلوا في المطب اللي تحدثنا عليه ديال كيف يعقل على ان مسير تيجي اليوم وانه تيخلص لي بوكاسي ديال المسؤول وتنظن باللي ايتمنى ربما راه هو اللي تدخل باش حل تنظن هذه الازمه ديال فريق الوداد مع فريق مع اللاعب
0: كاين ايضا التحدث ايضا على الدور اللي كيلعبه كريم الاحمدي ايضا اللي وكيل اللاعب واللي ايضا يعني دخل كما كنقولوا بخيط بيض ما بينت الوداد وما بينت حكيم زياش واسف له اصدقائي ان اللاعب كما ذكرتي حسن بهذه القيمه انه يوصل به يعني توصل به المسائل لهذا الشكل هذا تحد هناك حديث عن انتقاله الفريق بوتافوغو البرازيلي أعود وأقول أن لاعب الإمكانيات كان ربما تقدر يكون المسار الكروي ديالو أفضل مما كان لنشف

0: شفنا واحد سنه او سنتين كيفاش قضاهم مع فريق اجاكس، لكنه لما انتقل لفريق تشيلسي ظل حبيس كرسي الاحتياط، ما كانش كيلعب ربما لمده ثلاث او اربع سنوات قبل ما يمشي للبطوله التركيه. ولكن حتى لما مشى للبطوله التركيه ما شفناش داك حكيم زياش اللي كنعرفوا واللي بغينا نشوفه. كنقولوا ديما اللاعب مزاجي، زياش لاعب عنده مهارات هذه لا يتجادل فيها اثنان، ولكن العقليه ديالو والتصرفات ديالو لا في ربما في الميدان وحتى في مستودع الملابس. وكنتذكروا كيفاش كان عمليه شد الحبل ايضا بينه وبين المدرب الي لوزيتش اللي خلاته يبتعد عن المنتخب لمده كنظن سنتين او ثلاث سنوات حسن في تلك الفتره.
1: تماما فؤاد، تدبير المشروع الرياضي وتدبير المسار الرياضي ديال اللاعب يكون يجب ان يكون باختيارات كبيره منذ يعني دخوله عالم الاحتراف حتى الانتهاء من مساره الرياضي. حكيم زياش للاسف لاعب تقني لا يختلف حول يعني مهارته التقنيه لا نختلف كثيرا، لكن تدبير المسار اكيد فيه امور كان بالامكان انها تكون افضل.
0: الافضل كان يكون افضل مما كان. شكرا لك صديقي حسن الجابري واطلالتك الجميله هنا في الاستوديو ديال ميديا تي في. شي سمير
2: سالينا ولا
0: سالينا
2: الوقت كيف دغياش دغياش باقي نكمل
0: باقي غدا ان شاء الله
2: هنا نلقى بلاصتي
0: نلقى بلاصتك غدا غدا راه غتكون معنا ان شاء الله بلا ما تمشي للفندق بلا ما تبقى معنا. سي سمير الجام المدرب بالمغربي، شكرا لكم اصدقائي اليوم. تحيه بطبيعه الحال بغيت نحيي صديقنا كاملين اللي ديما توا بالابتسامه والطاقه الايجابيه، صديقنا حسام الدين نصر اللي استعدناه هذا الصباح بعد غياب دام اسابيع، مشى خدا قسط من الراحه توا رجع تبارك الله منور هذا.
2: انا جاب واحد الحله جديده،
0: واحد الكويديمه جديده، واحد المستش زوين صغير وطبيعه الحال جا باش يرجع يصوب لي لي بوشيت
2: ديال
0: مسيو بوشيت مسيو موشوا. وتحيه للاخت كوثر حمومي اللي غتلاقاوها اليوم تمام الساعه 12 في شكل جديد، حله جديده لمدار الاخبار على قناه ميدي ان تي في وعلى شاشه ميدي ان تي في من 12 الى 2 بعد الزوال. حله جديده مع حوارات ضيوف بقيمه كبيره ونقاش لكل المواضيع التي تشغل الرأي العام. تحية لهما جميعا لصديقي حسام الدين والأخت كوثر حمومي. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، بعد قليل تلتقون بالأخت سعيد العيادي على ميديا راديو وبرنامجها صباح الأسرة، بعد دور اليوم برنامج لوتخ ماتش وأيضا برنامج 11 دو نوي رفقة زميل منصف زمرات في تمام الساعة 9 على أثير ميديا. شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث انطلق صباح اليوم الموسم الدراسي 2026-2027 بالمغرب بعد أيام من التحاق الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية وفق الجدولة التدريجية التي اعتمدتها الوزارة. لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل الجاد والمنتظم التي تراهن عليها المنظومة التربوية لتحقيق الجودة والتميز بعد سلسلة من التحضيرات والترتيبات. في أخبار المملكة دائما، وفي إطار عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر الجالي، لفتت وزارة الداخلية المغربية انتباه الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات المذكورة أن الأجل المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 12 زوالا. وأشار المصدر ذاته إلى أن إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيلة أو وكيل لكل لائحة تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، وتحديدا في لبنان، حيث قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان. بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم، غدت غارات واسعة النطاق أوقعت قتلى، وقضى 9 أشخاص في غارات على مبنى سكني من 3 طوابق في كفر رمان، كما قتل عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيرة على سيارة في البلدة وفق ما أوردت الوكالة. غير بعيد، قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين فجر اليوم على قرية في الضفة الغربية المحتلة وفق وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت أيضا مع 3 إصابات خلال هجوم المستوطنين على القرية، وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعدا في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبها لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم إثر تجاوز طائرة شحن لنهاية الممر في مطار ميامي الدولي واصطدامها بعدة مركبات قبل أن تشتعل فيها النيران وفق ما أعلنت السلطات المحلية. رئيسة بلدية مقاطعة ميامي أكدت حصيلة القتلى، كما أوضح رئيس إدارة الإطفاء في ميامي أن 3 من بين المصابين في حالة حرجة، بينما تم نقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى محلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز. رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: Lisa,
4: l'excellence d'un parcours,
5: l'assurance d'un avenir.

0: صرا مساحة نلتقي فيها كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمعلومات صحية وحوارات مفيدة والموسيقى التي تمنح صباحنا طاقة جميلة. في حلقة اليوم نرافقكم مع فقرة متنوعة تجمع بين الصحة والوعي والحوار، وبالطبع مختارات غنائية ترافقكم خلال هذا الصباح، فأهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: كالعادة نبدأ مع فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث نتوقف عند معلومة صحية تهمنا وتهم أفراد الأسرة، لأن الوقاية تبدأ بالانتباه إلى التفاصيل الصغيرة التي قد تصنع فرقا كبيرا في صحتنا، ثم نفتح ملفا غذائيا أصبح يحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، الكفير. فبعد موجز 10:30 سنتعرف هل فعلا الكفير غذاء صحي؟ ما الفرق بينه وبين ما يعرف باللبن والرايب والياوغت؟ الفوائد ديالو، وهل يمكن تناول الكفير يوميا؟ وماذا عن الكفير المنكه والمحلى الذي نجده في المتاجر؟ كل هذه الأسئلة وأخرى سنطرحها اليوم على ضيفنا دكتور أدشور محمد، اختصاصي في الحمية والتغذية، في حوار نحاول من خلاله أن نميز بين الفائدة الحقيقية والمبالغة، وأن نعرف كيف نختار ما يناسب صحتنا. وبين هذه الفقرات ستكون لكم أيضا مختارات غنائية ترافقكم وتضفي على صباحكم لمسة من الفرح والطاقة الإيجابية. للجميع نتمنى متابعة طيبة، وأول اختيار غنائي في هذا اللقاء بصوت الفنانة إليسا خوري، ومقطع من أغنية أول مرة.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: إذن نبدأ فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، حيث نتوقف مستمعينا عند معلومة صحية تهمنا وتهم أفراد أسرتنا، لأن الاهتمام بالصحة لا يبدأ عندما نشعر بالألم وإنما يبدأ بالوقاية والانتباه. إذن نتوقف مع هذه المعلومة عن تداخلات الأدوية، فاحذروها لأن الدواء لا يكون آمنا دائما إذا استعمل دون استشارة الطبيب. عندما نشعر بالصدع أو الألم أو الزكام، قد نلجأ مستمعينا إلى دواء سبق أن استعملناه أو إلى دواء نصحنا به أحد الأقارب أو الأصدقاء، وقد نعتقد أن الأمر بسيط خصوصا إذا كان الدواء متوفرا دون وصفة طبية. لكن المشكلة أن الدواء الذي يناسب شخصا قد لا يناسب شخصا آخر، كما أن الجمع بين أكثر من دواء يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى تداخلات الدوائية. قد يؤثر دواء في طريقة عمل دواء آخر فيزيد من تأثيره أو يضعفه أو يرفع احتمال ظهور أعراض جانبية، وفي بعض الحالات يمكن أن تكون هذه التدخلات خطيرة. الأمر لا يتعلق مستمعينا فقط بالأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية، فحتى المسكنات وأدوية الحساسية والزكام وبعض أدوية الحموضة والمكملات الغذائية والأعشاب يمكن أن تتداخل مع أدوية أخرى. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يتناول الشخص أكثر من دواء لعلاج أعراض مختلفة دون الانتباه إلى أن بعض هذه الأدوية قد تحتوي على نفس المادة الفعالة، مما قد يؤدي إلى تجاوز الجرعة المسموح بها. كذلك بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للمضاعفات، خصوصا كبار السن، الأشخاص الذين يتناولون عدة أدوية بشكل منتظم ومرضى الكبد أو الكلى، لذلك يحتاجون إلى عناية أكبر عند إضافة أي دواء جديد. إذن ماذا نفعل للوقاية؟ قبل تناول أي دواء جديد من الأفضل أن نخبر الطبيب أو الصيدلي بكل الأدوية التي نستعملها، بما فيها الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والمكملات الغذائية والأعشاب كما ذكرنا. لا ينبغي أن نشارك أدويتنا مع الآخرين باتاتا، وأن لا نستخدم وصفة قديمة لمجرد أن الأعراض تبدو متشابهة.

بها. إذا وصف لنا الطبيب علاجا جديدا فمن المهم أن نسأله ونسأل الصيدلي عن طريقة الاستعمال والجرعة ومدة العلاج، وما إذا كان يتعارض مع أدوية أخرى نتناولها في نفس الوقت. وإذا ظهرت بعد

آخر استفاد منه ولا تجمع عدة أدوية دون معرفة ما إذا كانت تتوافق مع بعضها، فالدواء قد يكون سببا في الشفاء عندما يستخدم بشكل صحيح، لكن الاستخدام العشوائي أو الجمع غير المدروس بين أدوية قد يحول العلاج إلى مصدر للخطر. الصحة نعمة والوقاية حماية. كاظم الساهر يؤدي لنا أغنية أغالي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعين، دائما ما نسمع بأن الألياف مهمة لجسمنا، فلماذا تحتاج السمنة إلى الألياف؟ الجواب الآن في هذه الفقرة، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية.

الألياف الغذائية ليست مجرد عنصر يساعد على الهضم، بل لها دور مهم في الحفاظ على صحتنا، فهي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تمنحنا شعورا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على التحكم في الوزن. تساهم الألياف في تنظيم مستوى السكر في الدم والكوليسترول، وتدعم صحة القلب، وتغذي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. كما نجد الألياف في الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات والمكسرات، وكذلك البذور. نصيحة اليوم: زيد كمية الألياف تدريجيا، والحرص على شرب كمية كافية من الماء، لأن زيادة الألياف بشكل مفاجئ قد يسبب الانتفاخ والغازات. رسالتنا: ألياف أكثر في غذائنا، هضم أفضل وصحة أفضل.

مستمعينا لتذكير سنعود لنتابع معكم الجزء الثاني من صباح الأسرة مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوع حوارنا اليوم حول كفير ومعلومات مهمة حول هذا الموضوع سنحاول أن نتعرف عليها رفقة ضيفنا اليوم الدكتور أدشر محمد اختصاصي في الحمية والتغذية. تابعونا بعد موجز 10:30.

ورحب دائما بكل من التحق بنا انتم معنا في صباح الأسرة. لحظات قليلة ونتوقف في فقرة حوار. وضيفنا اليوم الدكتور عدشور محمد، اختصاصي في الحمية والتغذية، وموضوعنا عن الكفر.

0: صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في صباح الأسرة، ونفتح اليوم ملفا غذائيا أصبح يحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، الكفير. قد نسمع عنه باعتباره مشروبا غنيا بالبروبيوتيك، وقد نسمع كذلك أنه مفيد للهضم والمناعة، بل إن البعض يصفه بأنه غذاء خارق. لكن أين تنتهي الحقيقة وتبدأ المبالغة؟ فما هو الكفير؟ ما الفرق بينه وبين الراي واللبن والياوغت؟ وهل كل أنواع الكفير موجودة في الأسواق هي صحية؟ للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور أدهشور محمد، اختصاصي في الحمية والتغذية. يا أهلا وسهلا بك دكتور، ومرحبا بك معنا في صباح الأسرة، ناركم بروكي.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالجميع. شكرا
1: دكتور. موضوعنا وموضوع مهم جدا، وتطرح أسئلة كثيرة حول هذا الكفير. اليوم غنحاول نقدموا المعلومة بشكل مبسط وواضح، ونبدأ من من الأساس. دان كيفاش كتعرفوا لنا الكفير، واش كاين شي فرق بينه وبين البن عادة اللي معروف عندنا في المغرب، ولا الرايب، ولا الياوغت؟
2: والكيفير هو واحد المادة غذائية قديمة جدا، يعني موجودة منذ قرون، يعني هو معروف شوف بالضبط المصدر ديالها، هي على شكل واحد الحبيبات صغيرة بيضة، يعني بقات كتنتقل من جيل لجيل، من شخص لشخص، حتى وصلت لعندنا اليوم. هي قديمة جدا وكتستعمل مدة طويلة. يعني شنو هي هاد الكيفير؟ هي واحد البكتيريا نافعة، يعني كتكون جينيرال مون كتعيش في الأمعاء ديالنا، أو لا مفيدة البكتيريا اللي كتعيش في الامعاء ديالنا. كنضيفوها يا اما على الحليب، يا اما على الفواكه، كتخمر وكتعطينا واحد المشروب غني جدا بهاد البروبايوتيك اللي هو البكتيريا النافعه. غادي نقولوا كيشبه اللبن خاصه في المذاق ديالو. الفرق ما بينه، هو كاين فرق كبير، الفرق ما بينه وما بين اللبن وما بين الياورت، او هو ان يعني اللبن كيتنتج انطلاقا من الحليب بدون إضافة أي شيء آخر، يعني تخمر في ظروف واحد الحرارة معينة إلى آخره، كيعطينا اللبن طريقة التحضير ديالو، ما كنضيفوش ليها شي حاجة كثيرة. الياورت نفس الشيء، كنصوبوه انطلاقا من الحليب، كنضيفوا ليه بعض الأمور، ولكن كيبقى ما كنضيفوا ليه حتى شي حاجة كتحسن يعني التركيبة ديالو من البروبايوتيك أو لا من البكتيريا النافعة. الكيفير ما يمكنش لينا ننتجوه من الحليب إلا ضفنا.

0: عليه هاد الحبيبات ديال الكيفيري. يعني تنضيفوا الحليب هاد الحبيبات اللي هي عبارة عن بكتيريا كتكاثر بشكل كتير وكتعطينا واحد المنتوج غني بسلالات كثيرة جدا من البكتيريا والخمائر. يمكن لها توصل حتى 12 15 30 حتى 50 سلالة بكتيريا، والملايير ديال البكتيريات في نفس يعني الكمية. مثلا كأس أو لا نصف لتر ديال الكيفير كتكون فيه ملايير ديال البكتيريا النافعة، في حين مثلا الياورت كتكون فيه ما بين 2 حتى 7 ديال السلالات. اللبن أيضا تتكون فيه واحد الكمية قليلة جدا ديال البكتيريا النافعة ولا السلالات. هذا هو الفرق الكبير، يعني الكمية ديال أو التنوع الميكروبي اللي كاين في الكيفير كيكون كتير. وهذا التنوع اللي كاين ديال الميكروب تيقولوا الدراسات أو لا يعني السمعة اللي عند الكيفير على أن هذا التنوع هذا وهذا يعني هذا الخمائر اللي كاينة فيه هي اللي كتعطي هذه الفوائد اللي كنتكلموا عليها واللي ولات يعني موضة في السنوات الأخيرة.
1: إذن الفوائد وموضة والكل كيتحدث عليها، فتقريبا ولينا تنسمعوا بأن الكيفير غذاء خارق. فهاد الفوائد الصحية واش فعلا هي عديدة ومتنوعة ولا مبالغ فيها دكتور؟
0: هي كيف ما كنقولوا الحقيقة هي كاينة في المنتصف ديال هاد يعني هاد السمعة يعني علميا يعني ملي كنجي ندير واحد المراجعه تقريبا الدراسات اللي داروا على الموضوع على صحه الانسان يعني كاين فوائد محتمله وكاين فوائد حقيقيه ديال هذا الكيفير على الميكروبيوت ديال الامعاء وعلى المؤشرات مثلا الايضيه على الالتهابات الى اخره. ولكن الباحثين كلهم يعني كيشددوا على ان بزاف ديال الدراسات اللي داروا على الكيفير هي واحد العينات صغيره للأشخاص صغارين اللي داروا عليهم يعني عينة صغيرة أو لا على الحيوانات، وأن الأدلة البشرية مازال غير كافية باش نقولوا مثلا بشكل قطعي أن الكيفير غذاء خارق أو لا غذاء سحري. لا، كيبقى الاعتدال في طرح الفكرة وفي الكلام على الفوائد ديال الكيفير. هو غذاء ممتاز داخل خصو يكون داخل في واحد الإطار ديال واحد نظام غذائي متوازن، ولكن لا يعالج الأمراض. ودوك الادعاءات التسويقيه اللي كاينه ديال مثلا كيشفي السرطان، كيشفي الامراض المناعه الذاتيه الى اخره، هذه مبالغ فيها بشكل كبير. فكيبقى واحد الغذاء جيد عنده فوائد، ولكن ماشي بديك الطريقه اللي كيتسوق بها مؤخرا.
1: إذن عنده فوائد وربما تنسمعوه لأنه عنده الفوائد، الكل يتهاتف على شراء ديال هاد الكيفير. وتنلاحظوا بأننا كنتسابقوا على الكيفير في الأسواق والمتاجر الكبرى، وكاين الكيفير اللي منسم بالفواكه محلى كذلك وطبيعي. فهنا واش فعلا هاد الأنواع هذه تهي نعتبروها كيفير صحي دكتور؟
0: هي كاين فرق كبير. مثلا الى جينا نهضروا مثلا على الفوائد، الفوائد اللي كيف ما قلت في الاول هي مرتبطه يعني بدك البكتيريا اللي كاينه فيه. فهذيك البكتيريا اللي كاينه في الكيفير النافعه يعني عندها تاثير على على على الامعاء، يعني كتحسن لينا حركيه الامعاء، كتقوي لنا البكتيريا اللي كتقوي لنا المناعه، كتحسن لنا مثلا التحمل. الناس اللي ما عندهم مشكل ديال اللاكتوز تحس لنا التحمل ديال اللاكتوز، كاين بزاف وفيها فوائد اخرى. ولكن يعني الكيفير اللي كاين يعني حاليا منكه فيه مشكل، او لجينا نقولوا مثلا الكيفير نشوفوا الفرق ما بين الكيفير مثلا التقليدي والكيفير الصناعي. الكيفير الصناعي هو اللي كنلقاوه منكه، اما الكيفير التقليدي هو الطريقه ديال التحضير ديالو هي اللي قلنا في الاول، يعني كيدار الحليب كيضاف ليه الكيفير كيعطينا واحد المنتوج معين غني بالبكتيريا الى اخره. اما الكيفير الصناعي فالمصنع ما يقدرش يحط مثلا الكيفير طبيعي في داك العبوه اللي كيبيع. علاش؟ لان الا خلاه بشكل طبيعي في داك العبوه فغتبدا تكاثر بشكل كثير، يعني بطريقه غير متحكم فيها، وبالتالي هذيك العبوه يمكن ليها تنفجر، يمكن ليها يوقع ليها بزاف ديال المشاكل. فبالتالي هذاك الكيفير المعلب اللي كيتباع فيه واحد الخاصيه انه الكمية ديال البكتيريا اللي فيه قليلة مقارنة بالطبيعي. ثانيا فيه بعض الأصناف معينة أو بعض السلالات معينة اللي يمكن لها تحفظ والأصناف أو السلالات الأخرى ما يمكنش لهم يديروها. ثالث حاجة ضروري من إضافة بعض المواد الحافظة أو الأمور اللي كتضبط يعني التكاثر ديال هذه البكتيريا هذه، وبالتالي الفعالية دياله مقارنة بالكيفير طبيعي كتكون أقل. ولكن

0: ولكن كاين واحد الامر اخر بالنسبه للكفير يعني اللي كيتباع في العبوات عنده واحد المزايا مهمه واحد جاهز هذا عنده واحد المزايا مهمه جدا وهي الامان والجوده علاش لانه مضبوط في الطريقه ديال الانتاج ديالو كيكون يعني مسيطرين على على على, على, على العدوى ممكن ما يكونش فيه خطر تلوث ممكن ما يكونش فيه يعني السهوله حيت حنا كنوجدوا واحد المنتوج في المنزل يعني ماشي بالضروره كتكونوا يعني عارفين قواعد الامان والجوده اللي يمكن لنا المطلوب والتحضير ديالو ولكن على المستوى الصناعي فكيكون هذا الامان هذا وكتكون هذه الجوده وكتكون مضبوطه هذه الامور هذه دول الامور اللي يعني اللي خاصنا نردوا معها البال في حين كاين هذوك المنكهين يعني دوك الكفير اللي تيكون بنكهات معينه فهادو في غالب الاحيان كيضاف لهم ايضا السكر وبالتالي الكفير طبيعي نورمال ما خصش يكون فيه السكر ما خصش يكون فيه بتاتا السكر يعني ان داك السكر ديال الحليب كيكون تهرس ويعني يشكل واحد الغذاء البكتيريا اللي هو اللاكتوز الا ضاف ليه السكر او المنكهات كيبقاش منتوج يعني طبيعي 100% وبالتالي فعالية ديالو كتكون اقل الا بغيت كفير يعني بالفعاليه اللي معروفه واللي متدرس عليه فيا اما كيخصني نصوبه في الدار في ظروف صحيه امنه وفي ظروف ديال الليجيان تكون امنه او لا نشوف في هذوك المنتوجات اللي كيتباعوا تكون مكتوبه فيها واحد العباره ان البكتيريا حيه ونشطه
1: اذا هذه عفوا
0: ستكون مكتوبه
1: عفوا على المقاطعة دكتور إذن هذه النقطة مهمة إذا بغينا إذن نشريو الكفير من المتاجر ضروري أننا نختار النوع الصحي فأعطينا أعطينا معلومات أكثر على هذا كيفاش نختار النوع الصحي وشنو اللي خصنا ننتبه له في القائمة اللي كتكون في المكونات والقيمة الغذائية بالضبط بشكل مفصل
0: مفصل خاص يكون فيه مكتوب أصلا خاص يكون فيه طبيعي غير منكه وغير محلق يعني ما مكتوبش ما نضيفوش فيه نكهات وما كاينش فيه سكر مضاف لأن اللي كنلقاو دابا في الأسواق هذوك المنكهين كتكون فيهم ما بين محلق كتكون فيه ما بين 5 حتى 10 بعد مرات غرام ديال السكر في كل 100 مليلتر وهذه مسألة مهمة جدا كنخص كل المكونات ديال داك المنتوج قصيرة جدا حليب بكتيريا ما كاين لا مثبتات لا نكهات صناعية ثالث حاجة هي تكون فيها هذه المسألة هذه ديال يعني بكتيريا حية ونشطة live and active cultures كتكون مكتوبة يعني داك البكتيريا اللي لداخل غير مبسترة لأن كاين بعض المنتوجات اللي كتخضع للبسترة وإلا تبستر هذاك المنتوج فكيقتل البروبايوتيك أو البكتيريا النافعة اللي تتكون فيه هادو هما الأمور اللي خصنا نرد لهم البال طبيعي تكون فيه بكتيريا حية نشيطة بدون سكر مضاف وتكون المكونات قصيرة جدا يعني تكون فيها حليب بكتيريا وبدون يعني ودائما يكون محفوظ في يعني في منطقة يعني في لازون ديال التبريد في الثلاجات يعني ناخذو من الثلاجة ما ناخذوش من منطقة تكون فيها درجات الحرارة يعني عادية جدا يعني هادو هما الامور اللي خصني نردي معاولو باش يكون عندي يعني يعني ثقة كبيرة في المنتوج
1: اذا دائما الاسئله اللي طرحت حول هذا الموضوع هذا دكتور واش يمكننا اننا نتناولوا الكفير يوميا واش كاين شي كميه محدوده ومناسبه اللي يمكن ناخذوها ولا نقدروا ناخذوه بشكل عادي يوميا كيما نشربوا نوع من الياغورت او الحليب مثلا
0: طبعا ممكن ناكلوه بشكل يومي ما كاين حتى شي مشكل ودائما في اطار الاعتدال يعني كاس ديال 200 حتى 250 مليلتر في النهار ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش مشاكل صحيه يعني اللي كيتمنع عليهم انهم يستهلكوا هذا النوع ديال المنتجات هذا الامر مهم جدا لان ماشي اي واحد ممكن يستعمل الكفير هذه مسألة خصنا نشيروا ليها إلا كان يعني الشخص ممكن يستهلك هذا الكفير لأن كاين بعض الأشخاص اللي كيعانوا مثلا من القولون العصبي الكفير ما صالحش لهم
1: هنا أعطينا هاد الأشخاص قدمنا هاد الأشخاص اللي خصهم يتجنبوا أو يستشيروا ربما الطبيب قبل ما يتناولوا هاد الكفير
0: دابا كاين واحد الريفلكس عند الناس جميعا هو تقريبا القولون العصبي كاين مثلا عند بزاف ديال الناس كيعانيوا من القولون العصبي ولكن كاين بعض الأشخاص اللي الكفير كيحسن لهم هاد المشكل ديال القولون العصبي ولكن في المقابل كاينين اشخاص اللي الا كلاو الكفير وما عندهم مشكل ديال القولون العصبي ممكن المشكل يتفاقم هذه النقطه الاولى دونك قبل ما نجرب يا اما نستشر مع الطبيب ديالي يا اما نجرب واحد الكميه قليله ونشوف واش غادي يستحملها الامعاء ديالي ولا لا ثاني حاجه الناس اللي عندهم حساسيه ديال البروتينات ديال الحليب فالكفير فيه بروتينات ديال الحليب وبالتالي راه اللي كيتهرس داخل هذا الكفير او اللي كيت يعني كيستعمل السكر ديال اللاكتوز هو اللي كيستعمل كغذاء البكتيريا ماشي البروتينات. البروتينات كيبقاو. الحاجه الثالثه الناس اللي عندهم ضعف المناعه بحال الناس اللي كيديروا مثلا العلاج الكيماوي، الناس اللي كيكونوا مثلا عندهم نقص مناعه في الجسم ديالهم، دائما هاد البكتيريا هذه ممكن تشكل لهم مشكل. الناس اللي عندهم امراض ديال المناعه الذاتيه ايضا ممكن ضروري استشاره مع الطبيب. انا ما تنقولش لهم ما ياخذوهاش، ولكن ما ياخذوهاش بدون استشاره طبيه، لان كاين في بعض الحالات ممنوع عليهم يستعملوا يستهلكوا هاد الكيفير. دونك الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل من هاد الشيء، ما كاين مشكل يستهلكوا ما بين 200 حتى 250 يعني مليلتر في النهار بشكل امن، ما كاين حتى شي مشكل. يبعدوا كما قلنا غير على الامور اللي كتكون مصنعه في ظروف يعني غير معروفه. الا ما لقي ما عرفتش كيفاش نستعمله اولا نصاوبه اولا ما عرفتش ليه، ناخذ الجاهز ولكن غادي نستفد منه، ولكن بلشي بنفس الشكل اللي غادي نستفد من الطبيعي المصوب في المنزل.
1: طيب اذا اخيرا دكتور ادشور، اذا بغينا نقدموا للمستمعين ديالنا خلاصه بسيطه جدا كيفاش يمكن اننا ندخلوا الكيفير في النظام الغذائي ديالنا ويكون غذاء متوازن بلا ما نعطيو اكثر من الحجم ديالو لهذا الكيفير؟
0: نعم، هو خصو يعرفوا ان هذا الكيفير راه ماشي غذاء سحري. راه يعني عنده فوائد، ولكن راه ماشي لما كليتوش راني نضيع على راسي شي حاجه كثيره. لا، خاصني ندخله في التغذيه ديالي الا ما كان عندي حتى شي مشكل من هاد المشاكل هادو اللي ذكرنا. ندخله في اطار واحد النظام غذائي متوازن، فيه خضر، فيه فواكه، فيه مصادر بروتينات الى اخره، ولكن نحاول ما امكن نختار واحد المنتوج يكون يعني مصوب في ظروف امنه. إلا ما كانش في ظروف امنه بشكل طبيعي نشري المنتوج اللي كاين في السوق، ولكن دائما في اطار واحد يعني واحد الهدف معين انني نحسن نظام العيش ديالي بشكل عام. راه الكيفير بوحده راه ما غايدير ليا حتى شي حاجه. الا كنت كنشرب الكيفير وكنمشي من جهه واحده اخرى ما كنتحركش، كناكل الاغذيه المصنعه، تنعش مزيان، يعني كنعاني من امراض مزمنه سمنه الى اخره. وبالتالي الكيفير هو منتوج جيد، ولكن في إطار واحد نظام غذائي متوازن يحافظ على القواعد الأساسية ديال التغذية الصحية والنظام العيش الصحي.
1: طبعا وأضيف إلى ما تفضلتم به دكتور، وأن الاهتمام بالغذاء الصحي ما تعنيش بأننا نقلب على شي غذاء سحري، وإنما سحري. المعرفة ما نختار وكيفاش نستهلكه وكيناسب الجسم ديالنا. فشكرا جزيلا لكم دكتور محمد أدهشور، اختصاصي في الحمية والتغذية، على كل هذه المعلومات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور. ألف شكر. وبهذا نواصل طبعا ونصل إلى نهاية هذا اللقاء من صباح الأسرة. نشكركم جزيل الشكر مستمعينا على متابعتكم وعلى وفائكم لصباح الأسرة. أذكر فقط بأننا معا دائما في صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة، دائما بمعلومات صحية، أفكار مفيدة ومختارات غنائية. فنتمنى بأن نكون عند طبعا حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد ونفس المحطة، فقرة متنوعة. كنبدأها دائما بفقرة الصحة، النعمة والوقاية حماية، ثم بعدها وبعد مباشرة بعد موجز 10:30 يكون ضيفنا غدا بإذن الله في صباح الأسرة الدكتورة شيماء حسني، اختصاصية في الأمراض الجلدية، وموضوعنا عن الزونة. فكنتمنى تكونوا معنا في الموعد، وإلى اللقاء.

0: أنتم دائما معنا في الاستماع لبرامج محطة ميديان. للجميع نتمنى دائما أوقات طيبة ومفيدة.
1: عشقك مازال في قلبي تطواجه، عمرو يتسائل وشامين ترني لاباجه،

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم.

0: معكم إبراهيم الغربي. في المغرب اليوم تنطلق الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية. يأتي هذا الموعد يتوج مسارا تدريجيا لانطلاق الموسم الدراسي بدأ مطلع الشهر الجاري، حيث التحق الملايين من تلاميذ التعليم الأول والابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارسهم ومعاهدهم بشكل منظم لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل والدراسة. الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، عملية إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية تنتهي منتصف نهار غد الثلاثاء، وأجل تقديم أصل ملفات الترشيح ينتهي بعد غد الأربعاء، على أن تنطلق الحملة الانتخابية الخميس العاشر من سبتمبر. ومع اقتراب موعد الاقتراع وعود تحسين القدرة الشرائية تتصدر برامج الأحزاب السياسية وفي طليعتها الزيادة الكبيرة للحد الأدنى للأجور. لبنان، مقتل 11 شخصا في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رومان في الجنوب. غدت غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية. وإسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية. اليمين المتطرف الألماني يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. حزب البديل من أجل ألمانيا الذي بات أكبر حزب معارض إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2025 حصل في اقتراع الأمس على 44% من الأصوات، في حين تلقى حزب المستشار فريدريش ميريس ضربة قاسية. حرب أوكرانيا، الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. قدمها المفدان الأمريكيان اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات دوري الأبطال، المغرب الفاسي يفوز على النادي رحمه من بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ويخطو خطوة كبيرة نحو الدور القادم. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم. بداية أسبوع موفقة نتمنها للجميع، ونشكركم دائما على حسن الوفاء والمتابعة لبرنامج حديث المجتمع. البرنامج طبعا أذكركم بتوقيته من الاثنين إلى الجمعة حدود 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل اهتمامات المجتمع المغربي نطرحها لنقاش.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: نتحدث اليوم عن استحقاقات 23 من شتنبر، وطبعا مشاركة المرأة في هذه الانتخابات سواء كمترشحة أو كناخبة أو كمنتخبة في هذه الانتخابات. وسنستمع اليوم لصوت الجمعيات النسائية والحقوقية ورأيها في هذه الترشيحات وأيضا هذه الأنشطة للمرأة المغربية في عموم المملكة، ونسأل أيضا ما هي انتظارات هذه الجمعيات الحقوقية من الحكومة المقبلة. ضيفتين كريمتين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج، الأستاذة غزلان بن عاشر، وهي إحدى النشطات الجمعويات البارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها النسائية، وفي نفس الآن أيضا نائبة رئيس جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات. أهلا ومرحبا بك أستاذة غزلان.
2: أهلا أستاذة وشكرا على الدعوة.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا لا تقل عنها نشاطا في الترافع عن حقوق المرأة المغربية، وهي السيدة رئيسة جمعية التحدي للمواساة

0: المساواة والمواطنة. الأستاذة بشرى عبدو، أهلا ومرحبا بك أستاذة بشرى.
1: صباح الخير وشكرا على الدعوة الأستاذة فرحان عياش.
0: يا أهلا بك. طبعا المجتمع المغربي في انتظار هذه المحطة الحاسمة في الكثير من تدبير شأنه العام، وانتظاراته كبيرة وكبيرة جدا، وسقف الانتظارات عالي جدا. ومن بين هذه الفئة المعنية في المقام الأول هي المرأة المغربية، فكيف تخوض التجربة في الوقت الراهن؟ أبدأ بك الأستاذة غزلان بن عاشر، وأنت تراقبين المشهد الانتخابي الحالي.
1: شكرا أستاذة. في الحقيقة احنا ائتلاف، يعني لا عضوة جسور ولكن كذلك عضوة ائتلاف 190، وكذلك عضوة ائتلاف لتحقيق لتتبع هذه الترشيحات النسائية في إطار يعني الانتخابات المقبلة ديال 2026
0: إن شاء الله.
1: وفي الحقيقة في الحقيقة احنا كان عندنا واحد الأمل كبير في الانتخابات المقبلة، وكنا قلنا بأن يعني الانتخابات ديال 2021 ما وصلناش لواحد العدد مهم ديال المشاركة النسائية في البرلمان، وكنا كنظنوا بأن يعني تطورات اللي عرفها المغرب والدور ديال المرأة اللي في المجتمع ديالنا دور مهم، ومشاركة ديال المرأة لا اقتصاديا ولا ماليا إلى آخره، زمان ولا في المجتمع المغربي يعني تطور. ومع الأسف كنشوفوا بأن لحظنا من خلال هذا الائتلاف اللي تأسس في جوان السابق، تبين بأن مع الأسف الترشيحات النسائية ماشي في المستوى، وماشي في المستوى ديال الدستور ديالنا، وماشي في المستوى ديال يعني الكونفونسيون انترناسيونال اللي سناها المغرب واللي سي انغاجي باش يطبقها. يمكننا نرجع على الموضوع
0: بالتفصيل. طيب تمام. طيب انتم اصدرتوا بلاغ السيدة غزلان، لو أصدرت بيان حول المشاركة السياسية للنساء في أفق انتخابات 2026 طبعا 2023 عفوا، وقلتم بالحرف على أنه مؤشرات مقلقة تهدد مسار المناصفة الدستورية وتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية للنساء. واش سيدة غزلان اللي بالك من هذه الأيام اللي دازوا، لأنه احنا انتهى وضع التصريح بالترشيحات تمام، وعرفنا الأسماء شكون اللي غادي يترشح وشكون اللي ما غاديش يترشح، وخصوصا بين الفئات النسوية تمام. فهل صدمتكم انكم ما شفتوش الأعداد بالشكل المطلوب؟ يعني خلينا نتكلم شوي بالدارجة مع الناس، لأنه هذا موضوع في صلب اهتمامات المواطنات والمواطنين، وباغين احنا يعني الناس كلها تفهم.
1: هي في الحقيقة كان في الأول يعني كانوا واحد ترشيحات نسائية يعني ديال نساء حقوقيات مناضلات اللي كانوا في الأحزاب، وكانوا عطاو الحزب وعطاو البلد ديالهم وخدموا، وحنا كنا كنقولوا بأن هاد النساء هادو هما اللي خصهم يكونوا في البرلمان بحيث الخبرة ديالهم بحيث النضال ديالهم إلى آخره. مع الأسف كنشوفوا بأن كثير من الترشيحات اللي حنا كنا في الحقيقة في الأول فرحانين وزعمان مفتخرين بهاد سميتو، بداو كيسحبوا يعني الترشيحات ديالهم. وهنا فاش كانت عندنا الصدمة، علاش كيفاش؟ وتبين بأن واحد يعني المشكل الكبير اللي وقع هو حق الأحزاب السياسية واللجان اللي كيتحط فيها يعني في الأحزاب السياسية اللي كيتحط فيها اش كيطولوا الترشيحات. أولا هذوك اللجان الحزبية ديال الترشيحات كلهم فيهم غير يعني أغلبيتهم هما

0: الرجال، وثانيا صدوقة لأن كاين معيار ديال المال، يعني المنتخب المرشحة الحزبية اللي وضعت ترشيح ديالها كيطلبوا منها واش عندك يعني عدد من شحال يمكن لك تعطي باش يبقى الترشيح ديالك وباش دير الحملة ديالك إلى آخره. هذا ماشي منطق.
1: هل هي قانونية؟ هذا المال أنا يعني سمعته في الكلام هذا الأيام، ولكن ما مدى حقيقة الأمر وما مدى واقع الحال؟ هذا اللي بغيت نتأكد منه، يبقى كلام هكذا بغيت نتأكد منه، هل هو قانوني؟ يعني سير العملية الترشيحات، أنا في حزب معين ناضلت وعندي مسار كبير في النضال في الحزب من داخل القواعد دياله، وبغيت نترشح لأن عندي مصداقية بين الناس، لكن هل قانونيا هذه المسألة يعني شرط أني نترشح خاص يكون عندي نحط قدر من المال؟
0: ماشي قانوني، اسمح لي، حيت أنا عندي خبرة في هذا الميدان، وأنا كنت ترشحت في 2011 من بعد خروج الدستور، وترشحت واحد المدينة ديالي، والحزب هو اللي عاوني، يعني أنا ما كانش عندي المال، الحزب هو اللي خصو يعاون. الدولة راه كتعطي المال، كتعطيك قدر الأحزاب باش يعاونوا.
1: إيه هذاك مال معروف مقنن، معروف مصدره، معروف أيضا.
0: دابا النساء خص الحزب ديالهم، هما عطاو خص الحزب ديالهم ياخذ بالعين الاعتبار بأنهم يعني وشحال، وفي الحقيقه شحال يعني كاين قدر باش نديروا حمله انتخابيه. راه ماشي خصنا يكون عندنا اموال باش نديروا حمله انتخابيه.
1: طيب خلينا نشكركم استاذة بشرى حتى ما ناخذوش حقها في النقاش، لو سمحت لي السيدة غزلان. لالا بشرى، أريد أن أسأل عن رأيك، أنت أيضا من الناشطات الحقوقيات المدافعات المترافعات عن المشاركة السياسية للمرأة المغربية، ما هي وجهة نظرك؟ ونحن الآن بعد أيام ستنطلق الحملات الانتخابية للأحزاب، يعني كل يدافع عن برنامجه. تفضل استاذة بشرى.
2: بطبيعة الحال يمكن نقول بأننا احنا محبطات لما يقع اليوم في التمثيلية ديال النساء في اللوائح الانتخابية، لأن أولا يمكن نقول بأن حسب الرصد اللي قامت به كذلك المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، من أصل 92 دائرة انتخابية محلية فقط 32 دائرة اللي كاينة مراوات على أصل اللائحة، إذن 60 دائرة هي مغطاة 100% من الرجال. أولا، ثانيا هو باش نتكلموا على الحضور ديال النساء في اللوائح، خاص ضروري لإعطاء الأولوية للمناضلات السياسيات اللي تنتمي للأحزاب، ماشي فقط نجيو حتى لآخر لحظة وتلقاو أن كل واحد ممكن يجيب واحد من العائلة ديالو ولا واحدة من العائلة ديالو من أجل ترشيحه، وهذا تضرب كذلك المصداقية ديال العمل السياسي المغربي، لأن في الوقت اللي تنتمي مرأة إلى العمل السياسي وتتشتغل طيلة سنوات إلى آخره ليل نهار وتتلقى راسها أنها مبعدة بشكل مطلق من اللوائح، هنا كاين إحباط، هنا كاين عزوف، هنا كاين الرفض، هنا كاين يمكن حتى المقاطعة. إذا اليوم تنقولوا دائما أن هذه الأحزاب السياسية وخاصة للهيئات المركزية اللي هي عندها اللي شادة زمام الأمور في الحزب أنها تتغير من هذا المنطق، لأن لا يعقل باش بقى العقلية الذكورية داخل الأحزاب هي السائدة. كذلك اللي مطروح هو أن الجمعيات النسوية منذ قبل الشروع في انتخابات أنها بدأت تدير واحد لقاءات وتحسيسية توعوية التكاوين إلى آخره، وتلقوا أن كل الدعم اللي قامت به أنه تبحل تنخول لنا في الرملة، حاجة ما تستفدوا منها كجمعيات، فقط أن تكون تكوين، تكون عمل، تكون دعم كبير إلى آخره، ولكن في آخر المطاف تلقوا أن الحزب تدير ما بغى، أنه تجيب ناس ما عندهم علاقة وترشحهم ما عندهمش علاقة بالحزب. هنا تضرب الدستور المغربي اللي هو تنص صراحة على الحضور القوي ديال النساء في الانتخابات وفي مواقع القرار السياسي، كذلك أنه ما تعطيش الفرصة للنساء من أجل أنهم يكونوا حاضرين، تلقاهم أنه في الوقت اللي قاعد ترشحهم في بعض دوائر

ترشحهم في دوائر اللي ميتة، عارفهم ما غيجيبوش كاع، ما غيجيبوش الاصوات لانهم ما غيعبئوش معاهم، ما غيوفروش لهم الامكانيات الماديه، وكذلك انهم تعرفوهم تعرفوا دوك الدوائر ان ما عندهمش حضور قوي فيها، ولكن الدوائر اللي عارفين عندهم حضور قوي واللي عندهم مشكره كما تنقولوا واللي

0: شخصية التي ركمت مسار أكاديمي معين ولها يعني شهرة في في في منطقتها وفي مكانها. ما الضوابط وما الشروط التي تحكم الترشيحات؟
1: احنا اللي كنا بغينا نتكلموا على شروط، غنتكلموا على شروط متساويه بين النساء والرجال، ماشي احنا فاش نتكلموا على النساء علاش نبغيو ندير لهم شروط. شروط هي خاصها تكون شروط متساويه ومنطقيه وعقلانيه وقانونيه وتنظيميه، لان احنا تنتكلموا على التنظيم، تنتكلموا على حزب منظم، حزب في قوانين داخليه التي تسير مناضليه. اذا مش نتكلموا على الضوابط، نتكلموا على الحضور القوي داخل الحزب، هو الانتماء للحزب، هو العضويه واحد على الاقل اكثر من سنه، لان ماشي تجي الانتخابات قررت الانتخابات عاد غنتمي ليه ولا عاد نبدا ندعم فيه، لا خصني اكثر من سنه. كذلك الحضور ديالي في الانشطه ديالو، الحضور ديالي في انشطه خارج المدينه التي اتواجد فيها، كذلك الكفاءه، مزيان كفاءه مهمه جدا، كذلك يكون عندي واحد الحضور قوي كذلك في النتيجة، ما النتيجة معاوي النتيجة السياسي داخل المنطقة ديالي باش نقدر يكون عندي حضور للنجاح. لا يعقل باش نجي حتى لآخر لحظة عمشت الشهور ثلاث شهور قبل أو أربع شهور قبل الانتخابات عمش نتامي الحزب عاد باش نبدأ ندعم الحزب إلى آخر. إذن هنا تبان أن الغرض الأساسي ديال ذلك الشخص يا إما امرأة أو رجل أنه عندهم هير باغي الحضور هير في المناصب وليس الحضور القوي كمناضلين من أجل التغيير لتغيير عدة أشياء داخل البلد، وكذلك من أجل الدفع بتحقيق المطالب الواقعية والقابلة للتحقيق للمواطنات والمواطن. إذن
0: طيب كيف سبيل سيداتي أمام هذا الواقع اللي قلتي الأستاذة بشرى على أن كنا محبطات تجاه الصورة العامة التي أفرزتها الترشيحات؟ اليوم الحصيلة يعني في قراءة لحصيلة الحكومة الحالية لدينا 7 وزيرات من أصل 28 وزير، تقريبا تمثيلية تقارب 25% من المناصب الحكومية، البرلمان بلغت التمثيلية فيه 24% على إثر طبيعة الحال الانتخابات السابقة، وبالتالي كيف تتوقعون في الحكومة التشكيلة في الحكومة القادمة أو المناصفة، هل نقارب منها أم لازلنا بعيدين كل البعد عنها أستاذ غزلان؟
2: لا احنا في الحقيقة احنا كنهضروا على 24% أو 27% على قد الدستور كيهضر على المناصفة، وحنا الدستور هذا من 2011 الآن راه اكثر من 20 سنه، يعني حنا الان كنطالبوا بالمناصفه وكنطالبوا بان المراه خصها الدور، المراه النص ديال يعني لا موتي دو لا بوبولاسيون ديال الشعب المغربي خصها تلعب الدور ديالها كذلك في المناصب القرار في البرلمان في الغرفه الاولى الثانيه وفي الحكومه. حنا ما بقيناش يعني اولا احنا ما وصلناش ل 30% اللي كطالبها يعني اللي كنا احنا باغيين في الاول، واللي المواثيق الدوليه اللي اثنى عليها المغربي الى اخره هو 30% على الاقل، احنا مازال ما وصلناش ل 30% على الاقل. الان عندنا دستور البند 19 في الدستور واضح وكيهضر على المناصب. اليوم كان طالبوا احنا بهذه الحكومه المقبله، واخا في الحقيقه ما عنديش واحد الامل كبير، ولكن كنتمنى بان الـ الـ الـ الـ الحكومه المقبله تطبق هذه المناصفه، حيت كاين تشريعات اخرى، كاين مازال عندنا 2027 الى اخره انتخابات محليه الى اخره. دونك اليوم حنا طالبوا هذه الحكومه بالمناصفه، ولكن يعني اللي كتبين الان مع هاد 2026 والانتخابات ديال 2026 يعني كنتسائلوا واش هاد الناس هادو اللي كيطبقوا هاد الممارسات على النساء الى اخره، واش غادي مين اللي غادي هما اللي غادي بعض الاحزاب هما اللي غادي يعني يكونوا في الحكومه المقبله.
0: ولكن من المتسبب في الإحجام عن عن عن ظهور النساء بنسبة يمكن أن تؤدي بنا إلى المناصفة؟ هل هي الأحزاب؟ الأحزاب هي من ترفع دائما شعارات تدعو إلى المساواة والمناصفة.
2: شوف الأحزاب كاين شعارات وكاين تطبيق، التطبيق ما كاينش، ما كايناش إرادة سياسية، كاينه إرادة ذكور.

0: الوراثيه اللي كيعتبروا بان خصهم يبقاو في المراكز القرار، الرجال يبقاو في المراكز القرار والنساء كيعطيوهم هذاك الشيء اللي عطى يعني واحد
1: يعني لازلنا نشتغل بنظام الكوطة.
0: الكوطة احنا الكوطة هذا كان هذا الكوطة كان وسيلة باش تكون مشاركة النساء اكثر. ملي كنشوفوا الانتخابات قبل الكوطة راه شحال كان 2-3-4-5 ديال النساء اللي كانوا كيطلعوا للبرلمان. من جا الكوطة يعني النسبة ديال النساء ارتفعت. ولكن الان احنا عندنا دستور اللي صوت عليه المغرب 99% من المغاربه صوتوا عليه وطبقوا الدستور يا الناس، علاش مالكم خايفين؟ ولا سي اون كيستيون دو بوفوار، يعني السلطه خصهم يبقى عندهم السلطه مع داك العقليه الذكوريه ديال الرجال خصهم يبقى عندهم السلطه. وانا متفقه مع بشرى ملي كتقول ملي كنديروا معايير علاش غنديروا معايير غير للنساء؟ وكل مره ملي كتكون شي قضيه ديال سياسية أو حقوقية النساء هما الأولى اللي كنديروا معايير لا خصهم يكونوا هكا يكونوا هكا يكونوا هكا. والرجال المرأة دابا النساء مثلا عندهم في اللوائح عندهم حد واحد باش يترشحوا، يعني الانتخابات المقبلة ما يمكن لهمش يعاودوا يترشحوا. الرجال كيبقاو يترشحوا يترشحوا يترشحوا 40 سنة 60 سنة هما في البرلمان وما كاينش مشكل.
1: طيب على السادة بشرى، السادة بشرى، هذه النقاط التي تصنع هذه الفجوة ما بين الرجال والنساء في التمثيل التمثيلية السياسية، لماذا لا تترافعون عنها مع الحكومات السابقة أو سواء مع المقبلة؟ إلى أن على سبيل المثال خلينا نعطو مثال واضح، اللوائح المحلية لماذا لا تصبح النساء مثل حظهن في ما يتعلق بالتمثيلية وكيلات للائحة؟
2: طبعا حنا نناضل مع المناضلات السياسيات من أجل الوصول إلى المبتغى وهي المناصفة الحقيقية، مرأة رجل أو رجل مرأة في اللوائح. حنا هذا النضال ديالنا خايدينه منذ سنين وسنين لأن هذو هما المطالب ديالنا وهذو كذلك هما الأهداف المسطرة في قوانيننا الأساسية كجمعيات تشتغل في قضايا النساء. ولكن اللي تنتواجهوا به هو هذا بالرغم الترافع ديالنا يقدر نقولوا اليومي مع القيادات السياسيه وهي في الاصل بالرغم انها تقدر انها توافق لك على المطالب ديالك ولكن في الواقع وباش نجيو
1: كما
2: كنقولوا التطبيق الفعلي تلقاهم ان العقليه الذكوريه هي التي تشتعل في تلك اللحظه. هنا اللي مطروح ماشي فقط المجتمع المدني اللي خاصو يقوم بهذا العمل، كذلك المناضلات السياسيات اللي عندهم واحد الدور كبير من اجل الرفض ومن اجل رفع الصوت العالي داخل عند القياده السياسيه. اللي حنا اليوم ما بقيناش حنا نتكلموا فقط على المجتمع المدني اللي خاصو يدير كل شيء، هو اللي خاصو يغير، هو اللي خاصو يترافع، راه كاين واحد الدور ديال هذيك المراه السياسيه اللي تتمارس على هذا الحيف وهذا الظلم وهذا التمييز وهذا الشقرة وهذا الإقصاء هي اللي خاصها اليوم. وكاينين خرجوا نساء اللي استقلوا، خرجوا نساء اللي تكلموا إلى آخره. وشنا بغينا هذه النوعية ديال هذه النساء؟ وكل ما قدرنا أننا نزعزعوا للداخل الحزب وأننا نرفضوا ليه ذاك السلوك وذاك التدابير التمييزية اللي تمارسها أكيد أنه غادي
1: لماذا يخافون من أن تكون المرأة على رأس حزب، أن تترأس حزبا سياسيا كما هو الحال لدينا أيضا السيدة نبيلة منيب على رأس الحزب، ويمكن هي الوحيدة السيدة الوحيدة التي تترأس حزب سياسي في المغرب.
2: كانت تترأس الآن كان أمين عام آخر
1: أو أمين عام صحيح
2: ولكن كان حضورها قوي وكان حضورها مهم جدا. ولكن اللي خاصو يدار هو كيفاش خاص تعطى المكان الحقيقي حقيقية للنساء. لماذا هنا السؤال؟ ماشي تيخافوا، نو ما تيخافوش، هو عنده واحد المنصب كما قالت الأستاذة غزلان، ومن نهار اللي ترشح تبقى تتيموت صافي بحال التوريت ولا التوريت المكان ديالو ولا التوريت داك المقعد ديالو. هنا خاص اولا خاص القوانين التنظيمية الداخلية ديال الحزب خاصها تغير وخاصها تنص على المناصفة الحقيقية، وهذا دور المناضلين الشرفاء المؤمنين بقضايا النساء داخل الأحزاب انهم يغيروها. ثانيا خاص القانون التنظيمي ديال اللي مثلا بحال دابا كاين

0: القانون التنظيمي 27 11 تاع المتعلق بمجلس النواب. الان كاين هذه القوانين التنظيميه في الوقت اللي تتكون تتناقش مع الاحزاب السياسيه ان خصها تكون تتنص على المنافسه من اجل تفعيل الفصل 19 والفصل 30 من الدستور المغربي. حنايا كما قالت الاستاذه هو ان الدستور المغربي هو جد متقدم تنص حقيقة على المساواة والمناصفة، ولكن في التطبيق الناس أخرين تيأمنوش به نهائيا وتيمارسوا الممارسات الذكورية التقليدية اللي تعتبروا أن المرأة ما عندهاش هذيك ما عندهاش الوقت وان مقابله الكوزينه ديالها ومقابله ولادها وما غتقدرش تقوم بعمليه ديال ديال ديال الحملات وان ما تقدرش تجي في الليل في الاجتماعات الى اخره. هنا خاص اعاده النظر في هاد العقليات، وكذلك خاص تجنيد كل المناضلات السياسيات انهم يتحملوا كذلك مسؤوليتهم الى جانب المجتمع المدني،
1: لان خاصه انه التجارب تقول استاذه بشرى انه التجارب تقول ايضا انه لدينا الان سيدات تحملن المسؤوليه ومناصب جد مهمه، ولات ويعني مراكز تدبير شؤون مدن بأكملها ومن أكبر المدن، وأبنى عن علو كعبهن في هذا المجال، بمعنى أنه مردود عليه الكلام مسألة المسؤوليات ومسألة حتى أنه في بعض التقارير الدولية التي تتحدث على أنه المرأة هي في قضايا الفساد هي الأكثر تشديدا وأخلاقية في هذا العنصر. سادة غزلان، هل سنرى في الحكومة المقبلة تشكيلة نسائية أكثر من التشكيلة الحالية؟
2: يعني هذا أمل وهذا مطلب، وكنعتبر بأن النساء المغربيات والمناضلات وكذلك في الأحزاب وغير الأحزاب في المجتمع، يعني الدور ديال المرأة اليوم ولا دور مهم، وكاين المناصب اللي عند النساء مهمة واللي النساء كتطبقها بواحد، يعني ما كاين لا رشوة ما كاين لا لا لا لا غش لا الى اخره. يعني احنا عندنا كفاءات نسائية اللي كيمكن لها تاخذ مناصب مهمة واللي يمكن لها تكون رئيسة دولة رئيسة حكومة
1: صحيح،
2: يمكن لها تكون رئيسة الغرفة الاولى او الغرفة الثانية. علاش مثلا ما نديروش بان في اطار هذه المناصفه الا كان رجل هو رئيس الغرفه الاولى يكون تكون المراه هي رئيسه الغرفه الثانيه مثلا في اللجان، يعني في اللجان اللي داخل البرلمان، علاش ما نعطيوش رئاسه في المناصفه ديال اللجان
1: نطبقوا فيها مبدأ المناصفة.
2: المناصفة نطبقوا فيها المناصفة. كذلك في الأحزاب المشكل هذا هو اللي كاين. المشكل هي كاين واحد يعني استغلال ذكوري داخل الأحزاب، داخل الأحزاب السياسية والمراكز القرار اللي داخل الأحزاب السياسية، وهذا الشيء كنشوفوه غالب الأحزاب السياسية. يعني ما كاينش شي حزب اللي عطى مثل.
1: اشكرك.
2: الامل ديالنا هو الحكومه المقبله تكون هذه المناصفه ويكونوا نساء ورجال، ماشي غير نساء، رجال ونساء عندهم الكفاءه اللازمه باش ينقذوا هذا المغرب وباش يطبقوا يعني الدستور ديالنا
1: والمواثيق الدولية. أشكرك الأستاذة. انتهى توقيت البرنامج. الأستاذة غزلان بن عاشر الناشطة الحقوقية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ونائبة رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، شكرا جزيلا لك للا غزلان، شكرا جزيلا. وعلى الطرف الآخر الأستاذة بشرى عبدو، وعن بطبيعة الحال هي أيضا من المناضلات الحقوقيات وهي رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. شرفتينا الأستاذة بشرى، شكرا.
3: شكرا لكم. شكرا
1: أستاذ المستمعين، ممتنة أكيد دائما لحسن استماعكم ووفائكم لبرنامجنا. تأكدوا على أننا غدا على حدود 11 في انتظاركم. في أمان الله.
4: Sur Médias, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être

0: Visée essentiellement dans son cabinet, aujourd'hui elle se construit aussi sur un écran. Le défi n'est peut-être plus seulement de maîtriser son geste, mais de savoir comment le montrer, comment l'expliquer, parfois comment résister aux règles imposées par la visibilité. Merci beaucoup Dr Wafa Amrad Mialami. Je suis Yasmine Al-Qirawani, vous écoutiez Nouvelle Piste, le rendez-vous qui explore les grandes mutations du monde professionnel.
1: كنسر كي غابوا هادي سمون اختي ورقين دوسين وحدين زمي مغل كلية وحدين او غير هذا الصغر
2: اتفتو تتصوت غالي انتخابات وحدوكم ورامد فرغيات
1: اصوت غالي انتخابات ابا ايقال مسؤولية نخكو ولو ياخ سلوان تكون كنيني عزرين
2: كنيني عزرين اي اللي ايقاني نبدأ نتمازير تنغدي مالنس
1: تغزانت غوش كان في توسكوريا القانون الجديد اللي تحيني عزرين او تطرشح نقل انتخابات كشوني سياسة بالدولة ارز نتوسغ المصاريف للحمل عنسن
2: الاولاد تغوصي من القانون الجديد يخصونا يترشحنا دي غوص الدوسينس الدرس ويريقيس كراولي فوركين باش ادغامان غير ميد المعقول لي غير لسي عند مازير
3: نكوني مغربين نلا بدات مازير تنا اسن 23 شو تنبير اذ كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغو لنا
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 67 28 63
5: 06 67 65 28 63
6: Lisa,
5: l'excellence d'un parcours,
6: l'assurance d'un avenir.
7: Média الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
8: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
9: في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة شمال خطف جيك طاطا أكادير ومشمسة في الغالب على الساحل جنوب العيون وسيكون الطقس صحو في باقي المناطق مع توقعات بهطول أمطار في الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير درجات الحرارة 23 درجة بشفشاون مع سماء غائمة 28 درجة بإفران 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم 30 درجة بالناظور في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة بالقاهرة مع جو مشمس 32 درجة بطرابلس 37 درجة بتونس مع شمس ساطعة 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية 32 درجة بكل من داكار ودار السلام مع طقس مشمس في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم 37 درجة بمدريد 34 درجة بروما مع طقس مشمس 18 درجة في برلين في المنطقة العربية 31 درجة في بيروت 41 درجة بمكة المكرمة مع طقس مشمس 42 درجة بدبي 37 درجة بدمشق و 43 درجة متوقعة في بغداد
8: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
10: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب اليوم الانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية يأتي هذا الموعد يتوج مسارا تدريجيا لانطلاق الموسم الدراسي بدأ مطلع الشهر الجاري حيث التحق الملايين من تلاميذ التعليم الأول والابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارسهم ومعاهدهم بشكل منظم لتبدأ اليوم مرحلة التحصيل والدراسة. الانتخابات التشريعية 23 سبتمبر عملية إيداع التصريحات بالترشيح

0: شيح عبر المنصة الإلكترونية تنتهي منتصف نهار غد الثلاثاء. وعقب المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أزيد من 15,800,000 ناخب. لبنان: مقتل 11 شخصا في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رومان في الجنوب غدا. غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية. وإسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية. اليمين المتطرف الألماني يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. حزب البديل من أجل ألمانيا الذي بات أكبر حزب معارض إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2025 حصل في اقتراع الأمس على 44% من الأصوات، في حين تلقى حزب المستشار فريدريش ميريز ضربة قاسية. حرب أوكرانيا: الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن مقترحات أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، قدمها الموفدان الأمريكيان اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف. في الميدان الرياضي: كرة القدم الأفريقية ومنافسات دوري الأبطال، المغرب الفازي يفوز على نادي رحيمه من بوركينا فاسو 4-1 ويخطو خطوة كبيرة نحو الدور القادم. نبدأ إذن من المغرب، حيث انطلقت اليوم 7 سبتمبر الدراسة الفعلية والإلزامية بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي. وفي اليوم الأول من الموسم التعليمي الجديد يخضع التلاميذ في مدرسة محمد تيمود الابتدائية في سلا ككل مدارس نظام الريادة التعليمية لاختبار للمستوى. التفاصيل مع مراسلنا عادل الزبيري من سلا.
1: الساعة 9 صباحا في مدرسة محمد تيمد الابتدائية في مدينة سلا، عشرات التلاميذ يؤدون النشيد الوطني بشكل جماعي في أول يوم دراسي قبل التوجه إلى الأقسام.
2: نتلقى مع أصدقائي وغادي نتعرف على أساتذة جداد. الدخول المدرسي هو أن فرحانة بزاف حيت غادا ندخل وغادا نتلقى بأصدقائي اللي شحال ما شفتهم.
3: أنشطة ونبقاو نلعبوا باش من كبروا ونبقاو نتفكروا أوقات زوينة.
1: يشرف أستاذ اللغة العربية عبد اللطيف بومهيد على اختبارات فردية للتلاميذ في اليوم الدراسي الأول لمعرفة مستوى كل تلميذ. الأستاذ عبد اللطيف يدرس للعام الثالث تواليا في مدرسة عمومية تعتمد المدرسة الرائدة.
4: كنعرفوا كل واحد المستوى ديالو في الأخر، فاش كنسجلوه في مسار كل واحد فين وصل هو اللي كيتكلف وكيعطينا مجموعات اللي عندهم مستوى متقارب.
1: خضع التلاميذ لتقسيم بين من يجتاز اختبار تحديد المستوى وبين من ينتظر دوره في الأقسام تحت إشراف مباشر من الأطر التعليمية. الشهر الأول تعليميا في مدارس الريادة مخصص لتقريب المستويات الدراسية بين التلاميذ. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: الانتخابات التشريعية 23 سبتمبر آخر أجل لإيداع تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ينتهي نهار غد الثلاثاء في تمام الساعة 12 زوالا على أن ينتهي أجل تقديم أصل ملفات الترشيح بعد غد الأربعاء لتنطلق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم 15 سبتمبر وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر. وعقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أزيد من 15,800,000، 46% منهم من النساء. رضا كريفي.
5: وفق معطيات الموقع الإلكتروني listelectoral.ma تتوزع الهيئة الناخبة ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء، وحسب الوسط حضريا أم قرويا تبلغ نسبة المسجلين

0: لنا في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروي. أما بخصوص التوزيع وفق الفئات العمرية، فيمثل الأشخاص البالغون 60 سنة أكثر من 29% من مجموع المسجلين، وتبلغ نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة 21%، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 و54 سنة. أما الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة فتشكل 15% من عدد المسجلين، بينما تمثل الفئة المتراوحة أعمارها بين 55 سنة و59 سنة 10%، في حين تبلغ نسبة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و24 سنة 4%.
1: شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وأسبانيا خلال سنة 2025 تحولا غير مسبوق، بعدما انتقل الميزان التجاري الثنائي لأول مرة إلى صالح المملكة، لتنهي مدريد عقودا من التفوق في قيمة صادراتها نحو السوق المغربية. وبحسب بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية، استوردت إسبانيا من المغرب سلعا بقيمة تفوق ما صدرته إليه بنحو 3 مليارات أورو، في مؤشر على التغير المتسارع الذي تعرفه بنية التجارة بين البلدين. قتل 11 شخصا من بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان في جنوب لبنان غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والاتفاق الإطاري بين حكومتي لبنان وإسرائيل. واتهمت إسرائيل اليوم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان. وقالت الخارجية الإسرائيلية أن الانتهاكات شملت هجمات متكررة بطائرات مسيرة وتخزين الأسلحة ومراكز قيادية مندمجة داخل مناطق مدنية. ومنذ أن أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي السيطرة على مرتفع علي الطاهر الذي كان يعد منشأة عسكرية للحزب قرب النبطية، كثفت غاراتها على تلك المنطقة. للتعليق معنا من بيروت العميد الركن المتقاعد ناجم لاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي حوره نور الدين إيجاجا.
2: أولا، قرب الانتخابات الإسرائيلية لن يتنازل نتنياهو عن أي شبر من أراضي يحتلها لا في لبنان ولا خارج دول الطوق التي تطوق إسرائيل عمليا. واحد. اثنين، أي مفاوضة لبنانية يخطط الإسرائيلي أن تكون تحت النار ويقنع الأمريكي بأنه يزيل التهديدات. ثلاثة، هناك قرار إسرائيلي يبدو أنه لوقف التهديدات مستقبليا هو إزعاج بيئة حزب الله، كما رأينا أنه يستهدف عاصمة الجنوب اللبناني مدينة النبطية بأحيائها، بحيث أنه يخلق حالة نزوح عند هؤلاء الأهالي حتى يكون في وسيلة ضغط على حزب الله حتى يغير أسلوبه. هودي 3 أهداف عمليا تستدعي أنه بقاء هذا الوضع الإسرائيلي. هل يتطور إلى أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك لا أعتقد، لأنه وزير الدفاع عندما أعلن السيطرة العملياتية على تلال علي الظاهر قال أنه بهذا أصبحت المنطقة الآمنة لجليل الأعلى، وصلنا إلى ختامها. هذا تصريحه، يعني لن يكون هناك توغلات إسرائيلية واحتلالات، لكن لا وقف لإطلاق النار إطلاقا، لا بل يعني المزيد من القصف والتدمير وإزالة القرى ومعالم سكنية في كل المناطق التي يحتلها الإسرائيلي.
1: توعدت إيران أمس بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك بعد تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة من الهجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، الذي قاد وفد بلاده في المفاوضات لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيلقى ردا أسرع وأشد وأكثر إيلاما، في حين قال رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة محظورة خارج مضيق هرمز، وستبدأ هذه المنطقة من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة

العقوبات الإيرانية. إلى ألمانيا الآن، حيث حقق اليمين المتطرف فوزا تاريخيا أمس في انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت. وحسب استطلاعات الرأي التي أجريت عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، فقد حصل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي بات أكبر حزب المعارضة

0: أصوات و39 مقعدا في البرلمان المحلي، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 48 مقعدا. من ساكسونيا إنهالت، تقرير مراسلنا في ألمانيا عبد الرحمن عمار.
1: كما كان متوقعا، حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. مرشح الحزب أولغيش زيغموند يعتبر النتيجة رسالة واضحة من الناخبين وتفويضا للحكم.
2: لقد كتبنا التاريخ، والنتيجة إشارة واضحة من المواطنين إلى أنهم يريدون تغييرا سياسيا. أنا مستعد للتعاون مع القوى السياسية التي تريد تغييرا جذريا، وحزب البديل لن يتخلى عن مواقفه السياسية أو يغيرها من أجل الحكم.
1: في المقابل، تلقى الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقود حكومة الولاية حاليا ضربة انتخابية. مرشحه ورئيس حكومة الولاية سفين شولتس أكد أن حزبه سيواصل الدفاع عن مواقفه.
3: يجب أن لا يحكم البديل. لن يكون هناك ائتلاف مع حزب اليسار، ولن يكون هناك ائتلاف مع حزب البديل. أريد في الحالة المثالية قيادة الولاية من الوسط.
1: هذه النتيجة لا تعني للأحزاب وحدها تغييرا في موازين القوى. في ماغديبورغ التقيت مهاجرين عرب يفكرون بالفعل في مغادرة الولاية إذا حكم الحزب.
4: ما نضل هنا بسبب أنه أكيد راح تتزايد العنصرية على اللاجئين بهذا المكان.
5: هذا التصعيد وهذا الخطاب وسياسات الإقصاء راح تأثر على المجتمع، راح تأثر على العقول، راح تدفع لهجرة عكسية.
1: البديل حقق إذن اختراقا انتخابيا تاريخيا، ويبقى السؤال مفتوحا حول قدرته في تحويل هذا الفوز إلى أغلبية وحكومة يقودها في ساكسونيا أنهالت. عبد الرحمن عمار، ماغديبورغ، ولاية ساكسونيا أنهالت، لميديا.
0: حرب أوكرانيا. الرئاسة الأوكرانية أعلنت أن الموفدين الأمريكيين اللذين أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف قدم اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، غير أن الرئيس فولودومير زيلينسكي أعرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء المقبل، نظرا لعدم رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض معه مباشرة. وقال مسؤول في الرئاسة الأوكرانية: ليس الأمر كما كان سابقا، الاجتماع أكثر جدوى وتم عرض اقتراحات جديدة لإنهاء الحرب. محمد بن عبو.
6: المساعي الأمريكية لفتح نافذة جديدة في جدار الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل عبر تحركات دبلوماسية يقودها مفدا رئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. المفدان الأمريكيان اللذان زارا موسكو وكييف نهاية الأسبوع وصفا محادثاتهما في العاصمتين بأنها كانت بناءة، في مؤشر على رغبة واشنطن في تقريب وجهات النظر والدفع نحو تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. فما دلالات هذه الزيارة؟ عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف.
7: اختبار بداية للجانب الروسي ومدى جديته لبحث النقاط ذات الخلاف مع أوكرانيا للوصول إلى مقاربة دون وضع شروط مسبقة.
6: ماذا عن الموقف الأوكراني؟
7: كذلك هو اختبار للموقف الأوكراني، وما إذا كانت المبادرات الجديدة إن وجدت ستحظى باهتمام وأيضا مواقف مرنة من الجانب الأوكراني. بينما الجانبين الروسي والأوكراني سيختبران الوساطة الأمريكية وماذا ستقدم وما هو مستوى تقاربها مع رؤى كلا البلدين.
6: وبينما تكثف واشنطن تحركاتها بحثا عن مخرج سياسي، يبقى الطريق إلى وقف الحرب بحسب مراقبين محفوفا بالعقبات، في انتظار أن تتحول لغة التفاوض والتنازلات إلى خطوات عملية على الأرض.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات دوري الأبطال، المغرب الفاسي يتفوق على ضيفه فريق رحيمو من بوركينا فاسو ب4 أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور الأول التمهيدي، ويخطو خطوة كبيرة نحو الدور القادم. حسن جابري.
8: وهو يعود إلى المنافسات القارية بعد غياب دام 14 موسما، كانت بداية فريق المغرب الفاسي على قدر الانتظارات التي علقت عليه في مسال مشواره في دوري أبطال إفريقيا ليلة أمس على أرضية الملعب الرياضي بفاس أمام ضيفه رحيمو من بوركينا فاسو لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول. استهل الماس مغامرته بفوز كبير.

0: وقلص النتيجة بعد ساعة من اللعب قبل أن يرفع الماس من نسق هجماته، فكان الرد بهدفين تواليا عبر محترفيه الجنوب إفريقي ديفان تيتوس والكونغولي كريستوفر إيباي تواليا في الدقيقتين 72 و76، فوز يقول عنه مدافع فريق المغرب الفاسي عبد الله خفيفي.
1: نشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه، المقابله ما كانتش سهله بالنسبه لنا، خصم هو كان عانيد، الحمد لله كنا في النهار ديالنا. ما نساوش ان اول مقابله في الموسم صعيب علينا، مازال ما جبناش الريتم ديالنا، وهذا ماشي اكسكيوز، ولكن الحمد لله الدراري قدموا اداء في المستوى.
0: انتصار عريض وافضليه ثمينه لبطل المغرب الذي سيخوض لقاء الاياب السبت القادم في بوركينا فاسو، وهو يعلم ان الطريق نحو الدور التمهيدي الثاني اصبح ممهدا بشكل كبير.
2: والان نتوقف عند اقوال الصحف وابرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
2: البداية مغاربية، انتخابات سبتمبر، فيلم مغربي في الأوسكار، منحة تربوية في تونس، وحزن في الجزائر، ما التفاصيل؟
3: انتخابات العام 2026 سباق للوافدين الجدد والحرس القديم في سيدي قاسم، تخبرنا إسبراس. في سياق استحقاق 23 شتنبر، تبرز أسئلة حول قدرة القوى السياسية التي تصدرت المشهد في الاستحقاق الماضي على الحفاظ على مواقعها، ومدى قدرة المنافسين الجدد على تغيير موازين القوى داخل الدائرة. ومع اقتراب موعد التصويت، تبدو دائرة سيدي قاسم أمام سباق انتخابي تفرض فيه الحصيلة السابقة وقوة التنظيمات الحزبية وحضور المرشحين ميدانيا نفسها كعوامل أساسية في تحديد ملامح الخريطة البرلمانية المقبلة. انتخابات شتنبر بجهة الشرق دينامية شبابية لتعزيز المشاركة السياسية وتجديد النخب، يكتب لو 360. تكتسي هذه المحطة الانتخابية طبعا خاصا بإقليم الجهة بالنظر إلى الرهانات التنموية الكبرى المطروحة والانتظارات المشروعة للمواطنين التي تتطلب إجابات واقعية وقابلة للتنفيذ. في هذا السياق، لم تعد مشاركة الشباب مقتصرة على الحدود الظرفي إبان الحملات الانتخابية، بل أضحت خيارا استراتيجيا يتخذ أشكالا متنوعة، لا سيما الانخراط الحزبي والترشح للانتخابات واختيار ممثلين قادرين على الترافع عن قضايا الساكنة، يكتب لو 360. بعيدا من الانتخابات، ترشيح فيلم عن عاملات الفراولة لتمثيل المغرب في أوسكار 2027، هذه القصة في القدس العربي. المركز السينمائي المغربي أعلن اختيار فيلم توت الأرض لتمثيل المغرب في سباق الأوسكار للعام المقبل 2027 عن فئة أفضل فيلم دولي، وقالت اللجنة المكلفة بالانتقاء كما تنقل القدس العربي أن هذا الاختيار جاء بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، ذلك استنادا إلى القيمة الفنية والتقنية للفيلم وموضوعه إلى جانب فرص توزيعه. العين الإماراتية تشير إلى تفاصيل مساعدات العودة المدرسية في تونس 2026. من أبرز مستجدات 2026 أن صرف المساعدات المدرسية سيتم خلال شهر شتنبر بدلا من تأخيرها إلى ما بعد العودة المدرسية بفترة طويلة، بما يتيح للأسر الاستفادة منها بالتزامن مع ارتفاع نفقات بداية العام الدراسي. غدا انتشال جثمانه من بئر الجزائر تودع الطفل أيوب في مشهد حزين، هذه القصة متفاعلة في الإعلام المغربي. وفي ليبيا، اتفاق 4+4 للانتخابات يواجه اعتراض مجلس الدولة وانتقاد المجلس الرئاسي، يعنون موقع العربية نت الإخباري.
2: مضيق هرمز يعايش التصعيد، معه جنوب لبنان، مقاتلون أجانب مغرر بهم في سجون أوكرانيا، والذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر، ماذا تقول الصحف؟
3: تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، تعنون صحيفة الشرق الأوسط تغطيتها الحية. وفي لبنان، عاش أهالي قضاء النبطي جنوبا ليلة صعبة مع تجدد الغارات الإسرائيلية على نطاق واسع وتوجيه إنذار بالإخلاء لمبنى مهدد في بلدة دير الزهراني، مما أدى إلى تسجيل حركة نزوح كثيفة من البلدة ليلا، تكتب النهار اللبنانية. من وعود الوظائف إلى حقول الألغام، أفارقة ضحايا التجنيد الروسي للحرب، تكتب ساندي تايمز. يعتقد على نطاق واسع وفقا لكاتب التقرير أن روسيا جندت نحو 30,000 مقاتل أجنبي من 44 جنسية للقتال في حربها على أوكرانيا، بينهم آلاف الأفارقة. وراء هذه الأرقام، تقول ساندي تايمز، قصص رجال يقولون أنهم لم يذهبوا أصلا إلى روسيا للقتال، فقد استدرج كثيرون منهم بوعود بوظائف مربحة في روسيا أو أوروبا قبل أن تتحول الرحلة إلى تجنيد عسكري قسري وإرسال إلى خطوط المواجهة. القلق من الذكاء الاصطناعي تجاوز منذ فترة مخاوف أخلاقية أو دينية عامة، ففي الأسابيع الأخيرة انتقلت إلى العلن حوادث وأرقام عدة تثير مخاوف أكثر واقعية. تضع غاردين هذه المخاوف في سياق

0: إعلان أوبن أي أي أن نموذجها الجديد جي بي تي 6 أسترا بلغ وفق تعريف الشركة عتبة الذكاء الاصطناعي العام، أي الأنظمة القادرة على التفوق على البشر في معظم الأعمال ذات القيمة الاقتصادية. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: حملة إعلامية كبيرة في عديد البلدان تشجع على مشاهدة فيلم حكايات الليل الفرنسية آيا ميزيوس، وهو فيلم عرض عالميا في الفاتح من ماي الماضي، مقتبس من عمل روائي ناجح، لكن الفيلم في الحقيقة لا يستحق كل هذه البهرجة وكل هذه المتابعة الإعلامية. تقييم لمستوى فيلم حكايات الليل في ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم، قلتها مرارا وأكررها اليوم، شمالا ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من أشرك في مسابقة عالمية بإمكانه أن يصبح مخرجا عالميا، وليس كل من يتقن الكتابة يصلح للإخراج. شريط يعرض حاليا في القاعات الفرنسية يرفقون العرض بحملة إعلامية كبيرة في وسائل إعلامهم، وتكاد كمتتبع تعتقد بأنه شريط السنة. في الواقع وليس بشريط السنة الماضية ولا الحالية ولا المقبلة. Histoire de la nuit لليا ميزيوس، هل لدي الحق في الحكم على الشريط ومستوى هذا الشريط؟ نعم، لأني ببساطة شاهدته بعد أن قدم ظلما في عرض عالمي أول في مسابقة أكبر مهرجان سينمائي عالمي. الآن حان وقت عرضه في القاعات. فيلم حكاية الليل Histoire de la nuit للمخرج والسيناريست ليا ميزيوس هو ثالث أشرطة هذه السينمائية الفرنسية، وسبق أن شاهدت لها ربع ساعة من شريط يحمل توقيعها بعنوان آفا. منحتها ربع ساعة من حياتي وعثرت على مراهقة تفقد البصر ومعها مخرجة فقدت بصيرتها في تسيير الفيلم، وغادرت مستاء حينئذ. ليا ميزيوس نالت اعتراف أهل الحرفة بفرنسا من خلال مشاركتها في كتابة سيناريوهات أفلام ناجحة من ضمنها إيميليا بيريز للكبير جاكو ديار. العنصر الذي حفزني للتوجه للقاعة لمشاهدة شريطها الجديد في عرض عالمي أول هو نفسه الذي جعلني أغادر القاعة حانقا ومتسائلا عن سبب برمجته في المسابقة الرسمية. إخفاق كبير وغير مفهوم من المخرجة الفرنسية في ترويض رواية لوغون موفينيه التي تحمل نفس العنوان. الرواية لم أقرأها لكني تابعت منذ مدة قراءات نقدية وتحليلية لها، وأتذكر تلك الإشادات بأسلوب موفينيه وبروايته. خلف الحبكة في رواية Histoire de la nuit هناك وصف دقيق لعوالم فرنسا أخرى غير تلك التي تظهر في المدن الكبرى، رواية تصف بالتدقيق عوالم الناس العاديين في أطراف المدن والبلدات المهمشة التي يستأسد فيها الملل وتقطن فيها الرتابة. كل ما ذكرته عن الرواية توفقت المخرجة ليا ميزيوس في تغييبه وتصفيته في آخر الشريط. في الدقائق الأولى من شريطها يبدو البناء سليما لتأتي البقية مخيبة على كل الأصعدة، حين تضيع ليا ميزيوس فرصة بناء توتر درامي كان بالإمكان أن يتحقق. كان بالإمكان أيضا أن يتحول الليل إلى عنصر مهم في الإخراج ومصدر خصب للخيال، لكن ما حدث هو العكس. حياة عادية لأسرة تعيش في منطقة ريفية، نوغا حفصية حرزي وزوجها توم وابنتهما إيدا والجارة الرسامة كريستينا، وهو الدور الذي تلعبه مونيكا بيلوتشي. النص آسر لكنه صعب في الاقتباس سينمائيا. ليا ميزيوس جعلت

0: تعاسيا أكثر. وفي الفيلم الذي حضرت فيه أسماء كبيرة يغادر المشاهد مقتنعا بأن الطفلة إيدا دفعت لتكون رغما عنها نجمة الشريط إلى جانب الكلب التي قتلت في بداية الفيلم. للأسف ماتت الكلب بشكل مبكر جدا. وللأسف عندما أتوقف وأتذكر بأن هذا الشريط وضع في نفس خانة أفلام من حجم فيورد لكريستيان مونجو وبيبر تايجر لجيمس غراي أو فادرلاند لبافل بافليكوفسكي، أتيقن من أمر وحيد: حتى المبرمجون في المسابقات الرسمية للمهرجانات الكبرى يرتكبون أحيانا فظاعات كبيرة. لديهم حساباتهم الضيقة ولدي عيني التي أحكم بها بموضوعية. ليست لدي أي حسابات سوى قول الحق حين أمنح الفرص لقول كلمة الحق. والسلام إلى الملتقى.
1: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

0: 20% من النساء، أما حسب الوسط فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروي. في لبنان قتل 11 شخصا بينهم رضعان وعنصران من فرق الإسعاف في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب البلاد استهدفت بلدة كفر رومان المحاذية لمدينة النبطية، واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة كما تقول لإعادة بناء قدراته العسكرية، وأكدت أن هذه الانتهاكات لن تقبل. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنات على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023. وجاءت تصريحاته بعد هجوم طعن وقع في شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة شخص قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتل منفذ الهجوم وهو فلسطيني. وقال كاتس في بيان إن الحرب الشاملة ضد السلطة ستنفذ عن طريق الاغتيالات التي ستستهدف كبار المسؤولين وإجلاء السكان المدن والقرى التي تنطلق منها العمليات وتدمير جميع البنى التحتية لما سماه الإرهاب في تلك الأماكن. حذر رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من تزايد خطر التطرف حول العالم إثر تحقيق حزب بديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف فوزا ساحقا وتاريخيا في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا. بديل حزب بديل من أجل ألمانيا حصل وفق نتائج غير نهائية على 44% من الأصوات و39 مقعدا في البرلمان المحلي، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة المحلية 42 مقعداً. أشار الكريملين إلى أنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد تسوية وإنهاء الحرب مع أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بعد يومين من زيارة المبعوثين الأمريكيين لموسكو أن بلاده لا تستبعد أيضا استئناف الصيغة الثلاثية، معتبرا أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن مكان ومواعيد محددة للقاءات. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تعودون إلى صوفي، وأتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: 12h30-13h30 Le Grand Journal Sophie Volatier.
3: Merci de votre fidélité sur Médien. Alors je pense que je ne vous apprends rien, chers auditeurs, si je vous dis que nous sommes en pleine période de rentrée pour les écoliers au Maroc. Alors qui dit école dit vie en collectivité, et qui dit collective dit parfois des petits et des gros tracas, notamment pour les parents, des maladies entraînées par les virus et les bactéries, gastro, grippe, angine, pour ne citer qu'elles. Des épidémies souvent bénignes, mais qui peuvent être graves, hein, parfois. L'année dernière, le Maroc a connu une épidémie de rougeole, un virus qu'on croyait presque éradiqué dans le royaume. Alors comment lutter efficacement contre les épidémies que les enfants attrapent à l'école? Quel est le rôle des vaccins? Plus généralement, quelles habitudes saines conseiller à nos enfants en cette période donc de rentrée? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Malak Boursar. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi sur Médien. Vous êtes pédiatre à Rabat. Alors une première question pour vous, docteur. En cette période de rentrée scolaire, les pédiatres appellent à vérifier les vaccins et les rappels. Alors une question assez générale pour commencer. Est-ce qu'on peut faire un point sur les vaccins obligatoires et sur les vaccins recommandés par les médecins pour les enfants?
4: Bien sûr. Ben bonjour à vous. Alors pour les parents, déjà, je voudrais leur dire bonne rentrée pour les parents et pour les enfants. Et le plus important, c'est qu'il faut garder en tête qu'il ne faut pas transformer la période de rentrée en période.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. أشاد وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، وثمن الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,800,162 ناخبا، وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. أما حسب الوسط فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروي. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف اليوم في منتدى هيلي في أبو ظبي، قال إن الفشل في إحراز تقدم في قطاع غزة، وإذا استمرت غزة على ما هي عليه الآن إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، يجعل حل الدولتين مستحيلا. وأضاف ملادينوف قائلا لأنه مع كل ما يحدث في الضفة الغربية ومع كون أكثر من 50% من غزة حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وأقل من 50% تحت سيطرة حماس، لا يوجد مسار موثوق به يؤدي إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها العودة إلى ذلك هي أن تكون لدى الجميع إرادة انتقالية، وأن يكون نزع السلاح وانسحاب من قطاع غزة. في لبنان قتل 11 شخصا بينهم رضعان وعنصران من فرق الإسعاف في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب البلاد استهدفت بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدرته العسكرية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها الحزب. أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته العميقة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه المحافظ في انتخابات ساكسونيا أنهالت أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف، متعهدا في الوقت ذاته بالمضي في الإصلاحات. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا وفق نتائج غرأة نهائية على 44% من الأصوات و39 مقعدا في البرلمان المحلي، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة المحلية 42 مقعداً. اعتبرت سلطات إقليم تيغراي أن المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولوسيغان أوباسانجو الذي يسعى لنزع فتيل التوتر بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات المتمردين في الإقليم يفتقر إلى الحيادية، متهمة إياه ضمنا بالعمل لصالح أديس أبابا. وقد كان أولوسيغان أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق وسيطا رئيسيا في اتفاق بريتوريا الذي أنهى سنة 2022 عامين من الحرب الدامية بين الحكومة الفيدرالية والجبهة. وبصفته المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي لمنطقة القرن الإفريقي، كلف أوباسانجو مؤخرا من جانب المنظمة القارية وفق أحد دبلوماسيها بقيادة جهود إحياء اتفاق بريتوريا الذي ظلت جوانب رئيسية منه دون تنفيذ. نهاية هذا الموجز، أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
3: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analyse. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
4: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم نخصصه لإيران التي تخضع لعقوبات منذ عقود. من أين تحصل على الدولار وما هي كلفة هذه العقوبات المفروضة على طهران على مدى سنوات؟
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: إيران دولة تخضع لعقوبات أمريكية، ووراء اقتصادها شبكة معقدة من النفط إلى الليوان الصيني والتجارة عبر الحدود والذهب وحتى العملات الرقمية. لكن هذه المنظومة لها ثمن باهظ. العقوبات التي لا تمنع كل تدفقات الأموال بالضرورة تجعل تحويلها ونقلها واستخدامها أكثر تعقيدا وكلفة ومخاطرة. في هذا العدد نفكك رحلة المال إلى إيران ونفهم كيف يعمل هذا الاقتصاد المحاصر. وقبل تناول كل هذه المحاور نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
5: رقم في الاقتصاد.
4: الرقم هو 8300 وعدد المليونيرات في المغرب خلال عام 2026. إلى المركز الثالث إفريقيا صعدت المملكة من حيث عدد المليونيرات وفق تقرير الثروة في إفريقيا للعام الحالي. وسجلت المملكة نموا لافتا في عدد أصحاب الثروات بلغ 55% خلال العقد الماضي، وهو الأعلى بين الدول الإفريقية الخمس الكبرى في هذا المؤشر. جغرافيا توزعت ثروة المغرب على ثلاثة أقطاب حضارية كبرى متكاملة الأدوار وفق المصدر نفسه. حسب آخر تعداد تضم الدار البيضاء وحدها ما يقارب 2800 مليونير. وفي مراكش التي تعتبر وجهة تقاعد متصاعدة الجاذبية لدى أثرياء أوروبا والشرق الأوسط ارتفع عدد أصحاب الثروات بها ب 82%، فيما سجلت طنجة القطب الصناعي واللوجستي بفضل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة المتخصصة في صناعة السيارات والطيران والنسيج، سجلت نموا بنسبة زائد 42% خلال العقد الماضي.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: موضوع الاقتصاد للجميع اليوم، كيف تحصل إيران على الدولار رغم العقوبات، وكيف طورت طرقا متعددة للوصول إلى العملات الأجنبية، ما هي هذه الآليات، وكيف تؤثر العقوبات في كلفتها ومخاطرها. هذه التفاصيل نناقشها اليوم مع الأستاذة عائشة العلوي الخبيرة في السياسات الاقتصادية. أستاذة العلوي أهلا وسهلا بك معنا.
6: شكرا على الاستضافة وبداية موسم موفق إن شاء الله.
4: شكرا أستاذ عائشة. موضوعنا إذن إيران، عندما نقول إن طهران تحصل على الدولار، هل نتحدث فعليا عن دولارات نقدية تدخل البلاد أم عن قيمة دولارية تتحول إلى عملات أخرى، إلى ذهب، إلى سلع وعملات مستقرة؟ ثم ما الفرق الاقتصادي بين امتلاك الدولار وامتلاك ما يعادل قيمته؟
6: أولا قبل ما نبدأ يعني الجواب على هذا السؤال، أود في الإشارة أن ما يقع في إيران هو دخل في المتغيرات الدولية اللي كتحدث خلال طيلة هذه السنوات الأخيرة، يعني النظام الدولي العالمي اللي كيتغير وكذلك النظام الاقتصادي، تبادل يعني كاين مجموعة ديال الأطراف الدولية العالمية. إذن هذا مهم جدا نشيروا ليه. ومنين كنهضروا على هذه النقطة ما نساوش بأن عندنا نظام بريكس بلاس، وعندنا يعني التقرير الأخير اللي كان نشر في 2025 شهر 10/11، يعني التاريخ بالضبط ما كنتذكروش، ولكن السنة هي 2025 ديال تقرير استراتيجية الأمن القومي لأمريكا، واللي بيّن بالملموس أن هناك تخوف أمريكي من صعود ديال الهيمنة الاقتصادية ديال الصين، بالإضافة لما نساوش الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير ديالها على الدولار، تعامل الدولار إلى غير ذلك. يعني كاين مجموعة ديال النقاط اللي هي جيوسياسية وجيواقتصادية مهمة جدا اللي ما خصناش نغفلوها على هذا الملف ديال إيران في علاقة مع الدولار. إذا بالنسبة لإيران، باش نرجع الجواب ديالك، يعني بالنسبة لإيران تعلمت الدرس خاصة بعد 2012 منين خرجت من نظام سويفت. بالنسبة للمستمع اللي كيعرف شنو هو نظام سويفت، هو نظام من أجل كيسهل تعامل الهيمنة فيه ديال الدولار، وكيسهل التعاملات التجارية الدولية ما بين الدول، يعني سواء الدول سواء الشركات الأفراد إلى غير ذلك. إذا مين خرجت من هذا النظام هذا تعلمات واحد درس مهم، وكذلك دول أخرى، أن لا يمكن الاعتماد على الدولار، بل يجب تقوية عملات أخرى مما فيها حتى الصين. إذا منين ما كتملكش انت الدولار يعني فيه إشكال، لأن امتلاك الدولار بشكل مباشر كيسهل لك، يعني كيكون عندك سيولة نقدية، وبالتالي التكلفة كتكون ناقصة والمخاطر ناقصة، يعني ممكن الدولة والأفراد يقوموا بالشراء والبيع بشكل أسهل. ولكن من ما كتكونش كتمتلك الدولار بشكل مباشر، يعني بطريقة غير مباشرة، ويمكن نوضحوا هذه المسألة كيفاش ممكن امتلاك الدولار أو عملة بطريقة غير مباشرة، كتولي التكلفة والمخاطر مرتفعة. إذا إيران استفدت طيلت هاد من بداية الثمانينات، ولكن بالضبط من 2012 استفدت بأن خاصها تبحث على بدائل أخرى، وهاد البدائل فتحتها لها البريكس، وفتحتها لها أيضا الطموح ديال من أجل أنها تقوي العملة ديالها، وكذلك بفضل تواجد دول أخرى منها روسيا، ومن تشحت الطموح الهندي، يعني ديال الهند. هذه كلها زعما باش تبان بأن كانت هناك كما

0: كنقولوا توجهات عالمية من أجل أن الدولار ينقص الهيمنة دياله، وبالتالي هاد نمتلكوا الدولار وما نمتلكوش. الدولار مازال قوي، إذا ما امتلكتوش الدولة إذا بالتالي راه عندها انعكاسات قوية اقتصاديا، ما نسوهاش، سواء على القدرة الشرائية ديال الساكنة ديالها، ديال المواطنين ديالها، سواء أيضا في نشر اقتصاد آخر اللي هو كنسميوه احنا اقتصاد الظل بدل الاقتصاد الرسمي، وهذا كله يؤدي إلى هشاشة الدولة. يعني على المستوى البعيد يؤدي إلى هشاشة الدولة. إذن هذا بشكل مختصر.
1: طيب، إذا كانت عائدات جزء كبير من النفط الإيراني اليوم تشترى باليون الصيني بدل الدولار، كيف تستطيع إيران تحويل هذه الإيرادات إلى القوة الشرائية التي تحتاجها لاستيراد السلع والتكنولوجيا والمواد الأساسية؟ وهل هذه العملة الصينية أصبحت بالنسبة لطهران اليوم بديلا حقيقيا للدولار، أم مجرد محطة في طريق الوصول إلى قيمة دولارية؟
0: أغلبية يعني النفط الإيراني ما بين 80-90% حسب الإحصائيات كتشتريه الصين، ولكن الصين مين كتخلصها؟ راه كتخلصها بطرق يعني انطلاقا من البنوك الصينية الصغيرة، يعني ماشي لأن الصين كتهرب من العقوبات الدولية لأنها ما كتبغيش هي تدخل في المواجهة مع دول الغرب. هذه نقطة مهمة نشيروا لها. إذا كتخلصها بالليوان ماشي معناته يعني كتعطيها تقدر تاخذها كعملة، ولكن أيضا بما يسمى بالمقايضات العينية، يعني لأن الصين وإيران كتجمعهم واحد اتفاقية فيها مدة طويلة ديال 25 سنة، هذيك 25 سنة اللي كتعطي الحق الصين أنها تتكلف بالانتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك من الأمور اللي هي متعلقة بالاستثمار. يعني هنايا تعامل ليس فقط باش نوضح الأمور هي شوية معقدة، ولكن مي كتخلص طهران بالليوان راه ماشي فقط بالليوان ولكن أيضا بسلع وبخدمات. ومنين كنجيو نشوفوا المستفيد يعني الكبير في هذه العملية اللي هي الصين، لأنك تأخذ واحد الاحتياجات ضخمة من البترول بأثمنة منخفضة، وفي المقابل كتقوم باستثمارات ضخمة في إيران عبر الجهاز عبر البنوك الصينية الصغيرة. لأن هذه نقطة باش ما ينساهاش المستمع، أن راه ما كتدخلش الصين ما كتستعملش واحد النظام مصرفي اللي الغرب عنده حظر دولي، يعني ما ممكنش لإيران تستعمله.
1: يعني هناك اقتصاد كامل يتحرك خارج البنوك التقليدية، شركات صرافون، وسطاء، تجارة حدودية، ذهب ومقايضة، إضافة إلى العملات المستقرة. هل ما بنته إيران خلال هذه العقود من العقوبات يمكن وصفه بأنه نظام مالي موازي في الظرفية الحالية؟ وهل أصبح هذا النظام أيضا جزءا دائما من نموذج الاقتصاد الإيراني؟
0: ما نقدرش نقول عليه بأنه نظام موازي، لأن النظام المالي العالمي هو نظام قوي جدا، وكبريات الدول يعني اللي عندها اقتصادات الكبرى، روسيا براسها ما استطعتش أنها تخترق بواحد الشكل كبير وتخلق تجارة دولية يعني مهمة، كذلك بالنسبة للصين يلا كتحاول. إذن هي حاولت تخلق يعني تنفس لها هي باش، لأن دائما فترة انهيار وفترة الحروب وفترة الصراعات النظام يخلق بدائل له، يعني سواء كانت بدائل غادي تقوي ذاك النظام ولا في الأخر غادي تؤدي إلى تدمير ذلك النظام. في بداية الألفية لأن إيران عرفت بأنها محاصرة اقتصاديا وكذلك سياسيا، نشأت واحد النظام سماته شيتاب. هذا النظام بعدا باش تقوي وتوحد فيه النظام المالي ديالها، ولكن رغم ذلك كيبقى هش، لأن ما نعرفوا بأن العملة الإيرانية هي عملة هشة. وكذلك في 2024 دخلت نظام مع نظام مالي مع روسيا غير باش تلقى متنفس لها، يعني فداك نظام مير ديال روسيا، ولكن رغم ذلك النظام الروسي هو نظام ايضا هش ماشي نظام قوي. بالاضافه كما قلنا مع الصين، لان الصين كتحاول تستغلها فرصه باش تقوي العمله ديالها، ماشي حيتاش محبه فيه في ايران، لان المصالح ما فيهاش الحب ولا الكره.

0: هي وفيها المصلحه، اذا هي يمكن تستغلها باش تقوي كذلك العمله ديالها. وبالتالي الصين عندها نظام اخر، وهذا النظام هذا اللي ممكن انه كيساعد نوعا ما ايران، ولكن ما كنقولوش بان راه عندها نظام قوي، والدليل ان العمله الايرانيه هي عمله جد منهاره يعني هشاشه كبيره.
1: إذا كانت يعني إيران تستطيع الوصول اليوم إلى العملة الصعبة رغم هذه العقوبات، لماذا تبقى العملة الصعبة بهذه الهشاشة، العملة الصعبة الإيرانية؟ بمعنى آخر، هل المشكل الإيراني هو نقص الدولار فعلا، أم صعوبة تحويل هذه الموارد الخارجية إلى استقرار نقدي داخل الاقتصاد؟ وما الذي تخسره إيران مقابل

0: النظام المالي ديال الدولة، لأن النظام لأن البنك المركزي باش يقوي راسو كيحاول يخلق العمول، يخلق الفلوس، يعني ينتج يطبع الفلوس، ولكن طبع الفلوس كيؤدي إلى التضخم، وهذا هو الحالة ديال الداخل الإيراني اللي فيها تضخم كبير وفيها أن العملة ديالها منهارة، وبالتالي المواطنين في الشراء ديالهم إن فكيحصل على العملة يعني الفلوس الإيرانية كيحولها إلى دولار أو ذهب أو إلى عملات أخرى فيني كملجأ وكاحتياطي، وهذه كلها كتكون مسائل سلبية للاقتصاد الوطني كيف ما بغى يكون كيف ما بغى تكون الدولة. أوكي، وما ننساوش عاوتاني مسألة أخرى ربما ما عندناش معطيات دقيقة عليها بحكم أنني يعني التتبع ديالي هو تتبع دولي، هو من يمتلك النفط ومن شكون اللي كيكون عنده هذيك العمله في يديه، يعني هل هي الدوله الايرانيه ام فئات اخرى او تيارات اخرى داخل ايران. وهنا على حسب التقارير الدوليه فيها قراءات، إذا السؤال كيتطرح هل النظام المالي الإيراني قوي أم لا؟ يعني حسب المعطيات اللي حاولت نتبعها ونقراها يعني مختلف يعني المصادر كيبان بأن هناك هشاشة في النظام المالي وبأن هي محاولة الإنقاذ أو بحال واحد الغريق يعني كيحاول ما أمكن يلقى متنفس للعيش والاستمرار.
1: يعني بعد أكثر من 4 عقود من هذه العقوبات أستاذ العلوي، هل أثبتت التجربة الإيرانية أن العقوبات تستطيع فعلا خنق الاقتصاد لكنها لا تستطيع عزله بالكامل، أم أن ما يبدو قدرة على الصمود هو في الحقيقة اقتصاد يدفع كلفة باهظة جدا للبقاء على قيد الحياة وفي الحالة الإيرانية، والأهم يعني إذا أغلقت أمام إيران هذه القنوات، قنوات النفط واليوان والعملات الرقمية في الوقت نفسه، ما الذي سيبقى من قدرتها للصمود؟
0: كما قلت في الأول، يعني دائما من كيغيب الاقتصاد الرسمي، من كنقول الاقتصاد الرسمي الاقتصاد اللي كنعرفوه يظهر بدائل، لأن لابد أنك تظهر عندك بدائل اللي هو الاقتصاد الظل، وهنا واقتصاد الحروب واقتصاد يعني مسائل أخرى كتبان غير رسمية، وبالتالي هناك من يستفيد دائما من هذه الهشاشة ديال الدولة وهشاشة الاقتصاد. للدرس الإيراني أظن أنه مهم جدا جدا، وهذا يمكن اللي غيعطي التفكير ليس فقط في إيران ولكن كنهضر بشكل عام حتى بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي وكذلك الصين ودول أخرى، هو أن يجب فك يعني الارتباط الكلي بالدولار، لأن كيبان أن أي شخص معين أو يعني واحد كريز واحد أزمة سياسية اقتصادية مع دولة قوية سيؤدي إلى الخلق إلى الخنق الاقتصادي. والدرس الآخر هو أن دائما هناك بدائل، هذه البدائل اللي هي ليست بالضرورة لصالح الشعب ولصالح قوة الدولة، بل هي بدائل اللي تكون غالبا لانهيار الدولة ولظهر لوبيات ولظهر ظهور مثلا مافيات إلى غير ذلك، لأن المسألة هي معقدة ومركبة ماشي سهلة، لأن من كيخنق واحد الاقتصاد معين الاقتصاد به باش كتقوى الدولة.
1: في الحالة الإيرانية في الحالة الإيرانية يعني طهران تتحايل على مدى عقود على هذه العقوبات، ولكن في الوقت نفسه يبين أنه إلى أي حد يمكن لأي اقتصاد أن لا يستطيع الاستمرار إذا أغلقت أمامه تدريجيا كل مخارج العملة الصعبة. هل هذا صحيح؟
0: صحيح، لأن يعني قوة الدولة أو استمرارية الدولة، باش ما نقولوش قوة الدولة ولكن استمرارية الدولة، جاءت على حساب من قلت الشعب، يعني الطبقة الوسطى، على الحريات الفردية والجماعية داخل إيران. يعني هناك قمع، لأن من المواطن الإيراني يشتكي، وهذا يعني بان بالملموس.

0: رغم ان هناك منافذ ودائما هذه المنافذ غادي تكون، ولكن ربما على بظهور نظام بديل غير رسمي، انا نسميها كنظام بديل غير رسمي، لان حتى طريقات مثلا يولي تهريب ديال البترول، يعني اوليو باش غنمشي بسفن رسميه فيها الدرابو ديال الدوله غنوليو نديرو غنشجعوا واحد النوع معين من اقتصاد هو اللي سميته انا اقتصاد الظل، يعني اقتصاد ديال المافيات، اقتصاد ديال تهريب العملات، اقتصاد اخر بديل. وهنا راه زعما هو البدائل اللي كتطرح في حاله مثلا ملي كيكون عندك الاستقرار وواحد ضغط معين. هل سيكون لصالح على المدى الطويل، سيكون لصالح الشعب، لصالح الاستقرار الدولة وقوة الدولة؟ أكيد لا، لأن قوة الدولة لها ركائز، وإذا مشت لنا بعض الركائز منها الاقتصاد راه كتنفع الدولة الميكانيزمات باش تعرف شنو كيدور في الاقتصاد ديالها. إذا كنعرفوا بأن في الإعلام كيقولوا صمود صمود، أكيد هناك بين قوسين صمود، ولكن ما طبيعة ذلك الصمود على حساب من يتجلى ذلك الصمود؟ إذن على حساب الاقتصاد الرسمي، على حساب النظام المالي الرسمي، على حساب المواطن الإيراني. إذن هذه كلها أمور اللي غناخدها بعين الاعتبار. ومن المستفيد؟ أكيد أن أمريكا لها مهمة أساسية، كنظن أن الجانب الاقتصادي والجانب المالي أنها خصها تدافع على الدولار، ما تقدرش تدخل في مواجهة مع الصين مباشرة، إذا كتدخل في صراعات مع تحالفات استراتيجية لدول لها في قريبة من الصين في الجوار، أو اللي خلقت لها تكتلات اقتصادية معينة، اقتصادية ومالية معينة. إذا كنظن بأن الدرس الإيراني مهم لنا احنا كدول نامية في اتجاه كيفاش نخلقه، كيفاش نخلقوا واحد جغرافيا، واحد موقع جغرافي استراتيجي اللي على إثرو يعطينا واحد نفوذ معين. لأن إيران، الدرس اللي ممكن نعرفوه ما بين إيران والصين هو أن خلقت هذا الموقع الجغرافي استراتيجي اللي بقى عندها متنفس سواء على البر أو على البحر، يعني في علاقة بالدولة الصينية وإيران، وكذلك إذا دخلت نوعا ما روسيا رغم الإشكالات اللي فيها روسيا، يعني الاقتصاد الروسي
1: ممر وبر أمان لكنه بكلفة كبيرة باهظة. أستاذة العلوي
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية، على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: anti-migrants et pro-russes, qui a infligé une débâcle ce dimanche à la CDU du chancelier allemand Friedrich Merz. L'AfD a remporté près de 44% des voix dans la région orientale de Saxe-Anhalt. Voilà pour votre synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Médias, sur vos antennes maghrébines, vous retrouvez Hayat Online. Et puis sur vos antennes africaines, vous retrouvez Salma pour Culture Connect.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Monsef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
3: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم موضوع مهم بزاف وكيقسنا كاملين احنا المغاربة وخصوصا الشباب. الانتخابات التشريعية على الأبواب، ومعها يبدأ السؤال، سؤال الاختيار، لمن غادي نصوت وعلاش غادي نصوت عليه. لكن قبل أن نصل إلى مكان التصويت ومكاتب الاقتراع، هناك مكان آخر وفضاء آخر اللي اصبحت فيه الانتخابات حاضرة وبقوة حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، اللي هو الهواتف ديالنا. فيديو كيظهر أمامنا، منشور كنشاركوه، تصريح كنسمعوه، تعليق كيأثر فينا وعلينا، وربما معلومة ما كنعرفوش أصلا شنو المصدر ديالها، واش هي فعلا صحيحة ولا لا، وكنتقاسموها مع المتابعين ديالنا. اليوم التكنولوجيا هي بالأكيد وسيلة لنقل المعلومة، لكن كذلك هي أصبحت جزء من الطريقة اللي احنا كيفاش كنشوفوا بها المعلومة وكيفاش كنفهموها، وربما كيفاش كتكون المواقف ديالنا. فكيف يمكن للشباب خصوصا أن يتعامل مع الانتخابات في هذا الفضاء الرقمي؟ وهل ستساعدنا المنصات على الاختيار أم يمكن أن تؤثر في اختياراتنا من حيث لا نشعر ولا ندري؟ وهذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه. وأنا سعيدة جدا أن يكون ضيفي اليوم هو أمين سنوني، أستاذ جامعي ومستشار في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. أستاذ مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
6: مرحبا أستاذ حنان، شكرا على الدعوة، وتحية كذلك للمستمعين الكرام.
4: مرحبا بك، وحتى الناس اللي يتابعونا يتابعوا الحلقة عبر يوتيوب، متابعينا مرحبا بكم أينما كنتم. قبل ما نهضروا على الانتخابات وكيف يتشكل الرأي على منصات التواصل الاجتماعي، شحال هذيك كان أي واحد كيبغي يأخذ المعلومة فخصو يا إما يسمع للراديو، يا إما يتفرج في التلفزيون، يا إما يقرأ جورنال باش أنه يأخذ المعلومة اللي هو اللي تكون يعني صحيحة.
6: صحيح.
4: اليوم المعلومة متوفرة، بل المعلومات متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك على المنصات الرقمية. واش هاد الشيء صحي ولا
6: أنا تعتبر يعني بداية الظاهرة هي صحية، ولكن يعني فيها محفوفة يعني بشوية المخاطر، لأنه المعلومة الآن أصبحت متوفرة. علاش؟ لأنه الوسائط المتاحة يعني في الشبكة العنكبوتية يعني الإنترنت باش يمكننا نتجو محتوى ونبتوه يعني متنوعة وكثيرة، وبعض المرات تنلقاوها يعني حتى يعني بدون سونكو يعني بدون ثمن، يعني مجانية
4: وسهلة.
6: تماما وسهلة، وأي واحد يمكن له يمشي لها. وجات هاد الثورة يعني في إطار يعني هاد الزخم الرقمي، يعني الرقميات أصبحت تالي حياتنا اليومية، أصبحت عماد الاقتصادات للدول، وسباقها كذلك يعني ولات ملايير الدولارات توجنا من استعمال الرقميات وإدماجها في مختلف الأنشطة الاقتصادية. بلادنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه الصورة، وبالتالي فالمواطن المغربي ملي تبغي يأخذ المعلومة ما بقيناش نتسنى مواعيد الأخبار سواء عبر الأثير الراديو ولا عبر القنوات.

0: إنما صفحاتنا سواء فيسبوك يعني وسائل التواصل عفوا الاجتماعي برمتها فيسبوك تيك توك إنستغرام كلها هذاك يعني المصدر ديال الصفحات يتغير في جزء من الثانية يعني بالسرعة يعني نقدر مثلا يكون عندي
1: الفيل ديال الاكتواليتي كيتغير بسرعة ولا حتى منصة التواصل الاجتماعي ولا مصدر مصادر الخبر بغض النظر واش الأخبار هي صحيحة
0: أو زائفة
1: هذا موضوع آخر نجوله لاحقا. لكن هاد الزخم هذا وكيف ما قلتي أنه المغرب جزء لا يتجزأ مما يقع في العالم غير طريقة المواطن المغربي في تلقي المعلومة أو التعامل مع المعلومة خصوصا السياسية.
0: تنظن على أنه يعني في رأيي ما بدلش بطريقة اللي هي عميقة، لأنه الدليل أننا تناخد مجموعة هذه المعلومات وتنتفعلوا معها ربما بطريقة مثلا عاطفية ماشي موضوعية، والدليل فاش يبان في أننا تنعود مثلا المشاركة ديال واحد الفيديو 7000 مرة وحنا ما عارفينش مثلا القضاء يلاح ما عطيتش مثال ربما في السياسة ولكن بصفة عامة مثلا جريمة معينة تنتعاطوا مع طرف على حساب آخر وحنا ما شفتيش حتى كيفاش يعني المسار اللي غتاخذوا القضية في المحكمة مثلا، خصنا نشوف واش هذا متهم واش هذا ولا تمثال الإدانة
1: كيدينو ويخرجوا براءة قبل البث
0: تماما في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الكومنتير عبر يعني التفاعل اللي تبدأ سواء بالكومنتير سواء بالبارتاج وبالناس نعبروا على الآراء. بالتالي بالنسبة لي ما تغير السلوك ربما الناس سهلك بطريقة كبيرة دون أن يكون هناك سلوك زعما نقدي لأنني أجي نتحرى المصداقية
1: سلوك واعي
0: ولا ناخذ أختي غير نقولوا حنا جات مثلا في صفحة مثلا ديال ديال ديال ديال قناة معينة ولا هذا يعني ولو أنها رسمية ما تنتسناش أن نمشي مثلا ركوبي نقارن هذه المعلومة مع معلومة أخرى يعني في المباشرة نحكم وتناخد وتندير تفاعل ديالي كما نقولوا أشو يعني في البلاصة. وهذا تنظنوا أنه يعني السلوك ما تبدلش لأنه ملي كنت أنا في التلفازة تنتفرج في الراديو في ولفت أنا تنسمع الراديو تنتفرج في التلفازة سنتلقى المعلومة ولكن ماشي
1: لأن تتحرش لأن المعلومة كتعطى لك بشكل موضوعي
0: تماما ولكن
1: نقدروا نقولوا بأنه المعلومات أو الأخبار اللي كاينة في منصات التواصل الاجتماعي انطلاقاً مما قلت أنها معلومات تدغدغ المشاعر
0: هالشي اللي بغيت تماما هالشي اللي بغيت نوصل له يعني أننا ربما المانيبيلاسيون يعني نقدر نتحكم مثلا في الرأي في المشاعر في العواطف ولكن بالموازاة المواطن يعني قلتي لي واش بدل ما تبدلش السلوك السهلك ربما غير زاد ذاك التفاعل زاد كثير. أنا بالنسبة لي اللي تغير في السلوك ديال هذا المتلقي والمتلقية ديالنا في بلادنا أنه ولينا تناخذوا بزاف ديال المعلومات على شحال هادي ولكن التفاعل ولا كبير لأنه كما ذكرتي التغير غير الفيلد اكتواليتي شحال مرة المعلومة تتعاود في يعني بزاف مثلا الوسائط الإلكترونية بالتالي فتفاعلوا لك كثير فعيوب نتسنى نشره رئيسيه ديال ديال ديال ديال العشيه مثلا غتجيني غير مره في النهار دابا يمكن ليا نلقى مصادر مجموعه نشرات
1: لانه الاخبار اللي كيتبث على الراديو او تبث على التلفزيون راه كاين فيها واحد العمليه وجهد كبير جدا عكس انه غير تلقى كما يقال على منصات التواصل الاجتماعي. وانت هضرتي على واحد حاجه مهمه اللي هو العمل ديال الخوارزميات.
0: نعم لسا نقول اسمي
1: هذا هو الدور ديال
0: تماما دابا الخوارزميات المشكل ديالو لي زالغوريتم على انه يمكن لها تحببنا وتقربنا من واحد المنتوج من واحد الحزب من واحد الهيئه من واحد الخبر بطريقه يعني اللي نقدروا نقولوا اننا حنا ما تنشوفوش ما وراء الخوارزميات. وهذه راه بدات مع العالم ديال التجاره الالكترونيه يعني كانوا بعض الحسابات الوهميه تدير مثلا لايك لواحد المنتج على حساب منتوجات اخرى وهي راه وهميه يعني تفاعل ايجابي ديال زعما دي كليون هما راه ماشي يعني زبائن حقيقيين ولكن غير تنطلعوا له لاكوت كما تنقولوا في لابورس يولي كلشي تابع هذاك البرودوي هذا بيست سيلر احسن منتوج تباع وهو ما عنده حتى شي علاقه بالواقع لان الخوارزميات شكون اللي تيشوفها هذاك اللي تيقوم بالبرمجه ديالها الوراء يعني قسم الداتا يعني قسم البيانات مثلا في واحد المؤسسه هو اللي غادي يقوم بالبرمجه ديالها ولكن المواطنه والمواطن والمستهلك والمستهلكه ما تيقدرش يولي يشوف كيفاش تحقق يعني يقدر مثلا برودوي ما تيتباعش كاع هو في ستوك هو تيطلع هو الاول يعني وتنساق وراء
1: هذه عمليه صناعه الترند هكا
0: تماما وتتحقق

0: نتائج.
1: نجيو للموضوع اللي هو مهم. احنا على ابواب الانتخابات، احنا عندنا واحد المدخل باش نفهموا كيفاش كتمشي الامور على منصات التواصل الاجتماعي، وحنا على ابواب واحد موعد اللي هو مهم للانتخابات التشريعيه. وطبعا قبل حتى انطلاق الحمله بشكل رسمي، الحمله الانتخابيه، فهي انطلقت بايام او شهور ربما على منصات التواصل الاجتماعي.
0: يعني كاين بالفعل كاين ديناميه كبيره، وتنظن انه هذا هو درك الرقميات التي اصبحت تغزو جميع مناحي الحياه والسياسه والعمليه الانتخابيه تحديدا في السياسه. ما بقاتش يعني استثناء. بالتالي فلاحظنا انه هذا العام 2021 بدات الارهاصات الاولى في المغرب بعد، لانه كنا خرجنا من جائحه كمثال اثر ديال هذه الكوفيد 19، وبدات بعض الامور ديال التسويق وداك سبونسورينغ مثلا ديال المنشور ديال الحزب الى اخره. بدات يعني وداير الحزب اللي جا كان جوا الاول راه يعني كانت واحد الميزانيه كبيره ترصدات وتبوء الصداره انتروت يعني ما بين عامين بين عوامل. وبالتالي فهذا يعني دفع جميع الهيئات الاحزاب السياسيه الناس بدات تهتم برقمنه العمليه السياسيه وتواصلها مع المواطنات والمواطنين. لانه علاش ملي تنتكلموا على التقارير الدوليه، انت عندك يعني عندنا في اخر احصاء ديال المندوبيه الساميه للتخطيط اللي ترجع ل 2024 نتكلموا على 36.1 مليون نسمه ديال المواطنات والمواطنين، فيهم 35.5 على حساب جوج تقارير، تقرير ديال لانيرتي اللي هو الوكاله الوطنيه لتقنين المواصلات معروف اكثر بلانيرتي، وداتا ريبورتال، هذه واحد المنصه رقميه سميتها داتا ريبورتال تتبحث على المعلومات على المشاركين في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي وتتنتج تقارير. تيقول لنا ان 35.5 ديال المليون ديال المغاربه هما حاضرين في الانترنت، يعني عندهم الانترنت، وهذا يشكل 92 اكثر ما يربو على 92% من الساكنه ديال المغرب كامل. و 99 عندهم هواتف ماشي فورسيمون ذكيه، ولكن عندهم هواتف نقاله، قدرت تكون ذكيه ولا لا. وفوق هاد 99 الف عندنا في المنصات اللي مشينا دابا غنهبطوا لوسائل التواصل الاجتماعي والحضور الكبير ديال المغاربه، 23 مليون حساب يعني كونت كاين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مختلطه، يعني فيسبوك انستغرام تيك توك الى اخره. وتلقاو لانه بالتوزيع فيسبوك تجي واتساب هو الاول في الدردشه عفوا الفوريه بواحد النسبه اللي هي كبيره، تقريبا اكثر من 50% ديال هاد الناس كاينين في واتساب. ولكن حنا غاديين حتى نهبطوا لفيسبوك، تنهبطوا في 21 تقريبا يربو على 21 مليون مغربي. هبطنا من موراها في الترتيب كاين عندنا انستغرام 16 مليون والفرق مليون مع التيك توك اللي هو فيه حاليا خاصه الجينيراسيون الجديده، يعني الجينيراسيون زاد وما وراءها، اللي فيه تقريبا ما يربو على 15 مليون، يعني 16 15. وتنهبطوا سناب شات 6 مليون الى اخره، يعني غير باش نعطي هاد الارقام اللي هي حديثه يعني حديثه العهد، يعني تترجع لنهايه الشهر دو جانفير 2025 تتاكد انه الحزب على جهه هذه التوطئه، يعني الحزب السياسي مطالب انه الخطاب ديالو يكون رقمي، لانه هذه المعطيات تخلي ان المغاربه، حنا دوينا عليك في التوطئه استاذه حنان، يعني المغاربه كاينين في وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من انهم يعني يتابعوا مثلا واحد الموعد معين محدد في النهار يعني كاين واحد التواجد شبه دائم 24 ساعه على 24 ساعه،
1: فهما خصهم يستغلوا هذا التواجد ديالهم،
0: يعني اوبليغاسيون.
1: اوكي، قبل ما نهضروا على انه هاد الاحزاب السياسيه واش فعلا يعني قدرت انها تعمل وتوظف خطاب رقمي، ام هي فقط غيرت الـ يعني السوبور او الحامل. قبل ذلك واش فعلا هاد التواجد المهم ديال المغاربه على منصات التواصل الاجتماعي وبالارقام كيف ما ذكرتي، وكان شوفوا بأنه ما شاء الله كان غير لايك، كان غير بارتاج، كان حتى التعبيرات يعني التعبير على الآراء سورتو الآراء السياسية متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي. واش هاد المنصات خلت فعلا أنه الشباب سورتو الشباب، لأن هي الفئة المتواجدة أكثر على منصات التواصل الاجتماعي، خلتهم فعلا أنهم يعني يكونوا أكثر مشاركة في الحياة السياسية؟ لأنه واخا نقولوا بارتاج ونقول لايك ما كيعنيش الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية.
0: تنظن أكيد يعني سنجزم على أنه يعني ما نمها الطرح هذا، لأنه اصبحت يعني هاد وسائل التواصل الاجتماعي نافذه للشباب اللي كاين فاتح على السياسه. هذا شفنا الارقام شحال كثيره، وبين قوسين لبشينا الفئات العمريه ما بين 19 و24 سنه هي الفئه الغالبه، بعض المرات توصل حتى تقريبا حنا 99% بالنسبه المطلقه. بالتالي فالحضور ديال الشباب جعلهم انهم كذلك يبداو اراء، وهذا شفناه ان حتى لي موفمون اللي بانوا مؤخرا تعبير على اراء الى اخره جينيراسيون زد تماما عباره عن وسائل التواصل الاجتماعي ربما شويه مغلوقه فحال واحد العدد ديال الوسائل ماشي هي اللي المعتاده الكلاسيكيه فقط باش تكون يعني شنقولوا يعني تكون مجموعه اللي مغلقه يعني بالنسبه للمتابعه الى اخره.
1: يعني ما نطلقوش من المواقع اللي معروفه بحال الواتساب
0: تماما مشاو للوسائط جديده ولكن هذا تعاود غير ياكد الفرضيه لانه يعني كان تواجد كبير وفيه تفاعل هاد الناس.

0: كنتي مثلا واحد تعطي واحد لو بوست يعني وقت تنشر واحد المنشور وكاين واحد التفاعل اللي هو كبير. نفس الامر دابا تنشوفوا حاليا كما ذكرتي قبل من الحمله الانتخابيه كاين خرجات ديال الاحزاب وهذا سواء تعلق الامر بتجمعات خطابيه في مختلف اقاليم المملكه ولا حتى يعني دي بودكاست كابسول خرجوا دابا يعني في المواقع التواصل الاجتماعي على يعني تنظن ماشي كاع الاحزاب ولكن الاحزاب هذا اللي التقليديه راه في غدا في هذا السياق وكاين تنافس يعني محموم يعني كاين واحد التنافس
1: تنشوفوا خصو دي بيجي
0: كبير تماما كبير. انا ديك الساعه الاحزاب التقليديه اللي عندها كما واحد البيجي الاحزاب خاصها تعتمد على المبادره الفرديه اللي قدر ما تبانش منظمه ولكن كاين يعني كل شيء وعاء بالاهميه. دابا ملي نقول لك دول عالميه تترصد يعني ملايير الدولارات مثلا غير باش انها تدمج في الاقتصاد الذكاء الاصطناعي يعني دابا العمليه السياسيه تتمرش حتى الديمقراطيات المتقدمه على الصعيد الدولي امريكا الى اخره راه استعملوا الرقميات والخوارزميات في انتخابات وكان عندها دور كبير في النتائج التي افرزت بعد ذلك. انا بغيت نقول ان هذا الشباب طبعا الحال التواصل ديالو تيبان لان شخصيا يعني ما عنديش ارقام في هذا السياق ولكن الانطباع انه تتقى دائما غير واحد المرور ديال الامين عام حزب معين ولا واحد المهرجان الخطابي مجموعه ديال التعليقات تتالي تقريبا اكثر من 100 تعليق. انا شفت غير مؤخرا في هذا 7 ايام 10 ايام تذكر العطله عندنا شويه الوقت نطالعوا على هذا الشيء وتنشوفوا يعني ربما تنهتموا اكثر بنشوفوا الانتراكسيون يعني الكومونتير اكثر من المحتوى وبالتالي تيبان انه انا بالنسبه لي يعني كانطباع عند رايي ماشي ما تابعش الارقام انه كاين اهتمام ديال الشباب عفوا بالسياسه لان كما قلت لك هذاك فضاء رقمي ولجلوا الشباب بواحد القوه سميناهم كاع ديجيتال نيتيفز يعني جاوا مع السمارت فون في يديهم زادوا في اوج الثوره الرقميه تماما يعني جزء لا يتجزا وبالتالي مش لا يكتفون بالاستهلاك وانما يعبرون
1: زوين يعني هذه الديناميه هذه جميله جدا انه ما كيكتفيش فقط كمستهلكين او يتابعون انما يشاركون في كل ما هو مرتبط بالسياسه على منصات التواصل الاجتماعي
0: وليس تماما
1: هذا هو السؤال اللي غيكون هو زوين هذا الشيء اللي كنشوف وفعلا ولاو يعني كيعبروا بجرأة وكيطرحوا مواضيع اللي هي يعني تهم فعلا يعني المواطن المغربي لكن واش هاد الشيء يكفي واش غادي يقدروا انهم يمروا الى مرحلة التصويت والاختيار
0: نعم. هنا تنظن ان هنا هذه مرحله ثانيه. انا بالنسبه لي المرحله الاولى هي الاهتمام بالسياسه تنظن ان كاين حيت بزاف الاوساط بعض المرات تقدروا نكونوا سوداويين يعني على هذا الشباب صحيح خصو تكوين خصو تاطير هذا واقع وتكل الاحزاب بين الادوار ديال الدستوريه هو التاطير ولكن باش نقولوا انهم لا يلمون ولا يعني لا يهتمون كان واحد شويه ديال القصور. انا قلت لك يعني انه بعض المرات نهتموا بالمجال الاكاديمي خصني نجيب الدبلوم نخدم هذا ولكن دابا تنظن ان غير شفنا غير في لي موفمون ديال جينيراسيون زيد يعني بلا ما عارف ان شنو هما الحقوق ديالو الاولويه مثلا ينادي بها وتطالب المسؤولين ودوائر القرار انها مثلا ترجم على ارض الواقع
1: كيف ما قلت
0: تماما يعني تأطير اساسي ولكن يعني كاين الامل بوثقة الأمل إن باعتت وهنا فين كاين الدور ديال المؤسسات يعني اللي خاصها تلعب الدور اللي هي المركزيات الأحزاب السياسية بدرجة أولى المركزيات النقابية في المجال المهني إلى آخره خاصها تأطر هذا الجموع بما أن كاين الرغبة وكاين الإرادة وعارفين شنو باغيين وشنو لينا وشنو علينا ماشي كل شيء طبعا الحال ولكن نبداو هذا هو الأساس ولكن باش نجاوب على الشق الثاني ديال السؤال ما كاينش داك مازال ما وجدناش 100% أنه أصبحت الكونيكسيون دايزة ما بين
1: يعني
0: الأحزاب
1: أونلاين أوفلاين
0: تماما مازال ما وصلناش لهذه المرحلة. أنا نقول علاش لأن عاوتاني كاين واحد النوع من السوداوية مثلا تراكم مثلا أنه تجربة الأولى من نجحات تجربة الثانية تخلينا مثلا دائما نحكموا بواحد الطريقة اللي هي في لي كومونتير نيجاتيف. أنا مثلا نشوف كاع المحتوى وتنعبر على لا راه تيكذب لا راه غير سميتو أنا ما يمكنش نجمعوا كل شيء في سلة واحدة والعكس كذلك صحيح يعني بالنسبة لنا كاين ناس مزيانين وكاين ناس مزيانش ولكن باش يمكن لك أنت تدخل وتسمع خصك عندك قابلية تسمع ماشي غير تهضر
1: مثلا
0: تمن وتحلل يعني بالنسبة لي راه غنديروا غير ميكرو تروتوار مثلا في الشارع قدر مثلا نلقى العدد ديال الشباب ما تعرفش مثلا غير ما بين مؤسستين دستوريتين اللي هو مجلس نواب ومجلس مستشارين وعنده الحق باش ينتخب هو طالب جامعي
1: واحد السؤال ربما هدف انت هضرتي على نديرو ميكرو تروتوار الا طرحنا نفس السؤال على شباب اللي هما اوفلاين شباب اللي هما في الشارع مثلا وشباب اخر اللي هو غيعلق اونلاين شكون اللي غيكون اكثر جرأة واكثر تفاعل مش بضروري يكون اكثر يعني واقعيه
0: فهمت. انا تنظن الناس اللي اونلاين تنظن يعني تجربه لان تاخذوا راحتهم اكثر. انا قلت لك ما انت راك ماشي في الشارع يعني راه ماشي معلن كشخص كذا يعني تاخذوا راحتهم اكثر. وانا بالنسبه لي اكثر من انه تاخذوا راحتهم ولات في الادان القضيه ديال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعني وصلنا لدرجه ما نبغيش يعني نسود نقول الادمان ولكن الادمان ربما تقدر يكون ايجابي يقدر يكون سلبي ولكن الهاتف النقال لا يراويح الايدي ديالهم يعني انا بالنسبه لي يقدر يرتاح الشاب انه يعبر الراي ديالو في اونلاين وقدر اوفلاين كاع ما يعطيش التصريح. انا نقدروا نخرجوا نقدر بزاف ما يعطوش التصريح ماشي ما خافش ما يكونش ما عندوش الباك جراوند وكذا ولكن في وسائل التواصل الاجتماعي تحسوا بديك الراحه ولو يكون عندي صفر معرفه قدرنا

0: من ده أنا بني رأيي.
1: وكيحس بحرية أكبر. الله يرحمه. في التعليق أنه يقول ذاك شيء اللي يبغى.
0: تمام.
1: كيف ما قلت ترى ممكن يعلق على حاجة اللي هو أصلاً ما شافهاش وما سمعهاش وما ركزش معاها. واخا. في الغالب الاختيار انتخابي وقرار شخصي.
0: شخصي تمام.
1: ولكن ملي كنهضروا على منصات التواصل الاجتماعي وكنهضروا على الخوارزميات كنقدروا نبعدوا شويه بانه يولي فعلا قرارك شخصي.
0: فهمت تمام متفق معك. علاش دابا هو كاين هذا سلاح ذو حدين بالنسبه للتكنولوجيا في جميع المجالات راه كاين بزاف يعني العلوم الاجتماع يعني بزاف الاساتذه باحثين ركزوا على نواقص والمشاكل اللي تطرح الذكاء مثلا الاصطناعي اللي هو جزء من التكنولوجيا. التكنولوجيا هي الام كما تنقولوا فيها تفرعات. الان الذكاء الصناعي هو الفرع ولا التخصص ديال التكنولوجيا اللي اصبح الان اكثر شنقولوا عائد من الاستثمار وتاثيره ايجابي على جميع مناحي يعني اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ثقافيا رياضيا الى اخره. انا تنحلو حتى لي ماتش لي تاكتيك حتى التنبؤ بنتائج مسابقه رياضيه. يعني هذا الذكاء الاصطناعي تنظن انه غادي يقدر يعطينا هاد النتائج الايجابيه منها السرعه في مثلا في بث المعلومات. نعطيك مثال مثلا حزب تيوجد غير برنامج بغى يدير واحد الاطلاله على كاع البرامج الاخرين باش يحاول يبني الموقف ديالو. يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي يقوم بهذه العمليه انه يعطينا ملخص تماما يعني السيبلاج يعني نقدر نوصل الناخب بدقه استهداف الناخبين تماما هذا باللغه العربيه استهداف الناخبين. علاش؟ لانه بعض مرات النقاش اللي غادي يمكن اللي يمشي للشاب ماشي ولا غادي يمشي حتى لا جينيراسيون اللي
1: هادشي هذه نقطه مهمه. هادشي عرفوا يتقنوه الاحزاب
0: اللي
1: كتشوف نتا على منصات التواصل الاجتماعي عندهم فعلا خطاب اللي هو رقمي موجه للشباب اللي هما شباب رقميين ومتواجدين على منصات التواصل الاجتماعي ام هو نفس الخطاب التقليدي فقط غيروا
0: انا تنظن صراحه تماما انا تنظن على انه مازال ما وصلناش لديك الشخصانه ديك لا بيرسوناليزاسيون. ولكن علاش احنا بصدد استراتيجيه المغرب الرقمي 2030 يعني بالنسبه لي ما هو رقمي يعني رايي شخصي يبنى يعني لابينا بلا بينا. انا بالنسبه لي ماشي احنا حتى المغرب راه كنت ذكرتها في ميديا يعني في برامج الفازية قبل الترتيب ديالنا دي مؤسسات عالمية مازال من المتوسط يعني مازال ما وصلناش لديرو شيء عادي لأنه علاش حنا يعني في البدايات. ولكن جد مشجعة وتنظن مع الأحداث ديال 2030 خاصة كأس العالم نقدروا نمشيو مزيان. المسألة أنه الحزب فقط استعمل الحامل في رأيي الشخصي الأحزاب استعملته كحامل مثلا ما غاديش ندخل كل حالة بحالة عندنا تبارك الله أكثر من 34 حزب ولكن انطباع شخصي على أنه الأحزاب فقط استعملت الواسطة هي ديجا يعني راه عملية مزيانة أنني أنه هذا نعطيك بسهولة عندي برنامج حزبي في 200 صفحة مزيان عطيت الأرقام وحللت وكيفاش غندير الإجراء واحد والإجراء جوج. ولكن هذا الشاب هذا خصنا نعرفوا أنه جينيراسيون ديال داتا فيز يعني خاصها البيانات التمثيلية تتبان قدامه ملخصة ما خاصش غاديش يمكن له يقرا 200 صفحة كاين ما تيقراش كتاب. يعني في هذه الحالة هذه كاين واحد العزوف حنا ولينا شوية تكنولوجيين بزاف كتاب يعني ساندويش ماشي رقمي ورقي تماما ما غاديش يقرا. يعني هنا ديجا استعملت لك أنا واحد الملخص مقتضب ديال دقيقة ديال البرنامج الحزبي راه مزيان. ولكن باش نجاوبك على الشق الثاني ما كاينش شخصانه ما تنظنهاش كاينه.
1: درت على لي كابسول ديال البرامج الانتخابيه وتبارك الله دابا مع البرامج الانتخابيه والوعود والارقام اللي كاينه في البرامج الانتخابيه ما بقاش الوقت بزاف. نصيحه للشباب والناس اللي كيسمعونا ويتابعونا واللي قبل ما يقروا على من غيصوتوا طبعا هم متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي وكيشوفوا واحد الكم هائل حداهم برنامج كيفاش يدير يقرا داك البرنامج الانتخابي ويفهمو ويعرف ما بين الوعود وما بين داكشي اللي غتحقق ونطلعوا السميك ل 5000 درهم وخلق
0: مناصب شغل
1: مناصب كثيره ديال الشغل وهادشي راه شايفينه زعما
0: طبعا الحال. انا بالنسبه لي اول زعما نقولوا الاسلحه اللي خصني تسلح بها المواطنين والمواطنين بصفه عامه والشباب على وجه الخصوص يعني باش يواجهوا هذا الزخم ديال الاستعمال الرقميات في الانتخابات واننا نستافدوا من العوامل الايجابيه. انا بالنسبه لي كاين وسائل بديل الذكاء الصناعي متاح للكل وبدون اشتراك وبدون ثمن. يعني بالنسبه لي يمكننا نبدا بعمليه ديال الركوبمون هذاك الذكاء الاصطناعي تسمى عباره على منصات رقميه تدير واحد القراءه ديال شنو كاين في المعلومات على جميع ما هو متوفر في الانترنت يعني مجموعه بلا ما نعطيو لو نو ديالهم يمكن لهم انهم يعطيوني واحد ملخص ديال البرامج كل هذه الاحزاب. يمكن ليا ندير يمكن نعاود نسال واش هذه البرامج هذه شنو كان قبل لان عاد مثلا نشوف الرقم داز من من واحد انا غنقص العشرة راه شيء غير عادي. مثلا نشوف ان الولايه الحكوميه فيها 5 ديال السنوات وشي حاجه اللي هي صعيبه لانه دوزنا 15 20 25. انا سندعي الشباب انه يكون عنده لاكيريو, عنده الفضول, وهذا الفضول هو استعمال الذكاء الاصطناعي انا باش نقلب وباش نامن بواحد الرؤيه بواحد

0: برنامج واش واقعي ولا ماشي واقعي. وتنظن حتى الاحزاب مطالبه انها تشرح، لما يمكنش نعطيك انا اجراء فقط باش نبومبارديك مؤسسه عموميه هذه عموميه مستشفى عمومي، وكيعطيني الاجراء وكيف وبعد حزب راه درتها، يعني كيفاش يمكن لي نبلورو على ارض الواقع وكي تمشي منطقي. تقول لك انا العام الاول ها شنو غادي ندير، العام الثاني تنشوف في التدقيق المختصر
1: خارطه الطريق
0: تماما. هذا جانب. الجانب الثاني اللي سنحاول ندير فيه شباب، لانه يعني دوينا على العوامل الايجابيه، يعني احنا عندنا سرعه انتشار المعلومه، عندنا السيبلاج الى اخره، ولكن بالموازاه عندنا الاخبار الزائفه. هذه الاخبار الزائفه كيفاش يمكن ندير؟ انا تنتكلم على الركوبمون، هذه تيديروا اصحاب اللي تخدموا في مجال المعلومات والبيانات، انه ضروري وحتى في في في في المجال الاعلامي اللي ديالكم، لانه دائما تنقوم بمقارنه الخبر مع مع مجموعه ديال لي سورس، يعني مصادر، باش نتاكد من الصحه ديالو دائما، ونحاولوا نلحقوا على المصدر. ان المصدر واحد عنده بلوغ بيرسونيل، يعني منصه شخصيه، ودابا راه يمكن لك بصفر درهم انك دير منصه شخصيه وتخرجها في الانترنت، ماشي هي وكاله المغرب العربي للانباء اللي هي معروفه، ولا مؤسسه حكوميه، ولا مؤسسه رسميه،
1: ولا قنوات، حتى ولا مؤسسات حزب، عندهم صفحات، لان دابا الاذاعات عندهم صفحات
0: تماما، ولا تحتيال الرقمي. راه شفنا الناس خفوا لهم بيانات رقميه ديال البطاقات البنكيه مثلا. يعني كاين عندنا، كنا هضرنا في حلقه سابقه معاك نيت في البرنامج على الامن السيبراني، يعني راه كاين تهديدات ان تنعطي موقع اللي فيه نفس السميه ديال الموقع ديال الحزب مثلا، عطيك انا اسم الحزب،
1: او بعض المرات كتشوف هذا واحد البيان بانه كومكورا هو مثلا مقتطف من برنامج انتخابي، وما كاينش
0: لا يموت بصله. متفق معاك، يعني بالنسبه لي قضيه المقارنه فيها مجهود، غتخدم شويه المواطنه والمواطن، ولكن مزيانه باش نتاكد من المصدر. اخر حاجه هي ديك الصور اللي فيهم بعض المرات يكونوا مفبركين، ديب فيك، هو التزييف العميق. هذا التزييف العميق انه ماشي غير تنشر خبر زائف، تمشي معاك بعيد، تنشد تجمع خطابي تيرجع ل 2009 في انتخابات، ونعطي صوت جديد نفس الامين العام، تيدوي على شي حاجه ربما مزيانه ولا ما مزياناش. هذه الحاله هذه انا بالنسبه لي انا خصنا نتاكدوا من واحد الحاجه، انه هذا الفيديو ولا هذه الصور بعض المرات ملي تصدر بغيت نقول ملي تثبت تماما، تكون واحد مونسيون اي اي، مونسيون اي اي ولا مونسيون ارتيفيشال انتيليجنس، تعني انه راه تم معد تعديله عن طريق الذكاء الاصطناعي كخطوه،
1: ويتاكدوا واش الفيديو حتى لو ما كانش معدل، واش الفيديو جديد ولا لا، لانه الصوت ديالكم غالي وثمين، خصكم تعرفوا لمن تعطيوه. استاذ امين سنوني، استاذ جامعي ومستشار في التكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، شكرا بزاف انك انت معايا اليوم.
0: مرحبا استاذ، انا اسعد، وشكرا لكم على الاستضافه.
1: مرحبا، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أهلا بكم. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأنه من المرتقب أن يلتحق اليوم أزيد من 8,234,000 تلميذ وتلميذة بمقاعدهم الدراسية. وأوضح بلاغ للوزارة أن التعليم العمومي استقبل 7,000,000 تلميذ وتلميذ موزعين على 12,661 مؤسسة تعليمية. وأطلقت الوزارة بالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل أطفال التعليم الأولي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم التعليم الأولي. أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان بباريس أن الشراكة بين المغرب والمنظمة عميقة ودينامية ومتبادلة المنفعة. وجدد كورمان في كلمة خلال جلسة لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جدد التأكيد على إرادة المنظمة مواصلة تعزيز تعاونها مع المملكة وبحث آفاق تطوير العلاقات على المدى الطويل، موضحا أن المغرب فاعل رئيسي في تعزيز الاندماج الاقتصادي بإفريقيا وشريك منخرط في الحوار الإقليمي من خلال مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. في لبنان لقي 12 شخصا بينهم رضيعان وعنصران من فرق الإسعاف حتفهم في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد استهدفت بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة نبطية. واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. أشار الكرملين إلى أنه لا يستطيع

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي احنا في دربار كل في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته ذاك رحلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس
1: ذاك نبت بلادنا إذا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
4: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة
5: أهلا بكم معكم منار قوقة بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,800,162 ناخبا وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء أما حسب الوسط فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروي أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بأنه من المرتقب أن يلتحق اليوم أزيد من 8,234,000 تلميذ وتلميذ بمقاعدهم الدراسية أوضح بلاغ للوزارة أن التعليم العمومي استقبل 7 ملايين تلميذ وتلميذ موزعين على 12,661 مؤسسة تعليمية وأطلقت الوزارة بالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل أطفال التعليم الأولي وذلك في إطار مواصلة تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم التعليم الأولي في لبنان قتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب البلاد استهدفت بلدة كفر رومان المحاذية لمدينة النبطية واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية وقالت إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في لبنان لكنها ستواصل إزالة التهديدات التي يشكلها الحزب هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023 وجاء تصريحات كاتس بعد هجوم طعن وقع في شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة شخص قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتل منفذ الهجوم وهو فلسطيني أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أشار خلال محادثاتهما أمس في كييف مع مسؤولين أوروبيين إلى استعداد روسي لاستئناف المفاوضات مشيرة إلى أنه في هذا السياق يتعين الاستعداد لانطلاقة جديدة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وكان المبعوثان الأمريكيان أطلع أمس الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ثم ممثلين عن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في اجتماع منفصل على مضمون محادثاتهما في اليوم السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطرها وتساءل تورك في الكلمة الافتتاحية للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تساءل ثمة اعتراف واسع بالحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي لكن أين الإجراءات العملية محذرا من أن أي تأخير الأخير لا يصب إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها كما قال. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل، تتقون منصف زمرات في برنامج لوتخو ماتش.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بالتحاق أزيد من 8,234,000 تلميذة وتلميذ بمقاعدهم الدراسية، وأوضح بلاغ للوزارة أن التعليم العمومي استقبل 7,000,000 تلميذة وتلميذ موزعين على 12,661 مؤسسة تعليمية. وأطلقت الوزارة بالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الحملة الوطنية خطوة الأولى لتسجيل أطفال التعليم الأولي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم التعليم الأولي. بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية 15,800,162 ناخبا، وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. أما حسب الوسط فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية بالوسط الحضري 55% مقابل 45% بالوسط القروي. في لبنان قتل 12 شخصا في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب البلاد استهدفت بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها الحزب. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطات الفلسطينية أو ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات على غرار

0: الهجوم السابع من أكتوبر 2023. وقال كاتس في بيان إن الحملة الشاملة ضد السلطة ستنفذ عن طريق الاغتيالات التي ستستهدف كبار المسؤولين وإجلاء السكان من المدن والقرى التي تنطلق منها العملية ضد إسرائيل وتدمير جميع البنى التحتية لما سماها الإرهاب في تلك الأماكن. أرت الرئاسة الفرنسية أن المبعوثين الأمريكيين جريد كوشنر وستيف ويتكوف أشار خلال محادثاتهما أمس في كييف مع ممثلين أوروبيين إلى استعداد روسي لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أنه في هذا السياق يتعين الاستعداد لانطلاقة جديدة للمفاوضات. وفي السياق أشاد ستيف ويتكوف بالمباحثات التي أجريت، مشيرا إلى أنها قد تفضي إلى تحديد موعد لمحادثات سلام ثلاثية جديدة. حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطره. وتساءل تورك في الكلمة الافتتاحية للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تساءل ثمة اعتراف واسع بالحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكن أين الإجراءات العملية؟ محذرا من أن أي تأخير لا يصب إلا في مصلحة شركات التكنولوجيا العملاقة وأصحابها والجهات الداعمة لها. نهاية هذا الموجز، أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
1: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
6: Brian Adams.
5: The definitive story of a life in music. With Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
7: Medi One, la radio de toutes les générations.
8: Hello, Morocco. This is Brian Adams. We're going to do what we always do, crank up some great music, share a few stories, and celebrate the artists who helped shape rock and roll. So let's get this thing started with a guy who's always known how to write a good hook, John Mellencamp, kicking off this week's Brian Adams Radio.

اهلا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، نص ساعه جديده فيها موسيقى كتنقل بين ثقافات، بين الاصوات والايقاعات وبين اغاني قديمه واخرى جديده، ولكن ديما بن

نفس الفكرة الفيوجن. ونبدأ اليوم بواحد من الأعمال اللي كيعطي من الأول واحد النفس إلكتروني واضح. غادي نسمعوا الهيلو من دريم انفيوجن، عمل اللي كيرجعنا الأجواء ديال الدانس والهاوس وكيعطينا البداية المناسبة للرحلة ديالنا الموسيقية اليوم في اون فيوجن. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نبدأ مع دريم انفيوجن وهيلو.

هذه هلو ديال دريمين فيوجن مستمعينا الكرام. ودابا غادي نقلبوا الصفحه واحد شويه وغنرجعوا للموسيقى المغربيه مع عبد الرحيم مسكوري. وخلوني عبد الرحيم مسكوري هو فنان مغربي مؤلف ملحن مغني ومن الاسماء اللي ارتبطت بتجربه موسيقيه كبيره اللي كتستحضر تاثيرات من التراث المغربي ومن بينها المدرسه اللي اسستها مجموعات بحال ناس الغيوان وجيل جلاله. ومن بين الاعمال ديالو المعروفه كاينه كنتي نجمه وخلوني. ومن عسكوري غادي نبقاو في الاجواء المغربيه ولكن ندخلوا اكثر للعالم ديال قناوه مع قناوه ديفيزيون والهاديه. فاسم قناوه ديفيزيون بوحدو راه كيعطي فكره على داك المجلس ديال قناوه والروك والريغي وتاثيرات عالميه مختلفه. فنسمعوا لجوج القراءات مختلفه للجذور المغربيه في خلوني والهاديه ونعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. خليكم معنا.

فكيبقى داك الخيط المشترك هو البحث على الموسيقى اللي عندها جذور ولكن كتكون قادره انها تتواصل مع الوان موسيقيه مختلفه. ودابا غادي نحاولوا نزيدوا نوسعوا شويه المساحه الموسيقيه ديالنا مع سمع سيدي سمع، ولكن في واحد النسخه ديال الجاز، واحد الريميكس ديال الجاز. وهذا النوع من المجز هو بالضبط اللي كنقلبوا عليه في اون فيزيون، لانه ماشي بالضروره نبدلوا الاغنيه ولكن غير نعطيوها مساحه جديده باش اننا نستمتعوا بها وبطريقه اخرى. فنخليكم مع سمع سيدي سمع ونرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في اون فيزيون على ميديا.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم في أون فيزيون. بدينا بإيقاعات إلكترونيا مع دريم إنفيوجن ورجعنا للموسيقى المغربية ودخلنا للعالم ديال القناوة ومن بعد فتحنا واحد الباب ديال جاز. فشكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء, شكرا لأنكم كترافقنا في هذه الرحلات الموسيقية مختلفة. كنت معكم محمد البدوي ونتلاقاو في عدد جديد من أون فيزيون, ودابا نخليكم مع أحمد سلطان توسليمام. إلى اللقاء.

0: الرادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حصاد اليوم عبر إذاعتكم ميديا. نفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب وإياكم فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم خلالها مع أبرز الأخبار والتقارير والأصوات التي تقرأ لكم وراء الأحداث. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يأتيكم من رام الله إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا أوراق إسبانية، مواعيد إخبارية تضعكم في صورة أهم الأعناوين وتطورات وتضعها بين أيديكم أولا بأول بلغتين. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال المنطقة الشرقية والمناطق القراب لها، بحال حتى في جنوب الخط أسفي زاغورا. أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمش، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في غالب المناطق ما عدا في دكالة عبدة الحوز السوس والسواحل الصحراوية، فاش غادي يصوت الشرقي القوة ديالو معتادلة. عامة الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة، فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 28 و 31 درجة ناحية الريف، ما بين 28 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 37 درجة في دكالة، ما بين 30 و 39 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 32 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 35 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 40 درجة في ناحية التادلة، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية السوس، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 42 و 48 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان النحالة اللي تيربيو النحل تقريبا في جل النواحي في الأحلية ديالنا، باش يردوا بالهم الحشرات القراديات اللي تيتسموا بالفاروة واللي تيتسلطوا على الجبح ديال النحل وتيركبوا فيهم المرض اللي يمكن يقتلهم إلا ما خداوش منه الاحتياط، لأن مع الأسف هذا الجو السخون والحار اللي عارفينه وعايشينه جل المناطق ديالنا تيشجع هاد الرتيلات الصغار يتكاثروا ويديروا خسائر كبيرة في النحل ديالنا. وهذا الاحتياط يمكن يبدأ بشي استشارة مع شي فني في تربية النحل قبل ما نتلاحوا الأدوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء بميديا نشرة المغربية.

0: ويحضر معنا في الاستوديو أمين عزيماني من أجل تقديم كل تفاصيلها. مساء الخير أمين.
1: مساء الخير لك عثمان. مساء الخير لكل مستمعينا. نسائل نشرتنا من المغرب، حيث انطلقت اليوم السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية بالمملكة، واستعادت المؤسسات التعليمية وتيرة التعلمات بعد 3 أيام مخصصة للاستقبال المتدرج للتلاميذ من 3 إلى 5 من شتنبر. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أفادت اليوم بأن أزيد من 8,230,000 تلميذة وتلميذ يفترض أن يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية اليوم. وفي اليوم الأول من الموسم التعليمي الجديد يخضع التلاميذ في مدرسة محمد تيمد الابتدائية في مدينة سلا ككل مدارس نظام الريادة التعليمية لاختبار للمستوى. عن ذلك يتمحور روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من سلا.
2: الساعة 9 صباحا في مدرسة محمد تيمد الابتدائية في مدينة سلا، عشرات التلاميذ يؤدون النشيد الوطني بشكل جماعي في أول يوم دراسي قبل التوجه إلى الأقسام.
3: نتلاقى مع أصدقائي وغادي نتعرف على أساتذة جداد.
4: فرحانة بزاف حيت غادي ندخل وغادي نتلاقى بأصدقائي اللي شحال ما شفتهم.
5: أنشطة ونبقاو نلعبوا باش من كبروا ونبقاو نتفكروا الأوقات الزوينة.
2: يشرف أستاذ اللغة العربية عبد اللطيف بومهيد على اختبارات فردية للتلاميذ في اليوم الدراسي الأول لمعرفة مستوى كل تلميذ. الأستاذ عبد اللطيف يدرس للعام 3 تواليا في مدرسة عمومية تعتمد المدرسة الرائدة.
6: كنعرفوا كل واحد المستوى ديالو في الاخر فاش كنسجلوهم في مسار، وكل واحد فين وصل هو اللي كيتكلف وكيعطينا مجموعات اللي عندهم مستوى متقارب.
2: خضع التلاميذ لتقسيم بين من يجتاز اختبار تحديد المستوى وبين من ينتظر دوره في الأقسام تحت إشراف مباشر من الأطر التعليمية. الشهر الأول تعليميا في مدارس الريادة مخصص لتقريب المستويات الدراسية بين التلاميذ. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. أشاد وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام اجتماع الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، مثمنين الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها. نواصل نشرتنا بالشأن التونسي، حيث عاد ملف التآمر على أمن الدولة إلى واجهة الاهتمام عقب قرار محكمة التعقيب تثبيت الأحكام الصادرة بحق عدد من المعارضين والشخصيات السياسية والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار المحكمة الصادر في 3 شتنبر الجاري، والذي رفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع وأقر الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية. وقال الاتحاد الأوروبي إن بعض التساؤلات ما تزال قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، فما هي دلالات هذا الموقف الأوروبي؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاجان على الصغير زكراوي الأستاذ الجامعي والحقوقي التونسي متحدثا من تونس العاصمة.
7: هذا موقف تقليدي وتصريح، وهو تقليدي عادة ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي. من هذا المنطلق أنا شخصيا أرى أننا نحن في تونس نعول على قوانا ذاتية مجابهة هذا الحكم الاستبدادي الذي أوغل في التضييق على الحريات الشخصية وعلى تقريبا تسحير الحياة السياسية، وبطبيعة الحال تهميش كل الأجسام الوسيطة من أحزاب، من نقابات، من جمعيات تنشط في المجال المدني. فنحن في تونس نعول على قوانا الذاتية ولا نعير اهتمام إلى قرارات الاتحاد الأوروبي، باعتبار وأن في بعض الحالات قد تتهم المعارضة بأنها تعتمد على الخارج ومرتبطة بالخارج وهي عميلة وخائنة. إذن أعتقد أن الأحزاب كذلك تشاطر هذا الرأي، أن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقف. بطبيعة الحال تونس في هذه الأيام أصبحت تتصدر ترند في مجالات الإيقافات وصدور الأحكام القاضية بالسجن، فتونس تحولت إلى سجن كبير، سجن مفتوح.
1: إلى موريتانيا الآن، حيث تسجل أسعار الأسماك ارتفاعاً لافتاً في أسواق نواكشوط في ظل تراجع الكميات المعروضة وارتفاع تكاليف الصيد والتخزين، ما ينعكس على الباعة والمستهلكين على حد سواء، فيما تمتلك البلاد ثروة سمكية كبيرة. فما أسباب ارتفاع أسعار السمك في بلد غني بثروته البحرية؟ وكيف يواجه العاملون في القطاع والمستهلكون تداعيات هذا الارتفاع؟ جانب من الإجابة ضمن روبورتاج مراسل سيرينا في نواكشوط شيخان والسيدي.
8: ارتفاع أسعار الأسماك في موريتانيا طالب عدد من المواطنين إلى إعادة النظر في أسبابه، ودعا هؤلاء ما سموها الجهات الوصية على سوق السمك إلى تثبيت الأسعار.
9: أسعار السمك هون في موريتانيا عالية جدا، حتى أن المواطن البسيط ما تلقاد يشري السمك هون في موريتانيا. طالبين الجهات المعنية تتخذ إجراءات لتخفيف عند المواطن أسعار هذه المادة الحيوية.
8: باعة السمك والمستثمرون في مجال الصيد يرجعون ارتفاع أسعار السمك المستخدم في المائدة الموريتانية إلى تركيز البحارة على صيد عينات من الأسماك لا يتم استهلاكها محلياً، وعائدها الاقتصادي أكبر على البحارة حيث يتم تصديرها للخارج. أحمد محمد يانا مستثمر في صيد السمك في تصريح لإذاعة مديان:
10: بعد نهاية الراحة البيولوجية يبدأ الصيد من جديد، غير أن البحارة يركزون على اختيار عينات من الأسماك أكثر فائدة من الناحية التجارية، لكن الإشكال المطروح هو أن هذه العينات المختارة ليست هي بالضرورة العينات التي يعتمد عليها السوق الموريتاني، وبالتالي فإن توجيهها خارج السوق المحلية قد يؤدي إلى نقص في تموين الأسواق الوطنية بالأسماك.
8: موريتانيا التي تعد شواطئها من أغنى شواطئ العالم تشهد أسعار الأسماك فيها تأرجحا دائما بسبب المواسم المختلفة والتي يركز البحارة في كل واحد منها على عينة من أصناف السمك، ما يسبب ندرة في الأصناف الأخرى ونقصا داخل الأسواق. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
1: في صفحة الرياضة، اللاعب المغربي حكيم زياش يصل الثلاثاء إلى البرازيل من أجل غلق صفقة انتقاله إلى نادي بوتافوغو البرازيلي بعد فسخ عقده مع الوداد الرياضي إثر تسوية مالية. والمزيد معك يوسف شاطر.
11: حكيم زياش بات قريبا من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، هذه المرة من بوابة نادي بوتافوغو البرازيلي. الصحفي الإيطالي فابريتشيو رومانو أعلن اكتمال الاتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي للفريق البرازيلي العريق، ومن المنتظر أن يصل زياش إلى البرازيل الثلاثاء تمهيدا لإتمام الإجراءات النهائية وتوقيع عقده مع نادي ريو دي جانيرو. صفقة زياش مع بوتافوغو تأتي بعد تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحدثت الصحافة البرازيلية الأحد عن توصل الطرفين لاتفاق شفهي مع بقاء بعض الإجراءات الإدارية عالقة قبل

0: إعلان رسمي. اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 عاما سيوقع لبوتافوغو كلاعب حر، وذلك بعد نهاية ارتباطه بفريق الوداد الرياضي. وتشير المعطيات المتداولة في البرازيل إلى أن زياش الذي سبق له حمل قميص أياكس أمستردام وتشيلسي سيوقع عقدا يمتد لموسمين مع بوتافوغو، وفي حال اكتمال الصفقة سيصبح ثاني مغربي يلعب في الدوري البرازيلي الممتاز بعد زكريا الأبيض الذي يلعب لنادي كورينتيانس. هذا وكان زياش قد فسخ عقده رفقة الوداد بعد توصله إلى اتفاق مالي ينتهي بدفع الفريق الأحمر ل 350 مليون سنتيم كراتب شهرين مع بعض المصاريف الإضافية.
1: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية. فاصل قصير ويعود بعده عثمان طاهري لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
3: مع بانك اوف افريكا تيمك هي الحل.
4: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
5: نرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا اللحظة إلى ضيفي الحصاد. على ضوء الانطلاقات الفعلية لموسم دراسي جديد، يعود ملف التعليم في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي، ليس فقط باعتباره قطاعا اجتماعيا حيويا، وإنما باعتباره أحد أهم الاختبارات التي تواجه السياسات العمومية. فدخول المدرسي يمثل كل سنة لحظة لقياس قدرة المنظومة على توفير الظروف المناسبة للتلاميذ والأطورية التعليمية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن المشاكل البنيوية التي لا يمكن معالجتها فقط بإجراءات موسمية أو حلول ظرفية. وتكتسي هذه السنة أهمية خاصة بالنظر إلى أن خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تدخل مرحلتها الأخيرة. فما الذي تحقق فعليا من أهداف خارطة الطريق؟ وهل انعكست هذه الأوراش على جودة التعلمات وظروف التمدرس؟ وأين تقف المدرسة المغربية اليوم أمام ما تبقى من رهانات الإصلاح؟ إلى ضيف الحصاد. وللتطرق لهذا الموضوع والحديث عنه نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الحسين زطيط، مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة. أستاذ الحسين، مرحبا بك معنا عبر ميديا في ضيف الحصاد.
6: مرحبا بكم أستاذ عثمان، شكرا لكم على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين في المستمعين.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الحسين. بداية، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، ما أبرز في رأيك قبل أن ندخل في كل تفاصيل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية اليوم؟ وهل تعكس الإجراءات المتخذة فعليا حصيلة ما ركمته خارطة طريق إصلاح التعليم منذ 2022؟
6: تحدي كبير بالنسبة لنا عثمان بداية الدخول الدراسي، بداية السنة الدراسية، أننا طبعا نكون في موعد عند الموعد، ونكون وجدنا الفضاءات ووجدنا مختلف الظروف المناسبة من أجل استقبال تلميذ التلاميذ اللي كانت منا إن شاء الله يتعلمونا ونجح إن شاء الله في السنة الدراسية. الأدوات التي تم اتخاذها استخدمان صراحة تنبدأ تحضيرات من منذ شهر يناير تقريبا، يعني قبل عدة أشهر من انطلاق السنة الدراسية، من خلال إعداد الفضاءات، من خلال تأهيل المؤسسات، تجهيزها بالعدد اللازم. محور ثاني يرتبط بكل ما هو موارد بشرية، من حيث تدبير الحركات الانتقالية اللي تمت في شهر يونيو، من حيث كوين ديال الأطر التربوية اللي بدأت عندنا في شهر مارس ماي ويونيو، من حيث كذلك محور ثالث من حيث العدة البيداغوجية والكراسة

0: الدراسيه التي يتم يعني توقيع دوك ملاحق العقود التي بناء عليها كيطبعوا الناشرين كتعطى لهم في يناير وتسليمهم النسخ النسخ المعدل للطابع تنطلق العمليه ديال طبعا في ابريل للتوزيع الى اخره. وبالتالي هذه التدابير كلها هي تدابير تحضيريه حاليا من اجل لتامين دخول مدرسي ناجح يتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات، اولها خلايا اقليميه، كل مديريه اقليميه عندها لجنه تتبع دخول المدرسي تتكلف بزيارات ميدانيه للمكتبات ونقاط البيع باش يشوفوا واش كيكتبوا ولا ما كاينينش، تتكلف امور نقاط التحاق التلاميذ وتتبع نسب الغياب ديالهم، كاين خليه جهويه تشمت تشتغل على التنسيق ما بين الخلايا على مستوى المديريه الاقليميه، وكاين خليه مركزيه وارقام صدراء راهنا اشارات المواطنات والمواطنين من اجل استقبال شكايات من اجل استقبال مشاكل مرتبطه بالدخول المدرسي. هذه الامور هذه كامله تتمكننا من اننا تكون عندنا رؤيه واضحه حول كيفيه تدبير هذا الدخول المدرسي
1: نعم.
0: الاكراهات والمشاكل اللي كتصاحب.
1: نعم استاذ الحسين، كي نتحدث بوضوح ويفهم المستمع الكريم، مع يعني دخول خارطه الطريق لاصلاح التعليم مرحله الحسم في 2026، هل الارقام المسجله اليوم تعكس نجاحا فعليا في اصلاح المدرسه المغربيه، ام ان جزءا من الاصلاح ما يزال حبيس الاوراش والبرامج؟ وسنتحدث يعني في اللحظه عن ما تحقق وما لم يتحقق.
0: طبعا استاذ عثمان اؤكد لكم ان النتائج المحققه والحمد لله تعكس اثر ايجابي لهذا الاصلاح بشهاده طبعا اساتذه ممارسين، بشهاده مدير مؤسسات، بشهاده مستشارين كافه الفاعلين. اول حاجه وربما بعض المعطيات التي نتمكن من تجميعها بناء على تقييمات المنجزه، ونفتح القوس هنا ونشير بان التقييمات تكون مرحليه وتنقصد بالمرحله في ثلاث اسابيع، بمعنى ان التلاميذ يخضعون للتقييم بشكل منتظم، تقييم تشخيصي مجرد الولوج للمدرسه، ثم كل ثلاث اسابيع يخضعون لتقييمات موحده على المستوى الوطني تمكننا من استثمار النتائج، وبالتالي تكون عندنا اداه قياس. هذه القياس وهذه النتائج تتم مراقبتها داخليا من طرف أطر التفتيش التربوي لتعاودوا يتأكدوا من صحة ديال المعطيات، كذلك من تتبع ديالها والتحقق من موضوعيتها من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية اللي تيدير واحد العملية ديال تحقيق النتائج من أجل ضمان موضوعية هذه النتائج. النتائج المحصلة بداية شو تنبير سيدي عثمان تنبداو من يعني مجرد يعني مباشرة نبدأ الدخول الدراسي، نبدأ بنسبة تحكم ديال التلميذات اللي كتبلغ 11% ديال التلميذات اللي متحكمين في التعلمات. من بعد 6 أسابيع ديال الدعم المكثف أو التي تسميو حنايا لا ميزا نيفو دي زيلاف، سا كونسيرن سيغتو يعني تيهم بالأساس معالجة التعثرات، تيهم تعزيز المكتسبات ديال التلميذات، تنوصلوا من بعد 6 أسابيع ما يقارب 45% إلى 50% التحكم إلى التلاميذ، طبعا نسبة اللي هي وطنية وتختلف حسب المؤسسة التعليمية.
1: نعم يعني
0: بعد فترة المعالجة وفترة المراجعة والتعزيز المكتسبات تنبدأ إرساء التعلمات، تنتقلوا بداية نهاية أكتوبر من 30% نسبة التحكم وتنوصلوا لا يقارب السنة الماضية وصلنا تقريبا 65% نسبة التحكم ديال التلاميذ. وبالتالي هذا الأثر إيجابي وإيجابي جدا، وتؤكده من الحلقة الثالثة التي نشتغل عليها والمنهج الثالثة في التقييم اللي هي مختبر البحث ذي الطالب التي تبعنا بشكل ثانوي التي يدير روائد قبلية في شو تنبير واليوم وغدا وبعد غدا هما قيد إجراء هذه الروائد في المؤسسات ضابطة ومؤسسات تجريبية ومؤسسات ريادة، وكذلك
1: يدرون
0: قياس الأثر في نهاية يوليو من قياس أثر أثر المسجل إيجابي جدا ويعكس أثر جد أثر جد إيجابي على مستوى تحكم التلاميذ.
1: نعم.
0: هذا يعكس أن ويؤكد أن الإصلاح فعلا استطاع أن يصل إلى مستوى التلميذ ومستوى علاقة التلميذ لأستاذي.
1: نعم تحدثت يعني في إجابتك أستاذ الحسين عن الريادة، من الأوراش التي جاءت بها الخارطة التي نتحدث عنها خارطة إصلاح التعليم، يعني توسعت مؤسسات الريادة إلى 4600

0: 126 مؤسسة ابتدائية و780 مؤسسة إعدادية. ماذا تقول النتائج الميدانية لهذه التجربة اليوم عن قدرتها على تحسين مستوى التعلمات بالنسبة للتلاميذ؟
1: تماما.

0: بون 6000 و700 مؤسسة ابتدائية وما يناهز 1300.
1: يعني هذه الأرقام قابلة للارتفاع يعني؟
0: طبعا نحن في إطار في طور التعليم التدريجي. هذه السنة 80% نسبة التعليم الابتدائي، 50% نسبة التعليم الإعدادي، والسنة المقبلة سنكون إن شاء الله مع موعد تعليم تام في الابتدائي وتعليم تقريبا شبه تام في الإعدادي. النتائج المحققة كما قلت سواء في السلك الابتدائي أو في السلك الإعدادي كانت جد إيجابية وتعكس الأثر إيجابي الذي تم تحققه بناء على اعتماد عدة ركائز. الركيزة الأولى أنه تنعتمد واحد تمكين التلاميذ من المستلزمات الأساس قبل انطلاق السنة الدراسية. قبل ما نبدأ الوليد إلغاء التعلم الجديدة تنحاول نعاود نديرو له الميزانية، الميزانية ديال الصيغة كيشوفتو. علاش؟ حيت واحد التلميذ اللي عاد جا من العطلة الصيفية صعيب باش يواكب السنة الدراسية الجديدة وتعلم جديد، خصنا نعطيو بعدا لي زوتيميتير بو بوفوار يعني باش يقدر أنه يواكب السنة التعلم الجديدة. ثاني حاجة تقييمات منتظمة اللي كتعطينا رؤية واضحة حول مدى تقدم في التحكم في التعلمات، ماشي تسناو حتى نهاية الدورة نقولوا ايوا التلميذ راه ما نجحش ولا دونك تنتبعوه. يعني كاين واحد الاستباق، عملية استباقية اللي تتبع مستوى التلميذات. هذا الإجراء الثالث اللي مرتبط بتدريس التلاميذ وفق مقاربة جد فعالة اللي هي التدريس الصريح اللي تم الاعتماد حاليا لمجموعة من الدول اللي يعكس يعني أثر إيجابي وعطانا إمكانية لأن التلاميذ يكتسبوا هذه التعلمات الجديدة، ولكن أكثر من ذلك أنهم ضمنوا الديمومة الاستدامة ديال التعلمات التلميذات. كتعرفوا في إثنان أن التلميذات يكتسبوا ولكن بعض المرات مع الوقت تنساو، دونك هاد ثلاثة ديال الأمور مهمة جدا كركائز أعطتنا نتائج إيجابية وتنواكبوها.
1: نعم.
0: دعم ممتد لفائدة التلاميذ أو لفائدة التلميذات اللي باقي تسجل عندها تعثرات أو عندها باقي مشاكل.
1: نعم يعني
0: ربما شرت قبل قليل النتائج اللي تحققت من طرف سواء بناء على التقييمات الداخلية اللي تنديرو حنا وتتم تحقق منها بشكل مزدوج داخليا وخارجيا، وكذلك من طرف مختبر البحث جيبال اللي تدير هذا البحث على المستوى الميدان.
1: نعم يعني سؤال يطرح بقوة في السنوات الأخيرة أستاذ الحسين، خصوصا مع حديث الوزارة عن تجويد التعليم، نقطة مهمة أخرى يعني تخلق النقاش اليوم، المدرسة العمومية والثقة المجتمعية. والسؤال هل بدأت المدرسة العمومية بالنظر إلى كل ما تفضلت وذكرته في إعادة الثقة أو في استعادة الثقة من جانب الأسر، وكيف يمكن الانتقال اليوم من إصلاح وإصلاحات وبرامج متتالية التي ذكرتها إلى نتائج ملموسة على الأرض؟
0: بالنسبة لقضية استعادة الثقة صحيح أصبحنا شيئا فشيئا نفقد الثقة في المدرسة العمومية. استعادة الثقة يهم بالدرجة الأولى الأطر التربوية أتاتذة بالخصوص، ومع توالي الإصلاحات ربما أصبحوا يفقدوا الثقة في المدرسة. رهان بالخلال الرهان بالخلال هذا الإصلاح الحالي هو إعادة الثقة في المدرسة العمومية من خلال أولا توفير ظروف العمل بالنسبة للأطر التربوية، توفير عدة بداغوجية ملائمة، تمكين الأساتذة من الاشتغال في ظروف جيدة من خلال الاشتغال مع فصول دراسية متجانسة من حيث مستوى الأداء من خلال تمكين تلاميذ المستلزمات، توفير عدة بداغوجية وحقائب يعني حقيبة بداغوجية للأستاذ، التكوين المستمر والتأطير عن قرب من طرف المفتشين التربويين. هذه الأمور تمكن الأستاذ من الاشتغال في أريحية. تحقق النتائج.
1: هل كان هنالك تنزيل هذه الأمور أستاذ حسين؟
0: لدى الأساتذة. وبالتالي على غرار هذا الأمر هذا أولياء أمور كذلك سيستعيدون الثقة في المدرسة بمجرد أن يروا بأعينهم يعني مدى النسبة ولا مدى مستوى التحقق الأهداف ولا مستوى التحكم لدى التلاميذ.
1: نعم تم تنزيل ما ذكرته أستاذ الحسين يعني من إصلاحات في إجابتك، هل تم فعلا تنزيل هذا في السنوات الأخيرة؟ يعني نتحدث عن 2022 حتى اليوم تبقى للخريطة طبعا.
0: نموذج طبعا

0: النموذج الموسيقى الرياضة انطلق في الموسم الدراسي 23-24 بمايو 26 مؤسسة، وتم في إطاره اعتماد هذه المكونات كاملة التي أشرت إليها، وبناء على النتائج الإيجابية جدا التي تم تحقيقها تم تدريجيا في كل سنة إضافة 2000 مؤسسة. كما قلت سابقا نحن الآن في 3700 مؤسسة، وبالتالي مختلف هذه الأمور ربما في زيارات تكون للمؤسسة التعليمية أو في التواصل مع أولياء الأمور التلاميذ الذين يدرسون سيلاحظون هذا التغيير على مستوى تأهيل الفضاءات، على مستوى تجهيز الفصول الدراسية بحواسيب مصالح عاكسة بأركان قرائية، على مستوى العدة البيداغوجية المستعملة، على مستوى التكوين أطر التربوية أساتذة ومدير مؤسسات مفتشين، على مستوى تمكين المؤسسة التعليمية من مبالغ مالية في إطار مشروع المؤسسة من أجل تبديل المستوى. وبالتالي هذا
1: تكافؤ الفرص أستاذ الحسين في آخر نقطتك، ما بين مثلا العالم القروي والعالم الحضري،
0: لو قمتم بزيارة لفاكي زراسي في أقصى منطقة المجال القروي ستجدون نفس الحجرة الدراسية التي توجد في قلب العاصمة الرباط، وبالتالي نحاول أن نحقق هذا تكافؤ الفرص من خلال تمكين تلاميذ من ظروف تمدرس جيدة من خلال تحكم في المستلزمات. مع بداية السنة تتم عملية المراجعة والدعم وتحديد المكتسبات حتى يكونوا على نفس مستوى الأداء كزملائهم وقرانهم في نفس المستوى. هذا كله التقييمات التي توجد بشكل موحد على المستوى الوطني تمكن كذلك من تحقيق تكافؤ الفرص، وبالتالي هذا مبدأ مهم بالنسبة
1: لي. نتمنى ذلك أن يكون يعني هنالك تكافؤ فرص ما بين المجال الحضاري والمجال القروي. شكرا، أنا أشكرك كل الشكر أستاذ حسين نصديط مدير مناهج التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط. شكرا لكم سيدي. مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل، بعده نواصل في حصاد اليوم عبر ميديا.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام معنا في حصاد اليوم عبر ميديا. قبل نشرة الإخبارية المفصلة من قسمنا الفرنسي، النشرة الجوية.
4: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé sur le nord de l'Oriental et les zones proches, ainsi qu'au sud de la ligne Safi-Zagora, et partiellement nuageux à souvent clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 29 degrés à Rabat et à Tanger, il fera 30 degrés à Casablanca, 42 degrés à Laayoune, 39 degrés à Marrakech, 36 degrés à Agadir et à Fès, prévoir 38 degrés à Oujda, 30 degrés à Derla ou encore 31 degrés à Nador. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans l'ensemble des capitales. Il fera 37 degrés au Caire, 32 degrés à Tripoli, 35 degrés à Tunis, 28 degrés à Alger et 32 degrés à Nouakchott. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés à Abidjan, 30 degrés à Lagos avec un temps nuageux, temps souvent nuageux également prévu à Dakar où il fera 31 degrés ou encore 28 degrés à Conakry. Et dans le reste du monde, prévoir 20 degrés à Paris avec des averses, des orages prévus à Londres où il fera également 20 degrés, il fera 34 degrés à Rome, 28 degrés à New York, 23 degrés à Montréal, il fera 29 degrés à Tokyo, 36 degrés à Pékin avec un temps souvent nuageux, prévoir également 31 degrés à Beyrouth et 40 degrés à La Mecque.

0: دي آن حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مباشرة مستمعينا الكرام معنا في حصاد اليوم عبر ميدي آن، هو مستمر معكم ومحطته الموالية القصة. أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو في قرار رحبت به وزارة الثقافة التونسية واعتبرته اعترافا بالقيمة العالمية والاستثنائية للقرية باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا. واكتسبت أيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بطابعها المعماري الذي تتداخل فيه درجات الأزرق والأبيض، فضلا عن بعدها الروحي والتاريخي. قصة سيدي بوسعيد التونسية يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
2: أدرجت قرية سيدي بوسعيد المطلة على خليج قرطاج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ورحبت وزارة الشؤون الثقافية التونسية بقرار قالت أنه يشكل اعترافا بالقيمة العالية والاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. واكتسبت إيقونة السياحة التونسية شهرة عالمية بفضل طابعها المعماري الذي يمتزج فيه اللونان الأزرق والأبيض، وهي تتميز أيضا ببعد روحاني وتاريخي، إذ تحمل اسم الولي الصوفي سيدي بوسعيد وتضم ضريحة. كان جبل سيدي بوسعيد يسمى جبل المرسى وأيضا جبل المنار، وما فتئ هذا الجبل الصغير يوفر الأمن والمراقبة والدفاع عن قرطاج الفينيقية في القرن السابع قبل الميلاد ولمدة طويلة عن مدينة تونس، وذلك منذ بداية الفتح الإسلامي إلى القرن الثاني.

0: عشر، فقد كان جبل شري بوسعيد يقوم بدور الحصن، وفي نهاية القرن الماضي عوضت هذه التسمية جبل المنار رسمياً باسم سيدي بوسعيد لدى أحداث بلدية بهذا المكان سنة 1893. ويرجع هذا الاسم لولي صالح اسمه أبو سعيد الباجي، هذه الشخصية التي تركت اسمها لهذه القرية صاحبة الشهرة الكبيرة، كانت تدعى أبا سعيد خلف بن يحيى التميمي الباجي. ولد في باجة القديمة، وهي قرية صغيرة كانت في أحواز تونس قرب منوبة واندثرت الآن. وأقام في بداية حياته بمدينة تونس لتلقي العلم في جامع الزيتونة، كان ذلك في عصر انتشرت فيه الصوفية في شمال أفريقيا، حيث تجذرت بعد ظهورها في الشرق الأدنى. وهي أبو سعيد نفسه للتأمل والتمارين الروحية، وكان يقدم دروسا لتلاميذه الكثيرين ومن بينهم أبو الحسن الشاذلي. وبعد وفاته استمرت القرية في اجتذاب كل من كانت له استعدادات للسعي وراء التأمل، وكان لابد من انتظار بداية القرن الثامن عشر ليبادر الباي محمد باي ببناء جامع الزيتونة الذي يشمل ضريح أبي سعيد. ومنذ ذلك الوقت شيدت عائلات عديدة وخاصة سكان مدينة تونس منازل على التل، تحول مقام سيدي أبي سعيد لقضاء الصيف، وبذلك أصبح التل مكانا للاصطياف، فيه يقضي الناس عطلة الصيف والاستفادة من طبيعة المناخ في جو من الورع الديني، إذ كانت تقام احتفالات صوفية، ومن أهمها الخرجة، خرجة سيدي بوسعيد التي تتضمن فرق من العيساوية، حيث تلقى المدائح مع أصوات الدفوف. وأصبحت سيدي بوسعيد مقر للباي الحسيني في العهد العثماني، حيث بنيت أنذاك قصور ومنازل فاخرة وتضم عددا من الآثار. من أبرز الكتاب والشعراء المؤرخين الذين خلدوا ذكرى سيدي بوسعيد جورج ديامال وأندري جيد ومونيه وغيرهم، وزار قادة وزعماء ورؤساء ملوك من مختلف مدن العالم تلك القرية البديعة.
1: أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام بعد قصة هذا المساء النشرة والجوية. في المغرب طقس مشمس عموما شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية والشرائط الساحلية، مع سحب متفرقة بباقي المناطق واحتمال هطول أمطار قد تكون رعدية على مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. درجات الحرارة 24 درجة مرتقبة بشفشاون، 29 درجة في الرباط، طنجة 30 بالدار البيضاء والداخلة، 35 بورزازات، 36 بفاس، 38 بوجدة والسويرة، 39 بمراكش، و 32 درجة بالعيون، بينما 48 درجة على المقيس تسجل بأسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 27 درجة مرتقبة بالقاهرة، 32 بطرابلس، 35 بتونس العاصمة، 28 بالجزائر العاصمة، و 32 درجة بنواكشوط. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في أبيجان إلى 29 درجة، 31 في داكار، 33 بباماكو، و 28 درجة في كوناكري، بينما في شرق القارة ووسطها والجنوب مقاييس درجات الحرارة تسجل 25 بلواندا، 20 بجوهانسبورغ، 34 في كولن من ليبرفيل وكينشاسا. بينما في باقي أنحاء العالم درجات الحرارة 18 درجة في بروكسل، 20 درجة في برلين لندن وباريس، 35 بمدريد، بينما تسجل في بكين 36 درجة. السابعة بميديا نشرت الأخبار المفصلة يقدمها الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير عثمان، مساء الخير لكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. أياما من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر بالمملكة،

0: أنظار الناخبين تتجه إلى مقترحات الأحزاب والمرشحين للمرحلة المقبلة. في النشرة نسلط الضوء على انتظارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. خلال كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، رئيس الحكومة عزيز أخنوشة يؤكد أن المغرب يطمح تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أن يكون بلداً أقوى وأكثر تنافسية على الصعيد العالمي وقطباً للاستقرار والازدهار. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بألمانيا، صعود قوي لليمين المتطرف ممثلاً بحزب البديل من أجل ألمانيا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهزيمة قاسية للحزب الحاكم. في النشرة نسلط الضوء حول أسباب هذا التحول. في تحذير جديد، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك يحذر اليوم من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً وجودياً للبشرية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر. على بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، تتجه أنظار الناخبين إلى ما ستقترحه الأحزاب والمرشحون من برامج وحلول للمرحلة المقبلة. ومن بين الملفات التي تهم الاقتصاد الوطني تبرز انتظارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بالتمويل والضرائب وتكاليف الإنتاج والولوج إلى الصفقات والأسواق. فما الذي تنتظره هذه المقاولات من الحكومة المقبلة؟ نستمع في هذا الإطار لعبد الله الفرقي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، واتصل به نور الدين جاجان.
1: مذكرة ديال الكونفدرالية فيها المطالب والاقتراحات، يعني الاقتراحات ديال الكونفدرالية لحل هذه المشاكل اللي كتواجهها المقاولات الصغيرة جدا بالخصوص، لأن هي اللي كتشكل 98% من المجموعة ديال الاقتصاد ديال المغرب ومجموعة المقاولات المغرب، وكذلك المشاكل اللي كتواجهها والمقترحات باش تحلوا هذه المشاكل فيما يخص التمويل. المقاولات الصغيرة ما كيتمش التمويل ديالها من طرف الأبناك البلاستيكية، طرحات غنهضروا على ضحايا ديال الفرصات، ضحايا ديال الانطلاقه، وكذلك لهاد المسائل ديال الضرائب. الحكومه رفعت الضرائب من 10% ل 20%، يعني دوبلت على المقاولات الصغيره، في حين ان المقاولات الكبيره من 31 ل 20. حنا عندنا المشكل في المغرب هو انه ما كنتصنتوش لهاد المقاولات الصغيره جدا. حنا في هاد الانتخابات هادي غادي نعطيو لهم المطالب ديالنا، كما اننا غنشروا هاد المذكره اللي غنرفعوا ديالهم.
0: ارتباطا بموضوع الانتخابات دائما، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ كما تم حصرها بتاريخ 20 يوليوز الماضي عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية أزيد من 15,800,000 ناخبة وناخب، 40% منهم من النساء. أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان. قبل ذلك أكد رئيس الحكومة المغربية خلال كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المغرب يطمح تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أن يكون بلدا أقوى وأكثر تنافسية على الصعيد العالمي وقطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو أطلسي. مزيدا من التفاصيل في تقرير منال رقيوق.
2: في كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب انطلقت بفضل الملك محمد السادس الضامن لاستمرارية السياسات العمومية.
3: نقاش تكلمنا فيه على المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الكبرى اللي كتعيشها بلدنا، واللي هي أعطاها يعني الدفعة الكبرى صاحب الجلالة الله ينصره منذ سنين، وكانت مناسبة اللي نطمئن بانه هذه الاستراتيجيات الكبرى كما جاء في الخطاب الملكي ديال عيد العرش بانه هذه استراتيجية

0: الجهات غادي تكون التقوية ديالها، كيظلي بأنه كانوا السفراء كلهم جد متفائلين بمستوى العلاقات ديال المغرب مع لوسيديو، متفائلين كذلك بمستوى ديال التطور ديال المغرب.
1: هذه المنجزات كانت محط إشادة من طرف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن جدد في كلمته خلال جلسة مجلس المنظمة التأكيد على إرادة الهيئة مواصلة تعزيز شراكتها مع المغرب، معتبرا أن الأمر يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة بالنظر إلى الطموحات التي أطلقتها المملكة والتي من شأنها تعزيز نمو أقوى ومستدام. وأكد كورمان أن المغرب يظل فاعلا رئيسيا في تعزيز الاندماج الاقتصادي بإفريقيا وشريكا منخرطا في الحوار الإقليمي من خلال مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
2: ارتباطا بالشأن المغربي، دائما جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليونانية جيورجوس جيرابيتريتس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. في يوميات الحرب في الشرق الأوسط، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي وفق ما نقله الإعلام الرسمي. وقال رضائي للتلفزيون الرسمي أن هذه المنطقة المحظورة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. قراءة في هذه التصريحات الإيرانية يقدمها لنا منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني متحدثا من لندن لنور الدين جاجان.
3: أعتقد ما يقصده هو محسن رضاي هو أيضا هو التحريك الحوثي والتأثير على باب المندب، مضيق باب المندب، هذا ما يقصده محسن رضاي بالضبط. وأيضا يقصد ربما ستكون ضربة إلى كابلات الإنترنت. إيران حاولت طول الحرب بأن هنالك مفارقة ما بين، يعني حقيقة بين قوة واشنطن تعتمد على قوة جديدة ولديها التكنولوجيا وصواريخ ومقذوفات وحاملة طائرات الأكبر في العالم، وإيران تعتمد على الجيل الثاني والثالث، وحتى قوة جوية ليس لديها قوية حقيقة. وبالتالي أعتقد انتقلت إلى حرب بما تسمى حرب الوكالة لإيران. الآن الحوثي تحرك يريد زعزعة حركة السفن هرمز. نعرف أن الآن حتى الإيران استطاعت بأن تحارب واشنطن برفع الكلفة اقتصاديا على العالم وعلى واشنطن وحتى على المنطقة بإغلاق مضيق هرمز. إذا استطاعت إيران زعزعة حركة السفن في باب المندب سترفع الكلفة أضعاف ما ضاعفته على مضيق هرمز، وبالتالي تصبح أزمة عالمية اقتصادية. أنا أعتقد هذا ما يقصده محسن رضائي، وهذا ما تحرك عليه حتى المرشد. رأينا عندما ضربت واشنطن إيران صرح المرشد وقال نحن سنرد عبر قواتنا المسلحة والجبهة المقاومة، وما يقصد التحرك الأذرع، وأهم ما في الأذرع هو الحوثي التحرك بباب المندب.
2: وضمن تداعيات الحصار الأمريكي على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم عن رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار في ظل تشديد الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية على إيران. وتعتمد البلاد نظاما بثلاث درجات لتسعير الوقود، ولطالما كانت التعديلات والتعريفات مسألة حساسة على الصعيد السياسي في بلد اعتاد أن يوفر محروقات هي من الأرخص في العالم لمواطنيها. ضمن أخبار المنطقة، دائما قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية ليلية وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. نواصل نشرتنا من ألمانيا، حيث أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرفة اليوم أن فوزه الساحق في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت اليوم يظهر أن المستشار فريدريش ميرتس أصبح عبئا كبيرا على البلد وفق تعبيره. وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا أفضل نتيجة له على الإطلاق في انتخابات إقليمية ليفرض نفسه كأول حزب في البرلمان الإقليمي المقبل، مؤكدا بذلك تصاعد قوة اليمين المتطرف في البلاد. وقد فرض الحزب نفسه كثاني قوة سياسية في البلاد منذ الانتخابات التشريعية الفيدرالية الأخيرة. قراءة في هذا التحول في المشهد السياسي الألماني يقدمها لنا الطيب سعداوي، المحلل السياسي والاقتصادي، متحدثا من برلين.
4: زعيم الحزب في هذه المنطقة يقولها علنا بأن إذا تمكن الحزب من قيادة الحكومة المقبلة فأولى الأولويات هو تهجير كل من يعني طالبي اللجوء السياسي وكل من لم يمتثل لما يسمونه بالميثاق الألماني. أكيد أن هذا لا شك فيه أن الجاليات ستعاني الأمرين هناك، ليس الجاليات طالبي اللجوء فقط، وإنما كل ما هو ينحدر من جذور إسلامية عربية إفريقية وحتى أسيوية، كل هذا سيكون تحت ضغط هذه الحكومة لأنها ستعمل على تغيير القوانين وحاولت الضغط بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية لتفعيل ميثاق الهجرة الذي ينشدون. على الأقل في النتائج التي أفرزت هذه الانتخابات في ساكسونيا أنهالت من الصعب جدا أن تلتزم هذه الأحزاب الديمقراطية للامتثال لهذا الجدار العازل، لأن الحزب البديل لا يحتاج إلى أصوات قليلة، وهو في الغالب يعني التصويت على من سيقود الحكومة القادمة يكون سري، وبالتالي هناك فجوات يمكن أن يستغلها بعض النواب سواء من الحزب الديمقراطي المسيحي أو أحزاب أخرى.
2: مع تطور التكنولوجيا وتزايد نفوذ الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطرها. وقال تورك في الكلمة الافتتاحية للدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إن البشر يواجهون حاليا تهديدات غير مألوفة بل وغير مسبوقة لحقوقهم، فمتى يصير الذكاء الاصطناعي خطرا على البشر؟ جانب من الإجابة يقدمه لنا محمد فتحي، الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، متحدثا من القاهرة.
5: الخطر يتضاعف عندما لا يكون الذكاء الاصطناعي مجرد برنامج ينتظر أمر، ولكن هو يقدر ينسخ أنظمة أخرى، ينسخ وكلاء فرعين آخرين، يقدر يتواصل بدون أوردر أو بدون أمر، يقدر يقوم بعمليات شراء وبيع، يقدر يشغل برمجيات وأوامر من العقل البشري، يقدر يكتشف ثغرات إلكترونية. طبعا عملية السيطرة، مين يقدر يسيطر على مين، هي دي العملية الأكثر تعقيدا. هل مع التطور الهائل هل الإنسان هيقدر يسيطر على الآلة أم سيفقد السيطرة في مرحلة ما؟ وهو ده المخاوف الحالية اللي موجودة في العالم كله، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الحوادث المتكررة واللي حصلت على مدار الفترات اللي فاتت، ما تقدرش نجزم بأن الذكاء الاصطناعي أصبح لديه وعي، ولكن بتدينا إشارات أنه يجب أن لا يكون لديه وعي من الأساس، أو أن احنا ما نبدأش نفضل نطوره بشكل سريع جدا لدرجة من الدرجات أنه يحصل على الوعي الكامل. لازم على الأمم المتحدة أن تنشئ قواعد عالمية لاستخدامات الـ AI، ويتم وضع إطار عام ولائحة عامة وأخلاقيات من قبل الشركات المؤسسة لهذه الذكاء الاصطناعي.
2: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. أما اللحظة أترككم مجددا مباشرة معك عثمان.
6: شكرا جزيلا لك زميلي أمين. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا اللحظة إلى توقيعات التي تقدم لنا في هذا المساء أوراق إسبانية. لا شك أن الإعلام الإسباني يمتاز بكثير من المهنية والاحتراف، وهي مدرسة إعلامية بوجوه بارزة وتستحق المتابعة، لكن هذا الإعلام ذاته يسقط ورقة توت المهنية فجأة عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو متعلقة به، ليدخل مرحلة هذيان وحمى تسمح له بكل شيء من التلفيت والتلفيق وإلى التهويل، والأمثلة على ذلك كثيرة. نموذج عاد إلى الواجهة بوضوح قوي مع أحداث العبور الجماعي لمرشحي الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة، يقارب محمد الغول هذا التناقض الفاضح في عدد جديد من أوراق إسبانية.
7: الإعلام الإسباني ولا شك إعلام احترافي مهني يضم كفاءات كبيرة وأسماء يقام لها ويقعد في هذا المجال. شخصيا طالما كنت متتبعا لكثير من منابر هذا الإعلام ومستفيدا من تجربتها، لكن صراحة لا يمكن فهم ماذا يقع لهذا الإعلام عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو تهم المغرب. يتحور بالكامل وتسقط عنه ورقة توت المصداقية والمهنية ويكشف عن وجه آخر غير معهود في هذا الإعلام، وجه نكتشفه هذه الأيام بالتوازي مع أحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. الأمر لا يتعلق بتغطية عاطفية، الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبتة، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيدا وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائع مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة، لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقليم زيغ العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلفيق صور بشعة لجريمة عائلية كانت قد شهدتها مدينة الدار البيضاء، وعرضتها بوقاحة لا مثيل لها على أساس أنها نتاج تدخل الأمني المغربي. ذلك التلفيق الصارخ لم يكن مجرد خطأ تقني، بل كان مؤشرا على استعداد أطراف إعلامية لتبني أي رواية ولو كانت مزيفة لتثبيت صورة نمطية جاهزة ضد الجار الجنوبي. واليوم يتكرر هذا النمط الانفعالي في التعاطي مع ملف سبتة المحتلة، لكن بأدوات أكثر خطورة، فقد تداخلت التغطيات الكلاسيكية مع وسائل الفبركة الرقمية السائدة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه المنصات التي تحولت إلى بيئة خصبة لشائعات وفبركات اليمين المتطرف الإسباني الذي يجد في هذه الأزمات مادة دسمة لتغذية خطابات الكراهية والتهويل. صحيح أنه يمكن تفهم بعض الانحياز العاطفي للإسبان في تغطيات الملفات المغربية بحكم ثقل التاريخ المشترك وحجم تداخل الملفات العالقة بين البلدين، حتى أن عتات الباحثين الأكاديميين يعتبرون المغرب دائما ملفا انتخابيا إسبانيا داخليا. لكن هذا السقوط الشنيع وغير المسبوق لكل مساحق المهنية والمصداقية إلى درجة البروباغاندا العمياء لا يمكن تفهمه، خاصة في مرحلة يحتاج فيها البلدان بكل تأكيد إلى الأصوات العاقلة والإعلام الهادئ المتزن الرصين الذي يساهم في تفكيك ألغام المرحلة وكل المراحل لجعل علاقات البلدين تسمو على أي اضطراب ظرفي. والأكيد أن هذه الأصوات موجودة في الضفتين مهما على لغط الصاخبين.
8: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
6: عبر المباشر نرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم، اللحظة، إلى أبرز ما جاء في اليوم من الرياضة إلى مساء الرياضة. ومساء الرياضة لهذا اليوم مع الزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
8: مساء النور عثمان.
6: البداية يوسف في مساء الرياضة ستكون بالحديث عن صفقة حكيم زياش، هل فعلا يوسف حسم الأمر وسيوقع زياش لبوتافوغو البرازيلي؟
8: مبدئيا عثمان حسم الأمر بما أن اللاعب سافر إلى البرازيل، من المرتقب أن يصل الثلاثاء حسب وسائل الإعلام البرازيلية

التي تتحدث عن الصفقة كواقع الآن. حكيم زياج في بوتافوغو هي ثاني تجربة مغربية في كرة القدم البرازيلية على صعيد الدوري الممتاز بعد زكريا البلد الأبيض في كورينتيانس. نجم المنتخب المغربي السابق سيسافر الثلاثاء

0: بسبب خلافات مالية. الوداد دفع 350 مليون سنتيم كراتب لشهرين مع بعض المصاريف الأخرى من أجل تسوية الملف المالي، ويصبح بذلك حكيم زياش لاعبا حرا بإمكانه التوقيع لأي فريق يريد. وأنباء اللاعبين المغاربة تقودنا أيضا إلى كريستال بالاس الإنجليزي الذي أعلن تعاقده مع تعاقد أكاديميته مع المدافع المغربي الشاب طه ماجني قادما من اتحاد تورغا في خطوة مهمة للاعب البالغ من العمر 18 عاما. ماجني أصبح أول لاعب ينتقل مباشرة من البطولة المغربية الاحترافية إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تدرج في فئات اتحاد تورغا وخاض 17 مباراة مع الفريق الأول. طه ماجني كان جزء من تتويج المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم في الشيلي. على صعيد آخر، عبد الصمد الزازوري يواصل غيابه عن ريال بيتيس بعدما استبعده المدرب مانويل بيليغريني من قائمة الفريق لمواجهة ليل الفرنسية الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة دوري أبطال أوروبا. إصابة الدولي المغربي بعدوى فيروسية أبعدته عن هذه المباراة المهمة في انتظار طبعا عودته إلى الملاعب نهاية الأسبوع المقبل. وحديث كرة القدم المغربية يعيدنا إلى مباراة المغرب الفاسي ورحمه من بوركينا فاسو 4-1، نتيجة مهمة جدا بالنسبة للفريق الفاسي. بطل المغرب في بداية المشوار سمير عجام كان ضيفا على برنامج بوديوم وأعطى وجهة نظر تقنية في مردود الماس.
1: ملي كيكون هذا التغيير بهذا المستوى هذا، لان كنعرفوا باللي المغرب الفاسي غير المدرب، غير المدير الرياضي، وكذلك غير المجموعه ديال اللاعبين، فمن الصعب جدا اننا نحكموا، نحطوا واحد الحكم ونقولوا على ان هو ظهر بواحد الوجه مشرف. اذا ما يمكنليناش نحكموا اليوم، غادي ننتظروا لان البارح صحيح انه ظهر على بسم على واحد الوجه جد ايجابي على ان المغرب الفاسي والحمد لله يعني لا خوف عليه، بالرغم على انه حتى واحد ما كان يتوقع في البدايه على انه غادي يتخلى على احسن اللاعبين ديالو والهداف ديال البطوله الموسم السابق سي بالجديده. ولكن انا ما ابهرني في هذا الفريق المغرب الفاسي وهو ان هو هذا التحول اللي اصبحنا اليوم تنشوفوه في الانديه الوطنيه. شنو من تحول ان هناك حسن اصبحت واحد النوع من الشفافيه والوضوح ملي كتدخل مثلا لسيت الرئيسيين ديال الانديه، وليتي كتسمع باللي هذا النادي هذا راه انفق
2: بعض الانديه
1: بالفعل، يعني كاين واحد الانفاق كيوصل لواحد يعني واحد القيمه مالية انهم خسروا انفاق، وكذلك على انهم اشتروا واحد القدر يعني من اللاعبين، يعني شيء على ان هناك استثمار، هناك يعني قانون مؤسساتي ولات كتشتغل به الانديه في اطار الشفافيه والوضوح. هذا شيء جميل.
0: الماس يخوض الإياب بعد أسبوع، وباقي الأندية المغربية أعفيت من الدور التمهيدي الأول في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. نتحدث عن الرجاء، نهضة بركان والجيش الملكي عثمان.
3: بالتوفيق للأندية المغربية يوسف. في أوروبا الكل يتحدث عن قمة ريال مدريد وإنترناسيونالي ميلانو الإيطالي، المواجهة بين مورينيو ولاعبه السابق كيفو. نوستالجيا يوسف بالنسبة لعشاق الكالتشو.
0: ما شاء الله ذاكرتك قوية كي تتذكر الظهير الأيسر كريستيان كيفو الروماني الذي كان جزءا من تتويج إنتر في سنة 2010 بآخر لقب في دوري الأبطال تحت إمرة جوزي مورينيو. ريال مدريد يستعد لخوض هذه المباراة أمام إنتر في ظل بعض الصعوبات بعد خسارة المواجهة الأخيرة في الليغا أمام ريال بيتيس. مورينيو تحدث في المؤتمر الصحفي عن هذه المباراة وعن الكثير من الأشياء التي تهم وضعية النادي، سنعود الحديث عنها أيضا خصوصا أداء الحكم إرنانديز في المباراة أمام ريال بيتيس.
4: لقد حققت بالفعل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو، كما خسرت فيه نصف نهائي المسابقة بركلات ترجيح. لقد عشت في هذا الملعب أفضل وأسوأ اللحظات، لكنني لا أفكر فيها كثيرا، لا بشكل إيجابي ولا سلبي. ما أفكر فيه هو أنني مدرب لريال مدريد وأننا سنخوض غدا مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة مهمة لكنها لا تحسم أي شيء لأنها ليست مباراة إقصائية. وأعتقد أن ريال مدريد وإنتر ميلان سيضمنان التأهل في النهاية، وربما تكون مواجهة الفريقين في المستقبل أكثر أهمية عندما تصبح الرهانات أكبر. أما الآن فعلينا التركيز على مباراة الغد لأن كل نقطة مهمة، وإنتر فريق كبير وسيسعى بدوره إلى حصد النقاط، ونحن أيضا سنحاول تحقيق الهدف ذاته.
0: الحديث عن هذه المواجهة بين إنتر وريال مدريد أو بين ريال مدريد وإنتر بمعنى المباراة تلعب على ملعب سانتياغو برنابيو يقودنا إلى الحديث عن فيدريكو دي ماركو أفضل لاعب في السيريا الموسم الماضي.

0: نادي آن حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: لكل من هو في الاستماع لميديا نرحب بكم اللحظة مباشرة وياكم مستمعينا الكرام إلى محطتنا الموالية في حصاد اليوم. ميديا روبورتاج يوقع لكم من رام الله. قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لا تزال علامات الاستفهام تحيط بإمكانية إجرائها في موعدها، ففي وقت تستعد فيه الساحة الفلسطينية لهذا الاستحقاق تسود حالة من الشك لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين وسط حديث عن عراقيل داخلية وأخرى مرتبطة بالموقف الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. فهل تمضي الانتخابات فعلا نحو موعدها المحدد، أم أن هذه العراقيل قد تعيد سيناريو التأجيل؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: على الرغم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين ومعهم اللجنة المركزية للانتخابات التي يؤكدون فيها على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في 28 من نوفمبر المقبل، إلا أن الشك ظل يساور أوساطا عديدة في المجتمع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني الذي يريد لهذه الانتخابات أن تجرى ويعاد بناء الشرعيات الفلسطينية على أسس ديمقراطية بدأ غير مقتنع بهذه التصريحات، خاصة وأن لديه تجربة سابقة وقعت قبل 3 سنوات عندما ألغى الرئيس محمود عباس تلك الانتخابات، وكانت الحجة وقتها عدم موافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس. مواطنون يتحدثون عن ذلك.
3: بتوقع التأجيل لأنه الظروف السياسية غير مستقرة وفي قد يكون يترتب عليها خلافات، فأتوقع أنه ابتعادا أو تحاشيا للخلافات تأجيل.
4: يعني أول شيء الظرف الحالي لا يسمح لإجراء هذه الانتخابات، يعني فيش ضمانات لسيرها بشكل حقيقي لنزاهتها، ما في أدم. اثنين، في عندك موضوع عالق، موضوع غزة والقدس، لسه مش واضح بمشاركتهم ولا يمكن أن تكون مجزأة الانتخابات. يعني الهدف الانتخابات هو الجمع الجغرافي بين الضفة وغزة،
2: ولأن عملية الانتخابات تحتاج إلى إجراءات لوجستية على الأرض لضمان نزاهتها كتوفير الأمن لمراكز الاقتراع وللناخبين والمرشحين على حد سواء، مع تسهيل تنقل هؤلاء إضافة إلى المراقبين. فإن عدم إعطاء إسرائيل والإدارة الأمريكية الموافقة حتى اللحظة على السماح بإجراء هذه الانتخابات، وتحديدا في مدينة القدس الشرقية وفي قطاع غزة الذي بات يخضع لإدارة مجلس السلام مع وجود الجيش الإسرائيلي في أكثر من 60% من أراضيه، يبقي الباب مشرعا أمام عملية التأجيل، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب.
5: كان القيادة

0: رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي مع الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي عبر تسمية شخصيات مستقلة لا تنتمي إليهما صراحة، إضافة إلى ما يطلق عليهم بالحردانين داخل حركة فتح الذين يتشاورون لتشكيل قائمة منفصلة عن حركتهم فتح. هذه التحالفات من شأنها كما يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن تدفع إلى تأجيل الانتخابات.
1: يبدو أن حركة فتح قد تكون خاسرة فيها، أو على الأقل أنها لن تحصد مواقع ومقاعد وازنة في المجلس التشريعي، ولذلك ربما هناك رهان على إمكانية عدم الذهاب إلى انتخابات والاكتفاء بإعادة تشكيل المجلس.

0: إن حصل يمكن كما يقول مراقبون أن يكون ثمنه القانوني والسياسي والمجتمعي على القضية الفلسطينية كبيرا لجهة تآكل الشرعيات وغياب المؤسسات الرقابية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: شكرا جزيلا لك ماجد. نواصل وإياكم مستمعين الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا لحظة إلى إيكولوجيا. خلف كل سؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي تقف مراكز بيانات ضخمة تعمل على مدار الساعة وتستهلك كميات هائلة من الطاقة وتنتج حرارة كبيرة. ظاهرة جديدة بدأت تلفت انتباه الباحثين، الجزر الحرارية الرقمية، بقع ساخنة تظهر حول مراكز البيانات التي تشغل تقنية الذكاء الاصطناعي. فما هي هذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على مناخنا؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل سفيان أمنحوت.
2: ما هي الجزر الحرارية الرقمية؟ هل سبق وسمعت عن ظاهرة الجزر الحرارية الرقمية؟ الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثورة التكنولوجية التي يشهدها كوكبنا في العقود الأخيرة، بل ونتيجة لوجهها الخفي المظلم. نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. تعرف جزيرة الحرارة الناتجة عن البيانات أو الجزر الحرارية الرقمية بكونها ظاهرة بيئية ترتفع فيها درجات حرارة سطح الأرض في المناطق المحيطة بمراكز البيانات الضخمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة مؤخرا من خلال دراسات علمية، حيث قادت جامعة كامبريدج بإنجلترا مع جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة دراسة نشرت في أبريل عام 2026 اعتمدت على بيانات الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بين عامي 2004 و2024 لآلاف مراكز البيانات. رصدت تكون بقع ساخنة جديدة بدرجات حرارة مرتفعة فوق هاته المراكز. أما عبارة الجزر الحرارية الرقمية فقد أطلقت رسميا في مارس عام 2026 في دراسة للباحث ألكساندرو مارينوني وفريقه من جامعة كامبريدج. السبب المباشر لهذه الظاهرة هو أن مراكز البيانات تضم آلاف الخوادم التي تعمل على مدار الساعة لإنجاز تريليونات العمليات الحسابية، ما يستهلك طاقة كهربائية هائلة يتحول جزء كبير منها إلى حرارة تنبعث إلى البيئة المحيطة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: في حصاد اليوم قبل موجز 8 مساء مستمعينا الكرام، النشرة والجوية. في المغرب طقس مشمس عموما شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية والشرائط الساحلية للمملكة، مع سحب متفرقة بباقي المناطق واحتمال هطول أمطار قد تكون رعدية على مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. درجات الحرارة 24 في شفشاون، 29 في الرباط، طنجة، 30 بالدار البيضاء الداخلة، 35 بورزازات، 36 بفاس، 38 في كل من وجدة والسويرة، 39 في مراكش، 42 بالعيون، و 48 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة مرتقبة بطرابلس، 35 بتونس العاصمة، 28 في الجزائر العاصمة، 32 بنواكشوط، و 37 درجة مرتقبة بالقاهرة. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في أبيجان إلى 29 درجة، في داكار 31 درجة، بينما باماكو تسجل 33 درجة، 28 درجة في كوناكري. في باقي أنحاء العالم 18 درجة في بروكسل، 20 درجة مرتقبة في برلين، لندن، باريس، 35 في مدريد. في المنطقة العربية درجة الحرارة 31 ببيروت، 36 درجة في دمشق، 40 في مكة المكرمة، و43 درجة في بغداد. موجز والأنباء. أهلا بكم، معكم عثمان الطاهري في تقديم هذا الموجز. نستهله من أثينا، حيث جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني جيورجوس غيرا بيتريتيس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وأشار رئيس الدبلوماسية اليونانية لأنه انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن اليونان تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف في التواصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27 7

وتسعين. أشاد وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وجدد الوزراء في القرار الخاص بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الصادر في ختام اجتماع الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعمهم لدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، وثمنوا الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها. في سياق ذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات على غرار هجوم 7 أكتوبر 2023. وجاءت تصريحاته بعد هجوم طعن وقع في شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى إصابة شخص قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قتل منفذ الهجوم وهو فلسطينية. نبقى في المنطقة حيث قتل 12 شخصا بينهم رادعان وعنصران من فرق الإسعاف في غارات ليلية إسرائيلية على جنوب البلاد أو جنوب لبنان استهدف منطقة محاذية للنبطية. واتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية، وقالت إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في لبنان لكنها ستواصل إزالة التهديدات التي تشكلها أو يشكلها الحزب. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أشار خلال محادثتهما في كييف مع ممثلين أوروبيين أمس إلى استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أنه في هذا السياق يتعين الاستعداد لانطلاقة جديدة للمفاوضات. وكان المبعوثان الأمريكيان أطلع أمس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ثم ممثلين عن مجموعة دول الأوروبية الثلاث ألمانيا فرنسا والمملكة المتحدة في اجتماع منفصل على مضمون محادثتهما في اليوم السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في المغرب انطلقت اليوم السنة الدراسية الجديدة بالمؤسسات التعليمية بالمملكة بدينامية متجددة

كتب الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصوبي السبتي المغربي رضي الله عنه رسالة إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام القاضي عياض لم يحج أبدا ولم يقف على المقام الشريف، لكنه ألف أعظم كتاب في الإسلام في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة رسالة طويلة صاغها القاضي عياض لتتلى عند القبر الشريف، وقد أوردها كاملة الإمام شهاب الدين أحمد المقري التلمساني في أزهار الرياض، كما نقلها الحافظ أبو العباس القسطلاني في مسالك الحلفاء. وقد أورد الشيخان هذه الرسالة لأنهما كانا مع الإمام القاضي عياض في رأيه فيها، وأنهما استحسناها ولم ينكرا عليها ولم يعترضا. تقول الرسالة: يا حبيباه، اذكرني عند ربك في مقامك المحمود الكريم، ويا شفيعاه، اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقف العظيم. اللهم إني أسألك بحقه عليك الذي آتيته، وبقسمك بعمره الذي شرفته به وفضلته، وبمكانه منك الذي اختصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا بأفضل ما جازيت به نبيئا عن أمته، وتؤتيه منا الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونحن وإياكم نسأله ذلك.

القاضي عياض الذي تكلمنا عن رسالته إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد رزق الله هذا الكتاب من الحظوة والشهرة والسر والبركة والخير والفضل ما لم يرزقه أي مؤلف في هذا الباب على الإطلاق. فهذا الكتاب يعرف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف بفضله علينا وعلى الناس وعلى المخلوقات جميعا. قال الإمام أبو العباس أحمد المقهري التلمساني، وهو صاحب كتاب نفح الطيب، قال في كتابه أزهار الرياض: لا يمتري من سمع كلام القاضي عياض العذب السهل المنور في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وصف إعجاز القرآن أن تلك نفحات ربانية، وأنها منحة صمدانية خص الله بها هذا الإمام وحلاه بدرها النظيم.

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الكتاب هو شفاء من كل داء، حتى تعرف كل حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد أنشد بعضهم: كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض.

اعتبر الإمام القاضي عياض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق قدرا عند الله، وأنه حباه بالخصائص والفضائل التي لم يعطها لبشر سواه، وبنى كتابه الشفاء ليقرر أن معرفة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره ومحبته ونصرته هي أساس الإيمان وأعظم الواجبات على العباد، حتى قالوا فيه: لولا الشفاء لما عرف المصطفى، لما جمع فيه من دلائل النبوة والشمائل والكمال المحمدي. قال الإمام القاضي عياض رضي الله عنه في الشفاء في ثناء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهاره عظيم قدره لديه: اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. قال في الفصل الأول: فيما جاء في ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي: وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قال القاضي الإمام أبو الفضل عياض رحمه الله: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس، على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة أو قرابة. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score.
1: La petite finale,
0: les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: Oui, au vu du résultat,
3: l'Argentine est submergée un peu par ça.
4: La deuxième.
0: Monsef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
4: Évidemment, c'est celui qui sort.
0: Le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
5: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
6: جماعة أهلا بكم. جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير خارجية اليونان في تصريح عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وشدد الوزير اليوناني على أن بلاده بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ترحب باعتماد قرار المجلس رقم 2797، ومن خلال هذا الدعم تنخرط اليونان بشكل كامل في الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في كلمة خلال جلسة مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقدة اليوم في باريس بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش، أكد الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان أن تعزيز الشراكة مع المغرب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة، منوها بالإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة المغربية. من جانبه استعرض رئيس الحكومة عزيز خنوش مختلف الأوراش والاستراتيجيات

0: شوف باختصار، حنا دابا في هذه الاداره كل واحد فينا عنده واحد المسؤوليه معينه ياك، وهكاك تصويت في الانتخابات حتى هو مسؤوليه وطنيه كتهمنا كاملين.
1: معلوم كتهمنا كاملين، حيت مستقبل بلادنا كيهمنا كاملين. نساهموا في التطور ديالها والازدهار ديالها، ونصوتوا على الناس اللي قلبهم على البلاد، الناس اللي باغين وناويين يخدموا البلاد. حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
2: انتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
3: الدخول المدرسي في المغرب أزيد من 8,234,000 تلميذ وتلميذ التحقوا اليوم بمقاعدهم الدراسية. رئيس الحكومة المغربية يستعرض أمام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس المنجزات الاقتصادية والتنموية التي حققها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس. تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان مخلفا عددا من القتلى، ويهدف حسب الجيش الإسرائيلي إلى إزالة تهديدات حزب الله. مستشار ألمانيا يواجه تحديا حقيقيا بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات مقاطعة ساكسونيا أنهالت الذي يسمح لحزب البديل بقيادة حكومة محلية لأول مرة منذ عام 45. في الرياضة، حكيم زياش يصل غدا إلى البرازيل من أجل غلق صفقة انتقاله إلى نادي بوتافوغو بعد فسخ عقده مع الوداد الرياضي إثر تسوية مالية. عمر بجمع، أهلا بكم في هذه النشرة. الدخول المدرسي في المغرب أزيد من 8,234,000 تلميذ وتلميذ التحقوا اليوم بمقاعدهم الدراسية. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن التعليم العمومي استقبل 7 ملايين تلميذ وتلميذ مؤطرين من طرف 313,975 أستاذة وأستاذ موزعين على 12,661 مؤسسة تعليمية، منها 7,015 بالوسط القروي، ما يمثل 55.4% من مجموع المؤسسات التعليمية. وفي اليوم الأول من الموسم التعليمي الجديد يخضع التلاميذ في مدرسة محمد تيمود الابتدائية في مدينة سلا ككل مدارس نظام الرياضة لاختبار للمستوى. هذا ريبورتاج عادل الزبيري من مدينة سلا.
4: الساعة 9 صباحا في مدرسة محمد تيمد الابتدائية في مدينة سلا، عشرات التلاميذ يؤدون النشيد الوطني بشكل جماعي في أول يوم دراسي قبل التوجه إلى الأقسام.
5: نتلقى مع أصدقائي وغادي نتعرف على أساتذة جداد.
6: فرحانة بزاف حيت غادي ندخل وغادي نتلقى بأصدقائي اللي شحال ما شفتهم.
7: أنشطة ونبقاو نلعبوا باش من كبروا ونبقاو نتفكروا هاد الأوقات الزوينة.
4: يشرف أستاذ اللغة العربية عبد اللطيف بومهيد على اختبارات فردية للتلاميذ في اليوم الدراسي الأول لمعرفة مستوى كل تلميذ. الأستاذ عبد اللطيف يدرس للعام الثالث تواليا في مدرسة عمومية تعتمد المدرسة الرائدة.
8: كنعرف كل واحد المستوى دياله في الأخر، فاش كنسجلوهم في مسار وكل واحد فين وصل هو اللي كيتكلف وكيعطينا مجموعات اللي عندهم مستوى متقارب.
4: خضع التلاميذ لتقسيم بين من يجتاز اختبار تحديد المستوى وبين من ينتظر دوره في الأقسام تحت إشراف مباشر من الأطر التعليمية. الشهر الأول تعليميا في مدارس الريادة مخصص لتقريب المستويات الدراسية بين التلاميذ. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
3: في كلمة خلال جلسة مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقدة اليوم في باريس بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان أن تعزيز الشراكة مع المغرب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة، منوها بالإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة المغربية. من جانبه استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش مختلف الأوراش والاستراتيجيات التنموية المنتهجة تحت قيادة الملك محمد السادس مبرزا طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي وأن يصبح قطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو أطلسي. في المتابعة منال أرقوق.
9: في كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب انطلقت بفضل الملك محمد السادس الضامن لاستمرارية السياسات العمومية.
10: نقاش تكلمنا فيه على المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الكبرى اللي كتعيشها بلادنا واللي هي أعطاها يعني الدفعة الكبرى صاحب الجلالة الله ينسوه منذ سنين، وكانت مناسبة اللي نطمئن بأن هذه الاستراتيجيات الكبرى كما جاء في الخطاب الملكي ديال عيد العرش بأنه هذه استراتيجيات غادي تكون التقوية ديالها، كيظل بأنه كانوا السفراء كلهم جد متفائلين بمستوى العلاقات ديال المغرب مع لوسيديو، متفائلين كذلك بمستوى ديال التطور ديال المغرب.
9: هذه المنجزات كانت محط إشادة من طرف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن جدد في كلمته خلال جلسة مجلس المنظمة التأكيد على إرادة الهيئة مواصلة تعزيز شراكتها مع المغرب، معتبرا أن الأمر يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة بالنظر إلى الطموحات التي أطلقتها المملكة والتي من شأنها تعزيز نمو أقوى ومستدام. وأكد كورمان أن المغرب يظل فاعلا رئيسيا في تعزيز الاندماج الاقتصادي بإفريقيا وشريكا منخرطا في الحوار الإقليمي من خلال مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
3: جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير خارجية اليونان جورج جيرابيث ريتيس في تصريح عقب لقائه اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وشدد الوزير اليوناني على أن بلاده بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ترحب باعتماد قرار المجلس رقم 2797، ومن خلال هذا الدعم تنخرط اليونان بشكل كامل في الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة تسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. أشاد وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريفة. التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، وزارة الصحة اللبنانية أكدت مقتل 12 شخصا بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على الجنوب في سياق تصعيد كبير. قال الجيش الإسرائيلي أنه يأتي بهدف إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله. ومنذ إعلان إسرائيل يوم الخميس السيطرة على مرتفع علي الطار حيث توجد منشأة عسكرية لحزب الله قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن الجنوب، كثفت غاراتها على المنطقة وأدت هذه الغارات خلال ثلاثة أيام إلى مقتل 27 شخصا على الأقل. للتعليق على هذا التصعيد الإسرائيلي نستمع إلى ناجم لاعب خبير عسكري واستراتيجي من بيروت، حاوره نور الدين إيجاجان.
11: أولا، قرب الانتخابات الإسرائيلية لن يتنازل نتنياهو عن أي شبر من أراضي يحتلها لا في لبنان ولا خارج دول الطوق التي تطوق إسرائيل عمليا. واحد. اثنين، أي مفاوضة لبنانية يخطط الإسرائيلي أن تكون تحت النار ويقنع الأمريكي بأنه يزيل التهديدات. ثلاثة، هناك قرار إسرائيلي يبدو أنه لوقف التهديدات مستقبليا هو إزعاج بيئة حزب الله، كما رأينا أنه يستهدف عاصمة الجنوب اللبناني مدينة النبطية بأحيائها بحيث أنه يخلق حالة نزوح عند هؤلاء الأهالي حتى يكون في وسيلة ضغط على حزب الله حتى يغير أسلوبه. هذه ثلاث أهداف عمليا تستدعي أنه بقاء هذا الوضع الإسرائيلي. هل يتطور إلى أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك لا أعتقد، لأنه وزير الدفاع عندما أعلن السيطرة العملياتية على تلال علي الظاهر قال أنه بهذا أصبحت المنطقة الآمنة لجليل الأعلى، وصلنا إلى ختامها. هذا تصريحه، يعني لن يكون هناك توغلات إسرائيلية واحتلالات، لكن لا وقف لإطلاق النار إطلاقا، لا بل يعني المزيد من القصف والتدمير وإزالة القرى ومعالم سكنية في كل المناطق التي يحتلها الإسرائيل.
3: عرب مستشار ألمانيا فريدريش ميريتس عن صدمة عميقة إثر هزيمة حزبه أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات محلية، لكنه تعهد بمواصلة إصلاحاته الصعبة مع العمل على شرحها بصورة أفضل للناخبين. وقال ميريتس: وقد بدا عليه التأثر غدة الاقتراع في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا الشيوعي سابقا. هذه أقصى هزيمة انتخابية يتعرض لها الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عقود، ولا بد أن تترتب على ذلك تبعات. هذا تعليق الطيب السعدوي المحلل السياسي والاقتصادي من برلين، حاور نور الدين إيجاجان.
12: زعيم الحزب في هذه المنطقة يقولها علنا بأن إذا تمكن الحزب من قيادة الحكومة المقبلة فأولى الأولويات هو تهجير كل من يعني طالبي اللجوء السياسي وكل من لم يمتثل لما يسمونه بالميثاق الألماني. أكيد أن هذا لا شك فيه أن الجاليات ستعاني الأمرين هناك، ليس الجاليات طالبي اللجوء فقط، وإنما كل ما هو ينحدر من جذور إسلامية عربية إفريقية وحتى أسيوية، كل هذا سيكون تحت ضغط هذه الحكومة، لأن ستعمل على تغيير القوانين وحاولت الضغط بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية لتفعيل ميثاق الهجرة الذي ينشدون. على الأقل في النتائج التي أفرزت هذه الانتخابات في ساكسونيا أنهالت، من الصعب جدا أن تلتزم هذه الأحزاب الديمقراطية للامتثال لهذا الجدار العازل، لأن الحزب البديل لا يحتاج إلى أصوات قليلة، وهو في الغالب يعني التصويت على من سيقود الحكومة القادمة يكون سري، وبالتالي هناك فجوات يمكن أن يستغلها بعض النواب سواء من الحزب الديمقراطي المسيحي أو أحزاب أخرى.
3: أدانت الحكومة البريطانية محاولة متظاهرين عرقلة إنزال مهاجرين غير نظاميين في بورتسموث جنوب أنجلترا وسط مخاوف لدى السلطات المحلية من فتح مسار جديد للهجرة انطلاقا من فرنسا في اتجاه أبعد غربا عن الطرق المعتادة غرب قناة المونش. هذا تعليق محمد أبو العينين خبير الشؤون البريطانية والأوروبية من لندن، حاور يوسف نماني.
13: بالرغم من انخفاض نسبة المهاجرين غير الشرعيين من منطقة دوفر إلى كالي وما إلى ذلك، إلا أن المهاجرين يجدون أو يبحثون عن طرق جديدة وآليات جديدة من شأنها

0: نقل عدد أكبر من المهاجرين واستخدام قوارب أكثر اتساعاً، وكذلك المخاطرة بمزيد من حياة هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للخطر من أجل الوصول إلى بريطانيا، إنما تؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها غير كفيلة بتحقيق الهدف من وراء وقف عمليات الهجرة، وكذلك الاعتماد على زيادة القوات الأمنية أو استخدام وسائل حديثة في هذا الأمر، إذ يعد هذا الممر واحد من أهم الممرات التي تستخدم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية. والأخطر تصاعد لليمين المتطرف، وشاهدنا هذا في التظاهرات التي خرجت لمواجهة هذه القوارب غير الشرعية، إضافة إلى أنها أصبحت تتوجه إلى مدن بريطانية من الصعوبة بمكان أن تتوفر لها الموارد والمصادر المالية التي تمكنها من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
1: أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خلال الزيارات قامت بها اليوم إلى غرينلاند على ضرورة تعزيز الحضور الأوروبي في هذه الجزيرة القطبية الشاسعة ذات الحكم الذاتي، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر الماضية رغبته في السيطرة عليها. نتابع تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل. حاور رئيس النماني.
2: تحاول الحكومة الإقليمية في غرينلاند توطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها تتبع للدنمارك وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن هل ستتمكن هذه الحكومة عن طريق التوقيع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من إقناع الرئيس الأمريكي بأن غرينلاند تتبع إلى الدنمارك وأنها عضو في الاتحاد الأوروبي وأيضا عضو في حلف شمال الأطلسي؟ هل بإمكانها إقناع الرئيس الأمريكي التوقف عن المطالبة بضم غرينلاند؟ أعتقد أنه ما دام الرئيس الأمريكي في الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فإن مطالبه بضم غرينلاند ستستمر، ويرى الرئيس الأمريكي أن هناك ضرورة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها من الناحية الاستراتيجية هامة بالنسبة للولايات المتحدة. كان هناك اتفاق بين الدنمارك والولايات المتحدة وتم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في غرينلاند، هذا بالإضافة إلى أن غرينلاند لها أهمية استراتيجية وهناك رغبة لدى العديد من الدول وخاصة روسيا بزيادة تأثيرها وتواجدها في المنطقة، وأيضا نظرا لوجود ممرات بحرية تستخدمها العديد من الدول وخاصة روسيا والصين. لذلك الرئيس الأمريكي يريد السيطرة على غرينلاند بشكل كامل.
1: في الرياضة، غدا الثلاثاء يصل حكيم زياش إلى البرازيل من أجل غلق صفقة انتقالية إلى النادي بوتافوغو بعد فسخ عقده مع الوداد الرياضي إثر تسوية مالية. في المتابعة يوسف شاطر.
3: حكيم زياش بات قريبا من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، هذه المرة من بوابة نادي بوتافوغو البرازيلي. الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أعلن اكتمال الاتفاق بشأن انتقال الدولي المغربي إلى الفريق البرازيلي العريق. من المنتظر أن يصل زياش إلى البرازيل الثلاثاء تمهيدا لإتمام الإجراءات النهائية وتوقيع عقده مع نادي ريو دي جانيرو. صفقة زياش مع بوتافوغو تأتي بعد تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة بعدما تحدثت الصحافة البرازيلية الأحد عن توصل الطرفين إلى اتفاق شفهي مع بقاء بعض الإجراءات الإدارية عالقة قبل الإعلان الرسمي. اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 عاما سيوقع لبوتافوغو كلاعب حر بعد نهاية ارتباطه بنادي الوداد، وتشير المعطيات المتداولة في البرازيل إلى أن زياش الذي سبق وحمل قميصي أياكس وتشيلسي سيوقع على عقد يمتد لموسمين مع بوتافوغو، وفي حال اكتمال الصفقة سيصبح ثاني مغربي يلعب في الدوري البرازيلي الممتاز بعد زكريا الأبيض الذي ينتمي لنادي كورينتيانس. هذا وكان زياش قد فسخ عقده رفقة الوداد بعد توصله لاتفاق مالي ينتهي بدفع الفريق الأحمر ل 350 مليون سنتيم كراتب لشهرين مع بعض المصاريف الأخرى.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Respirez.
5: Vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجما، أهلا بكم. جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير خارجية اليونان جورج غيرابيت تريتيس في تصريح عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وشدد الوزير اليوناني على أن بلاده بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي ترحب باعتماد قرار المجلس رقم 2797، ومن خلال هذا الدعم تنخرط اليونان بشكل كامل في الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة تسوية نهائية هذا النزاع الإقليمي على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في كلمة خلال جلسة مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقدة يوم الاثنين في باريس بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان أن تعزيز الشراكة مع المغرب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة، منوها بالإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة المغربية. من جانبه استعرض السيد خنوش مختلف الأوراش والاستراتيجيات التنموية المنتهجة تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وأن يصبح قطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو أطلسي. قتل 10 أشخاص على الأقل في اصطدام شاحنة ب10 سيارات يوم الاثنين في تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة. وأفادت الحماية المدنية في بيان بأن فرق الإنقاذ تدخلت إثر حادث اصطدام تسلسلي

0: بين شاحنة ذات مقطورة وعشر مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بولاية تيزي وزو على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة. أشاد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بالمباحثات التي أجريت خلال نهاية الأسبوع في موسكو وكييف، مشيرا إلى أنها قد تفضي إلى تحديد موعد لمحادثة سلام ثلاثية جديدة. وتحدث ويتكوف عبر منصة إكس عن تقدم جوهري تحقق، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحديد موعد محادثات ثلاثية إضافية. في الرياضة، انتزع فريق الفتح الرياضي لكرة القدم سيدات بطاقة التأهل للمرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مساء الاثنين بملعب برادود بتونس العاصمة على فريق مسار المصري بثلاثة أهداف لواحد برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا. وبهذا التأهل يكون الفتح الرياضي ثاني نادي مغربي سيخوض نهائيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم سيدات 2026 إلى جانب نادي الجيش الملكي حامل اللقب. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم موضوع مهم بزاف، وكيقسنا كاملين احنا المغاربة وخصوصا الشباب. الانتخابات التشريعية على الأبواب، ومعها يبدأ السؤال، سؤال الاختيار. لمن غادي نصوت وعلاش غادي نصوت عليه؟ لكن قبل أن نصل إلى مكان التصويت ومكاتب الاقتراع، هناك مكان آخر وفضاء آخر لصبحت فيه الانتخابات حاضرة وبقوة حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، اللي هو الهواتف ديالنا. فيديو كيظهر أمامنا، منشور كنشاركوه، تصريح كنسمعوه، تعليق كيأثر فينا وعلينا، وربما معلومة ما كنعرفوش أصلا شنو المصدر ديالها، واش هي فعلا صحيحة ولا لا، وكنتقاسموها مع المتابعين ديالنا. اليوم التكنولوجيا هي بالأكيد وسيلة لنقل المعلومة، لكن كذلك هي أصبحت جزء من الطريقة اللي احنا كيفاش كنشوفوا بها المعلومة وكيفاش كنفهموها، وربما كيفاش كتكون المواقف ديالنا. فكيف يمكن للشباب خصوصا أن يتعامل مع الانتخابات في هذا الفضاء الرقمي؟ وهل ستساعدنا المنصات على الاختيار أم يمكن أن تؤثر في اختياراتنا من حيث لا نشعر ولا ندري؟ وهذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه. وأنا سعيدة جدا أن يكون ضيفي اليوم هو أمين سنوني، أستاذ جامعي ومستشار في التكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. أستاذ مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
2: مرحبا أستاذ حنان، شكرا على الدعوة، وتحية كذلك للمستمعين الكرام.
0: مرحبا بك، وحتى الناس اللي يتابعونا يتابعوا الحلقة عبر يوتيوب متابعينا، مرحبا بكم أينما كنتم. قبل ما نهضروا على الانتخابات وكيف يتشكل الرأي على منصات التواصل الاجتماعي، شحال هذه كان أي واحد كيبغي يأخذ المعلومة فخصو يا إما يسمع للراديو، يا إما يتفرج في التلفزيون، يا إما يقرأ جورنال باش أنه يأخذ المعلومة اللي هو اللي تكون يعني صحيحة.
2: صحيح.
0: اليوم المعلومة متوفرة، بل المعلومات متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك على المنصات الرقمية. واش هذا شيء صحي ولا؟
2: أنا تعتبر يعني بداية الظاهرة هي صحية، ولكن يعني فيها محفوفة يعني بشوية المخاطر، لأنه المعلومة الآن أصبحت متوفرة. علاش؟ لأنه الوسائط المتاحة يعني في الشبكة العنكبوتية يعني الأنترنت باش يمكننا نتجو محتوى ونبتوه يعني متنوعة وكثيرة، وبعض مرات تنلقاوها يعني حتى يعني بدون سونكو يعني بدون ثمن، يعني مجانية تماما وسهلة، وأي واحد يمكن له يمشي لها. وجات الثورة يعني في إطار يعني هاد الزخم الرقمي، يعني الرقميات أصبحت تالي حياتنا اليومية، أصبحت عماد الاقتصادات للدول، وسباقها كذلك يعني ولات ملايير الدولارات تجنى من استعمال الرقميات.

0: اندماجها في مختلف الأنشطة الاقتصادية. بلادنا يعني جزء لا يتجزأ من هذه الصورة، وبالتالي فالمواطن المغربي ملي تيبغي ياخذ المعلومة ما بقيناش نتسنى مواعيد الأخبار سواء عبر الأثير الراديو ولا عبر القنوات، وإنما صفحاتنا سواء فيسبوك يعني وسائل التواصل عفوا الاجتماعي برمتها، فيسبوك تيك توك إنستغرام، كلها هذاك يعني المصدر ديال الصفحات يتغير في جزء من الثانية يعني بالسرعة. يعني نقدر مثلا يكون عندي
1: الفيل ديال الاكتواليتي كيتغير بسرعة، ولا حتى منصة التواصل الاجتماعي ولا مصدر مصادر الخبر بغض النظر واش الأخبار هي صحيحة أو زائفة. هذا موضوع آخر نرجعه لاحقا. لكن هاد الزخم هذا، وكيف ما قلتي أنه المغرب جزء لا يتجزأ مما يقع في العالم، غير طريقة المواطن المغربي في تلقي المعلومة أو التعامل مع المعلومة خصوصا السياسية.
0: تنظن على أنه يعني في رأيي ما بدلش بطريقة اللي هي عميقة، لأنه الدليل أننا تنخذ مجموعة هذه المعلومات وتنتفعل معها ربما بطريقة مثلا عاطفية ماشي موضوعية. والدليل فاش يبان فأننا تنعود مثلا المشاركة ديال واحد الفيديو 7000 مرة، وحنا ما عارفينش مثلا القضاء يلاح ما عطيتش مثال ربما في السياسة، ولكن بصفة عامة مثلا جريمة معينة تنتعاطوا مع طرف على حساب آخر، وحنا ما شفتيش حتى كيفاش يعني المصالح اللي غتاخذوا القضية في المحكمة مثلا. خصنا نشوف واش هذا متهم واش هذا ولا تمسات الإدانة
1: كيدينو ويخرجوا براءة قبل
0: البث تماما في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الكومنتير، عبر يعني التفاعل اللي تبدأ سواء بالكومنتير سواء بالبارتاج، وبالناس عبروا على الآراء. بالتالي بالنسبة لي ما تغير السلوك، ربما الناس تهلك بطريقة كبيرة دون أن يكون هناك سلوك زعما نقدي لأنني أجي نتحرى المصداقية،
1: سلوك
0: واعي. ولا ناخذ أختي غير نقولوا إحنا جات مثلا في صفحة مثلا ديال ديال ديال ديال قناة معينة ولا هذا، يعني ولو أنها رسمية ما تنتسناش أن نمشي مثلا ركوبي نقارن هذه المعلومة مع معلومة أخرى، يعني في المباشرة نحكم وتناخد وتندير تفاعل ديالي كما نقولوا أشو يعني في البلاصة. وهذا تنظن أنه يعني السلوك ما تبدلش، لأنه ملي كنت أنا في التلفازة تنتفرج في الراديو ولفت أنا تنسمع الراديو وتنتفرج في التلفازة سنتلقى المعلومة، ولكن ماشي
1: لأن المعلومة كتعطى لك بشكل موضوعي
0: تماما. ولكن
1: نقدروا نقولوا بأنه المعلومات أو الأخبار اللي كاينة في منصات التواصل الاجتماعي انطلاقا مما قلت أنها معلومات تدغدغ المشاعر،
0: هالشيء اللي بغيت تماما هالشيء اللي بغيت نوصل له. يعني أنا ربما المانيبيولاسيون نقدر نتحكم مثلا في الرأي في المشاعر في العواطف، ولكن بالموازاة المواطن يعني قلتي لي واش بدل ما تبدلش السلوك السهلك ربما غير زاد ذاك التفاعل زاد كثير. أنا بالنسبة لي التغيير في السلوك ديال هذا المتلقي والمتلقية ديالنا في بلادنا أنه ولينا تناخذوا بزاف ديال المعلومات على شحال هادي، ولكن التفاعل ولا كبير، لأنه كما ذكرتي التغيير غير الفيلد اكتواليتي شحال مرة المعلومات تتعاود في يعني بزاف مثلا الوسائط الإلكترونية، بالتالي فتفاعلوا لكثير. فعيوب ما نتسنى نشره رئيسيه ديال ديال ديال ديال العشيه مثلا غتجيني غير مره في النهار، دابا يمكن ليا نلقى مصادر مجموعه نشرات،
1: لانه الاخبار اللي كيتبث على الراديو او تبث على التلفزيون راه كاينوا فيها واحد العمليه وجهد كبير جدا، عكس انه غير ما يقال على منصات التواصل الاجتماعي. وانت هضرتي على واحد حاجه مهمه اللي هو العمل ديال الخوارزميات.
0: نعم لسا نقول اسمي
1: هذا هو الدور ديال
0: تماما. دابا الخوارزميات المشكل ديالو لي زالغوريتم على انه يمكن لها تحببنا وتقربنا من واحد المنتوج من واحد الحزب من واحد الهيئه من واحد الخبر بطريقه يعني اللي نقدروا نقولوا اننا حنا ما تنشوفوش ما وراء الخوارزميات. وهذه راه بدات مع العالم ديال التجاره الالكترونيه. يعني كانوا بعض الحسابات الوهميه تدير مثلا لايك لواحد المنتج على حساب منتوجات اخرى، وهي راه وهميه يعني تفاعل ايجابي ديال زعما دي كليون، هما راه ماشي يعني زبائن حقيقيين، ولكن غير تنطلعوا له لاكوت كما تنقولوا في لابورس يولي كلشي تابع هذاك البرودوي، هذا بيست سيلر احسن منتوج تباع، وهو ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. لان الخوارزميات شكون اللي تيشوفها؟ هذاك اللي تيقوم بالبرمجه ديال الوراء، يعني قسم الداتا يعني قسم البيانات مثلا في واحد المؤسسه هو اللي غادي يقوم بالبرمجه ديالها، ولكن المواطن او المواطن والمستهلك والمستهلكه ما تيقدرش يولي يشوف كيفاش تحقق. يعني يقدر مثلا برودوي ما تيتباعش كاع هو في ستوك هو تيطلع هو الاول يعني وتنساق وراء
1: هذه عمليه صناعه الترند هكا كتوقع
0: تماما وتتحقق نتائج.
1: نجيو للموضوع اللي هو مهم، احنا على ابواب الانتخابات، احنا ترى واحد المدخل باش نفهموا كيفاش كتمشي الامور على منصات التواصل الاجتماعي، وحنا على ابواب واحد موعد اللي هو مهم للانتخابات التشريعيه. وطبعا قبل حتى انطلاق الحمله بشكل رسمي، الحمله الانتخابيه فهي انطلقت بايام
0: نعم
1: او شهور ربما على منصات التواصل الاجتماعي.
0: يعني كاين بالفعل كاين ديناميه كبيره، وتنظن انه هذا هو درك الرقميات التي اصبحت تغزو

0: جميع مناحي الحياة والسياسة والعملية الانتخابية تحديدا في السياسة ما بقاتش يعني استثناء. بالتالي فلاحظنا أنه هذا العام 2021 بدأت الإرهاصات الأولى في المغرب بعد، لأنه كان خرجنا من جائحة كمثال الأثر ديالها ديال كوفيد 19، وبدأت بعض الأمور ديال التسويق وداك سبونسورينغ مثلا ديال المنشور ديال الحزب إلى آخره. بدأت يعني وداير الحزب اللي جا كان جوا الأول راه يعني كانت واحد الميزانية كبيرة ترصدات وتبوء الصدارة أونتخوطخ يعني ما بين عامين بين عوامل. وبالتالي فهذا يعني دفع جميع الهيئات الأحزاب السياسية الناس بدأت تهتم برقمنة العملية السياسية وتواصلها مع المواطنات والمواطنين. لأنه علاش ملي تنتكلموا على التقارير الدولية، أنت عندك يعني عندنا في آخر إحصاء ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي ترجع ل 2024 تنتكلموا على 36.1 مليون نسمة ديال المواطنات والمواطنين، فيهم 35.5 على حساب جوج تقارير، تقرير ديال لانيغ تي اللي هو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات معروف أكثر بلانيغ تي، وداتا ريبورتال هذه واحد المنصة رقمية سميتها داتا ريبورتال تتبحث على المعلومات على المشاركين في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي وتتنتج تقارير تقول أن 35.5 ديال المليون ديال المغاربة هما حاضرين في الانترنت، يعني عندهم الانترنت، وهذا يشكل 92 أكثر ما يربو على 92% من الساكنة ديال المغرب كامل، و 99 عندهم هواتف ماشي فورسيمون ذكية ولكن عندهم هواتف نقالة قدرت تكون ذكية ولا لا. وفوق هاد 99 ألف عندنا في المنصات اللي مشينا دابا غنهبطوا لوسائل التواصل الاجتماعي والحضور الكبير ديال المغاربة 23 مليون حساب يعني كونت كاين في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مختلطة، يعني فيسبوك انستغرام تيك توك إلى آخره. وتلقاو لأنه بالتوزيع فيسبوك تجي واتساب هو الأول في الدردشة عفوا الفورية بواحد النسبة اللي هي كبيرة تقريبا أكثر من 50% ديال هاد الناس كاينين في واتساب، ولكن حنا غاديين تنهبطوا لفيسبوك تنهبطوا في 21 تقريبا يربو على 21 مليون مغربي. هبطنا من موراها في الترتيب كاين عندنا انستغرام 16 مليون والفرق مليون مع التيك توك اللي هو فيه حاليا خاصة الجينيراسيون الجديدة يعني الجينيراسيون زاد وما وراءها اللي فيه تقريبا ما يربو على 15 مليون يعني 16 15، وتنهضروا سناب شات 6 مليون الى اخره. يعني غير باش نعطيت هذه الارقام اللي هي حادثه يعني حادثه العهد، يعني تترجع لنهايه شهر دجنبر 2025 تتاكد انه الحزب على جيت هذه التوطئه، يعني الحزب السياسي مطالب انه الخطاب ديالو يكون رقمي لانه هذه المعطيات تخلي ان المغاربه حنا دوينا عليك في التوطئه استاذ حنان، يعني المغاربه كاينين في وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من انهم يعني يتابعوا مثلا واحد الموعد معين محدد في النهار في يعني كاين واحد التواجد شبه دائم 24 ساعه على 24 ساعه،
1: فهما خصهم يستغلوا هذا التواجد ديالهم
0: يعني اوبليغاسيون.
1: اوكي قبل ما نهضروا على انه هاد الاحزاب السياسيه واش فعلا كت يعني قدرت انها تعمل وتوظف خطاب رقمي، ام هي فقط غيرت الـ يعني السوبور او الحامل قبل ذلك، واش فعلا هاد التواجد المهم ديال المغاربه على منصات التواصل الاجتماعي وبالارقام كيف ما ذكرتي، وكان شوفوا بأنه ما شاء الله كان غير لايك كان غير بارتاج كان حتى التعبيرات يعني التعبير على الآراء سورتو الآراء السياسية متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي. واش هاد المنصات خلت فعلا أنه الشباب سورتو الشباب لأن هي الفئة المتواجدة أكثر على منصات التواصل الاجتماعي خلتهم فعلا أنهم يعني يكونوا أكثر مشاركة في الحياة السياسية، لأنه وخا نقولوا بارتاج نقول لايك ما كيعنيش الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية.
0: تنظن أكيد يعني سنجزم على أنه يعني ما نعلم هذا الطرح هذا لأنه أصبحت يعني هاد وسائل التواصل الاجتماعي نافذة للشباب اللي كاين فتيح على السياسة. هذا شفنا الأرقام شحال كثيرة، وبين قوسين لبشينا الفئات العمرية ما بين 19-24 سنة هي الفئة الغالبة بعد مرة توصل حتى تقريبا حنا 99% بالنسبة المطلقة. بالتالي فالحضور ديال الشباب جعلهم أنهم كذلك يبدوا آراء، وهذا شفنا أن حتى لي موفمون اللي بنوا مؤخرا تعبير على آراء إلى آخر جينيراسيون زاد تماما عبارة عن وسائل التواصل الاجتماعي ربما شوية مغلوقة في حال واحد العدد ديال الوسائل ماشي هي المعتادة الكلاسيكية فقط باش تكون يعني شنو نقولوا يعني تكون مجموعه اللي مغلقه يعني بالنسبه للمتابعه الى اخره،
1: يعني ما نطلقوش من المواقع اللي معروفه بحال واتساب
0: تماما مشاو للوسائط الجديده. ولكن هذا تعاود غير ياكد الفرضيه لانه يعني كاين تواجد كبير وفيه تفاعل. هاد الناس كانوا مثلا واحد تيعطي واحد لو بوست يعني وقت تنشر واحد المنشور وكاين واحد التفاعل اللي هو كبير. نفس الامر دابا تنشوفوا حاليا كما ذكرتي قبل من الحمله الانتخابيه كاين خرجات ديال الاحزاب، وهذا سواء تعلق الامر بتجمعات طبيعة في مختلف مقاليم المملكة ولا حتى يعني دي بودكاست كابسول خرجوا دابا يعني في المواقع التواصل الاجتماعي على يعني تنظن ماشي كاع الأحزاب ولكن الأحزاب هذا اللي تقليدية راه في غادا في هذا السياق وكاين تنافس يعني محموم يعني كاين واحد التنافس
1: تنشوفوا وكاين بعض الأحزاب اللي خصوا دي بيجي
0: كبير تمام.

0: كبير.
1: انا ديك الساعه الاحزاب التقليديه اللي عندها كوميم واحد البيدجي، الاحزاب خاصها تعتمد على المبادره الفرديه اللي قدر ما تبانش منظمه، ولكن كاين يعني كل شيء وعى بالاهميه. دابا ملي نقول لك دول عالميه ترصد يعني ملايير الدولارات مثلا غير باش انها تدمج في الاقتصاد الذكاء الاصطناعي، يعني دابا راه العمليه السياسيه ستمر. وشفنا حتى الديمقراطيات المتقدمه على الصعيد الدولي امريكا الى اخره راه استعملوا الرقميات والخوارزميات في الانتخابات، وكان عندها دور كبير في النتائج التي افرزت بعد ذلك. انا بغيت نقول ان هذا الشباب طبعا حال التواصل ديالو تيبان لنا شخصيا، يعني ما عنديش ارقام في هذا السياق، ولكن الانطباع انه تتقى دائما غير واحد المرور ديال الامين عام حزب معين ولا واحد المهرجان الخطابي، مجموعه ديال التعليقات تتاري تقريبا اكثر من 100 تعليق. انا شفت غير مؤخرا في هاد 7 ايام 10 ايام تشكل العطله عندنا شويه الوقت نطالعوا على هذا الشيء وتنشوفوا، يعني ربما تنهتموا اكثر بنشوفوا الانتراكسيون يعني الكومونتير اكثر من المحتوى، وبالتالي تيبان انه انا بالنسبه لي يعني كانطباع عند رايي ماشي ما تابعش الارقام انه كاين اهتمام ديال الشباب عفوا بالسياسه، لان كما قلت لك هذاك فضاء رقمي ولجلو الشباب واحد القوه سميهم كاع ديجيتال نيتيفز، يعني جاوا مع السمارت فون في يديهم زادوا في اوج الثوره الرقميه تماما، يعني جزء لا يتجزا، وبالتالي ماشي لا يكتفون بالاستهلاك وانما يعبرون
0: زوين. يعني هذه الديناميه هذه جميله جدا انه ما كيكتفيش فقط كمستهلكين او يتابعون انما يشاركون في كل ما هو مرتبط بالسياسه على منصات التواصل الاجتماعي.
1: وليس
0: هذا هو السؤال اللي غيكون هو زوين، هذا الشيء اللي كنشوفوه وفعلا ولاو يعني كيعبروا بجراه وكيطرحوا مواضيع اللي هي يعني تهم فعلا يعني المواطن المغربي. لكن واش هذا الشيء يكفي؟ واش غادي يقدروا انهم يمروا الى مرحله التصويت والاختيار؟
1: نعم، هنا تنظن ان هنا هذه مرحله ثانيه. انا بالنسبه للمرحله الاولى هي الاهتمام بالسياسه، تنظن ان كاين حيت بزاف الاوساط بعض المرات تقدروا نكونوا سوداويين، يعني على هذا الشباب صحيح خصو تكوين خصو تاطير، هذا واقع وتكل الاحزاب بين الادوار ديال الدستوريه هو التاطير، ولكن باش نقولوا انهم لا يلمون ولا يعني لا يهتمون كان واحد شويه ديال القصور. انا قلت لك يعني انه بعض المرات نهتموا بالمجال الاكاديمي خصني نجيب الدبلوم نخدم هذا، ولكن دابا تنظن ان غير شفنا غير في لي موفمون ديال جينيراسيون زيد يعني بلا ما عارف ان شنو هو الحقوق ديالو الاولويه مثلا اللي تنادي بها وتطالب المسؤولين ودوائر القرار انها مثلا ترجم على الارض الواقع
0: كيف ما قلت
1: تماما سنسة. يعني تأطير اساسي، ولكن يعني كاين الامل بطاقة الأمل إن باعتت، وهنا فين كاين الدور ديال المؤسسات يعني اللي خاصها تلعب الدور اللي هي المركزيات الأحزاب السياسية بدرجة أولى، المركزيات النقابية في المجال المهني إلى آخره، خاصها تأطر هذا الجموع بما أن كاين الرغبة وكاين الإرادة وعارفين شنو باغيين وشنو لينا وشنو علينا، ماشي كل شيء طبعا الحال، ولكن نبداو هذا هو الأساس. ولكن باش نجاوب على الشق الثاني ديال السؤال، ما كاينش داك مازال ما وجدناش 100% أنه أصبحت الكونيكسيون دايزة ما بين
0: يعني
1: الأحزاب
0: أونلاين أوفلاين
1: تماما، مازال ما وصلناش لهذ المرحلة. أنا نقول علاش، لأن عاوتاني كاين واحد النوع من السوداوية مثلا تراكم، مثلا أنه تجربة الأولى ما نجحاتش، التجربة الثانية تخلينا مثلا دائما نحكموا بواحد الطريقة اللي هي في لي كومونتير نيجاتيف، أنا ما تنشوفش كاع المحتوى وتنعبر على لا راه تيكذب لا راه غير سميتو، أنا ما يمكنش نجمعوا كل شيء في سلة واحدة. والعكس كذلك صحيح، يعني بالنسبة لنا كاين ناس مزيانين يعني وكاين ناس مزيانش، ولكن باش يمكن لك أنت تدخل وتسمع أول خصك عندك قابلية تسمع ماشي غير تهضر مثلا تمن وتحلل. يعني بالنسبة لي راه غنديروا غير ميكرو تروتوار مثلا في الشارع، قدر مثلا نلقى عدد ديال الشباب ما تعرفش مثلا غير ما بين مؤسستين دستوريتين اللي هو مجلس مستشارين وعنده الحق باش ينتخب، هو طالب جامعي في واحد
0: واحد السؤال ربما هدف انت هضرتي على نديرو ميكرو تروتوار الا طرحنا نفس السؤال على شباب اللي هما اوفلاين، شباب اللي هما في الشارع مثلا وشباب اخر اللي هو غيعلق اونلاين، شكون اللي غيكون اكثر جرأة واكثر تفاعل باش يقدروا يكون اكثر يعني واقعيه؟
1: فهمت، انا تنظن الناس اللي اونلاين تنظن يعني تجربه لان تياخذوا راحتهم اكثر، انا قلت لك ما انت راك ماشي في الشارع يعني راه ماشي معلن كشخص كذا، يعني تياخذوا راحتهم اكثر، وانا بالنسبه لي اكثر من انه تياخذوا راحتهم ولات في الاد ان القضيه ديال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني وصلنا لدرجه ما نبغيش يعني نسودها نقول الادمان، ولكن الادمان ربما تقدر يكون ايجابي يقدر يكون سلبي، ولكن الهاتف النقال لا يراويه الايدي ديالهم، يعني انا بالنسبه لي يقدر يرتاح الشاب انه يعبر الراي ديالو في اونلاين، وقدر اوفلاين كاع ما يعطيش التصريح، انا نقدروا نخرجوا نقدر بزاف ما يعطوش التصريح، ماشي ما خافش ما يكونش ما عندوش الباك جراوند وكذا، ولكن في وسائل التواصل الاجتماعي تحسوا بديك الراحه، ولو يكون عندي صفر معرفه قدر نبدا نبني رايي،
0: كيحس بحريه اكبر انه في التعليق انه يقول داكشي اللي بغى. كيف ما قلت راه ممكن يعلق على حاجه اللي هو اصلا ما شافهاش وما سمعهاش وما ركزش معاها، واخا في الغالب الاختيار الانتخابي هو قرار شخصي
1: تماما.
0: ولكن ملي كنهضروا على منصات التواصل الاجتماعي وكنهضروا على الخوارزميات كنقدروا نبعدوا شويه بانه يولي فعلا قرارك شخصي.
1: فهمت تمام متفق معك. علاش دابا هو كاين هذا سلاح ذو حدين بالنسبه للتكنولوجيا في جميع المجالات، راه كاين بزاف يعني العلوم الاجتماع يعني بزاف.

0: الأساتذة باحثين ركزوا على نواقص والمشاكل اللي تطرح الذكاء الاصطناعي اللي هو جزء من التكنولوجيا. التكنولوجيا هي الأم كما تنقولوا فيها تفرعات. الآن الذكاء الصناعي هو الفرع ولا تخصص ديال التكنولوجيا اللي أصبح الآن أكثر شنقولوا عائد من الاستثمار وتأثيره إيجابي على جميع مناحي، يعني اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ثقافيا رياضيا إلى آخره. أنا تنحلو تا لي ماتش لي تكتيك حتى التنبؤ بنتائج مسابقة رياضية. يعني هاد الذكاء الاصطناعي تنظر لأنه غادي يقدر يعطينا هاد النتائج الإيجابية، منها السرعة في مثلا في بث المعلومات. نعطيك مثال، مثلا حزب تيوجد غير برنامج بغى يدير واحد الإطلالة على كاع البرامج الأخرين باش يحاول يبني الموقف ديالو. يقدر مثلا الذكاء الاصطناعي يقوم بهاد العملية أنه يعطي أن
1: ملخص
0: تماما يعني السيبلاج، يعني نقدر نوصل الناخب بدقة، استهداف الناخبين تماما. هذا باللغة العربية استهداف الناخبين. علاش؟ لأنه بعض المرات النقاش اللي غادي يمكن اللي يمشي للشاب ماشي ولا غادي يمشي حتى للجينيراسيون اللي
1: هادشي. هذه نقطة مهمة. هادشي عرفوا يتقنوه الأحزاب اللي كتشوف انت على منصات التواصل الاجتماعي عندهم فعلا خطاب اللي هو رقمي موجه للشباب اللي هما شباب رقميين ومتواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، ام هو نفس الخطاب التقليدي فقط غيروا
0: انا تنظن صراحه تماما انا تنظن على انه مازال ما وصلناش لديك الشخصانه ديك لا بيرسوناليزاسيون. ولكن علاش احنا بصدد استراتيجيه المغرب الرقمي 2030؟ يعني بالنسبه لي ما هو رقمي، يعني رايي شخصي، يبنى يعني لابينا بلا بينا. انا بالنسبه لي ماشي احنا حتى المغرب، راه كنت كرتها في ميديا يعني في برامج الفازية قبل الترتيب ديالنا دي مؤسسات عالمية، مازال من المتوسط، يعني مازال ما وصلناش لديرو شيء عادي. لأنه علاش حنا يعني في البدايات، ولكن جد مشجعة وتنظن مع الأحداث ديال 2030 خاصة كأس العالم ما نقدروا نمشيو مزيان. المسألة أنه الحزب فقط استعمل الحامل، في رأيي الشخصي الأحزاب استعملته كحامل. مثلا ما غاديش ندخل كل حالة بحالة، عندنا تبارك الله أكثر ما يربوا على 30 حزب، ولكن انطباع شخصي على أنه الأحزاب فقط استعملت الواسط. هي ديجا يعني راه عملية مزيانة أنه هذا نعطيك بسهولة عندي برنامج حزبي في 200 صفحة مزيان، عطيت الأرقام وحللت وكيفاش غندير الإجراء واحد والإجراء جوج. ولكن هذا الشاب هذا خصنا نعرفوا أنه جينيراسيون ديال داتا فيز، يعني خصها البيانات التمثيلية تتبان قدامه ملخصة، ما خصش غاديش يمكن له يقرا 200 صفحة كاين ما تيقراش كتاب. يعني في هذه الحالة هذه كاين واحد العزو، حنا ولينا شوية تكنولوجي بزاف، كتاب يعني ماشي رقمي، ماشي رقمي ورقي تماما، ما غاديش يقرا. يعني هنا ديجا استعملت لك أنا واحد الملخص مقتضب ديال دقيقة ديال البرنامج الحزبي راه مزيان، ولكن باش نجاوبك على الشخص الثاني ما كاينش شخصانه ما تنظنهاش كاينه.
1: درت على لي كابسول ديال البرامج الانتخابيه وتبارك الله دابا مع البرامج الانتخابيه والوعود والارقام اللي كاينه في البرامج الانتخابيه ما بقاش الوقت بزاف. نصيحه للشباب والناس اللي كيسمعونا ويتابعونا واللي قبل ما يقروا على من غيصوتوا، طبعا هم متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي وكيشوفوا واحد الكم هائل حداهم، البرنامج كيفاش يدير يقرا داك البرنامج الانتخابي ويفهمو ويعرف ما بين الوعود وما بين داكشي اللي غتحقق ونطلعوا السميك ل 5000 درهم وخلق مناصب كثيره ديال الشغل وهادشي راه شايفينه زعما.
0: طبعا الحال انا بالنسبه لي اول زعما نقولوا الاسلحه اللي خصني تسلح بها المواطنين والمواطنين بصفه عامه والشباب على وجه الخصوص، يعني باش يواجهوا هذا الزخم ديال استعمال الرقميات في الانتخابات، هو اننا نستافدوا من العوامل الايجابيه. انا بالنسبه لي كاين وسائل ديال الذكاء الصناعي متاحه للكل وبدون اشتراك وبدون ثمن. يعني بالنسبه ليا يمكننا نبدا بعمليه ديال الركوبمون. هذاك الذكاء الاصطناعي تسمى عباره على منصات رقميه تدير واحد القراءه ديال شنو كاين في المعلومات على جميع ما هو متوفر في الانترنت. يعني مجموعه بلا ما نعطيو لو نو ديالهم، يمكن لهم انهم يعطيوني واحد ملخص ديال البرامج كل هذه الاحزاب. يمكن ليا ندير يمكن نعاود نسال واش هاد البرامج هذه شنو كان قبل، لان عاد نشوف الرقم داز من واحد انا غنقص العشرة راه شيء غير عادي. مثلا نشوف ان الولايه الحكوميه فيها 5 ديال السنوات وشي حاجه اللي هي صعيبه لانه دوزنا 15 20 25. انا تندعي الشباب انه يكون عنده لاكيريو عنده الفضول، وهذا الفضول هو استعمال الذكاء الاصطناعي انا باش نقلب وباش نامن بواحد الرؤيه بواحد البرنامج واش واقعي ولا ماشي واقعي. وتنظن حتى الاحزاب مطالبه انها تشرح، اللي ممكنش نعطيك انا اجراء فقط باش نبومبارديك مؤسسه عموميه هذه عموميه مستشفى عمومي، وكيعطيني الاجراء وكيف وبعد حزب راه درتها، يعني كيفاش يمكن لي نبلور على ارض الواقع وكي تمشي منطقي. تقول لك انا العام الاول ها شنو غادي ندير، العام الثاني تنشوف في التدقيق المختصر
1: خارطه الطريق
0: تماما. هذا جانب. الجانب الثاني اللي سنحاول ندير فيه شباب لانه يعني دوينا على العوامل الايجابيه، يعني احنا عندنا سرعه انتشار المعلومه، عندنا السيبلاج الى اخره، ولكن بالموازاه عندنا الاخبار الزائفه. هذه الاخبار الزائفه كيفاش يمكن لي نديرها؟ نتكلم على الركوب مو هذه تيديروا اصحاب اللي

0: خدموا في مجال المعلومات والبيانات انه ضروري, وحتى في المجال الاعلامي اللي ديالكم, لانه دائما تنقوم بمقارنه الخبر مع مجموعه ديال لي سورس, يعني مصادر. باش نتاكد من الصحه ديالو دائما نحاولوا نلحقوا على المصدر, ان المصدر واحد عنده بلوغ بيرسونيل يعني منصه شخصيه, ودابا راه يمكن لك بصفر درهم انك دير منصه شخصيه وتخرجها في الانترنت, ماشي هي وكاله المغرب العربي للانباء اللي هي معروفه ولا مؤسسه حكوميه ولا مؤسسه رسميه,
1: ولا قنوات حتى ولا مؤسسات حزب. عندهم صفحات اذاعات, عندهم صفحات
0: تماما, ولا احتيال الرقمي. راه شفنا الناس خفوا لهم بيانات رقميه ديال البطاقات البنكيه مثلا. يعني كاين عندنا, كنا هضرنا في حلقه سابقه معاك نيت في البرنامج على الامن السيبراني, يعني راه كاين تهديدات ان تنعطي موقع اللي فيه نفس السميه ديال الموقع ديال الحزب مثلا, عندك اسم حزب,
1: او بعد مرات كتشوف هذا واحد البيان بانه كومكورا هو مثلا مقتطف من برنامج انتخابي, وما كاينش
0: لا يموت بصله. متفق معاك, يعني بالنسبه لي قضيه المقارنه فيها مجهود, غتخدم شويه المواطنه والمواطن, ولكن مزيانه باش نتاكد من المصدر. اخر حاجه هي ديك الصور اللي فيهم بعض المرات يكونوا مفبركين, ديب فيك, هو التزييف العميق. هذا التزييف العميق انه ماشي غير تنشر خبر زائف, تمشي معاك بعيد, تنشد تجمع خطابي تيرجع ل 2009 في انتخابات ونعطي صوت جديد نفس الامين العام, تيدوي على شي حاجه ربما مزيانه ولا ما مزياناش. هذه الحاله هذه انا بالنسبه لي ان خصنا نتاكدوا من واحد الحاجه, انه هذا الفيديو ولا هذه الصور بعض المرات ملي تصدر بغيت نقول ملي تثبت تماما, تكون واحد مونسيون اي اي, مونسيون اي اي ولا مونسيون ارتيفيشال انتيليجنس, تعني انه راه تم معد تعديله عن طريق الذكاء الاصطناعي كخطوه,
1: ويتاكدوا واش الفيديو حتى ما كانش معدل, واش الفيديو جديد ولا لا, لانه الصوت ديالكم غالي وثمين, خصكم تعرفوا لمن تعطيوه. استاذ امين سنوني, استاذ جامعي ومستشار في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي, شكرا بزاف انك انت معايا اليوم.
0: مرحبا استاذ, انا اسعد, وشكرا لكم على الاستضافه.
1: مرحبا, شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, في امان الله.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أوقاتكم جميعا أينما كنتم وأينما تواجدتم، بداية أسبوع موفقة نتمنها للجميع، ونشكركم دائما على حسن الوفاء والمتابعة لبرنامج حديث المجتمع. البرنامج طبعا أذكركم بتوقيته من الاثنين إلى الجمعة حدود 11 صباحا حتى حدود 11:30، وكل اهتمامات المجتمع المغربي نطرحها لنقاش.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: نتحدث اليوم عن استحقاقات 23 من شتنبر، وطبعا مشاركة المرأة في هذه الانتخابات سواء كمترشحة أو كناخبة أو كمنتخبة في هذه الانتخابات. وسنستمع اليوم لصوت الجمعيات النسائية والحقوقية ورأيها في هذه الترشيحات وأيضا هذه الأنشطة المرأة المغربية في عموم المملكة، ونسأل أيضا ما هي انتظارات هذه الجمعيات الحقوقية من الحكومة المقبلة. ضيفتين كريمتين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج، الأستاذة غزلان بن عاشر، وهي إحدى النشطات الجمعويات البارزات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها النسائية، وفي نفس الآن أيضا نائبة رئيس جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات. أهلا ومرحبا بك أستاذة غزلان.
2: أهلا أستاذة وشكرا على الدعوة.
0: يا أهلا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا لا تقل عنها نشاطا في الترافع عن حقوق المرأة المغربية، وهي السيدة رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الأستاذة بشرى عبدو. أهلا ومرحبا بك أستاذة بشرى.
3: صباح الخير وشكرا على الدعوة الأستاذة فرحان عياش.
0: يا أهلا بك. طبعا المجتمع المغربي في انتظار هذه المحطة الحاسمة في الكثير من تدبير شأنه العام، وانتظاراته كبيرة وكبيرة جدا، وسقف الانتظارات عالي جدا، ومن بين هذه الفئة المعنية في المقام الأول هي المرأة المغربية. فكيف تخوض التجربة في الوقت الراهن؟ أبدأ بك الأستاذة غزلان بن عاشر، وأنت تراقبين المشهد الانتخابي الحالي.
2: شكرا أستاذة. في الحقيقة احنا ائتلاف، يعني أنا عضوة جسور ولكن كذلك عضوة ائتلاف 190، وكذلك عضوة ائتلاف لتحقيق لتتبع هذه الترشيحات النسائية في إطار يعني الانتخابات المقبلة ديال 2026
0: إن شاء الله.
2: وفي الحقيقة إن شاء الله في الحقيقة إحنا كان عندنا واحد الأمل كبير الانتخابات المقبلة، وكنا قلنا بأن يعني